أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ

يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الجزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

بِشِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم.

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا

آمري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال

أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه.

آذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة

أولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما تبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان تمشي للطبيب تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره، فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
3: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على مجموعة المنطقة اللي انت فيها، فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
6: الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح، حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بنسب عائلة زي ما أقول مش بنسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة على الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. بداية أهنئكم جميعا بعيد الأضحى، أسأل الله أن يجعله فألا وخيرا ونصرا على أمة الإسلام، وأن يفرج الله عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل بقاع الإسلام. أسأل الله أن يعلي راية الإسلام ومن يدافع عن الإسلام. أسأل الله أن يخزي المنافقين والعملاء والمنافقين. الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج نبدأ بالإجابة عنها ريثما ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل أو سائلة تقول عندنا أخ هو وحيد، وإحنا بنات، سبعة بنات، وعندي أختي مخطوبة، والوالد مرتب تقاعد، وإحنا نخدمه. خلينا نشوف السؤال. الخلاصة هي تقول إن أختها الصغيرة يعني توا قريب العرس متاعها، وهم مشوا لأخوهم يبوه يساعدهم، فيعني كشخ عليهم وقعد يدعي عليهم. المشاكل هذه الاجتماعية تحتاج إلى حنكة وحكمة لإصلاحها. أول شيء، الإنسان ينبغي له أن يعلم أن صلة الرحم مرتبة عظيمة ولا ينبغي التفريط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فالإنسان يعلم أن صلة الرحم متحتمة عليه، ليس له خيار في الصلة وعدمها، وأن الواصل هو من يصل رحمه ولو قطعت الرحم، مش هو المكافئ اللي لما يوصلوه يرد الصلة، هذا مكافئ، لكن من إذا قطعته أرحامه ما يوصلوش فيه وهو مازال يصلهم، هذا هو الذي يصل رحمه بالفعل، وهو الذي سيجد بركة ذلك وأثره في حياته وفي آخرته. نعم، الرحم اللي يطالك منهم السوء ويطالك منهم المشاكل تبعد عليهم بقدر المستطاع، لكن لا تقطع الصلة، ما تقطعش الصلة بينهم. التليفون، السؤال، العيد، المناسبات، لا تطل الجلوس هنالك باش ما يصيرش خصامات ومشاكل وكذا. والإنسان يكون حكيما، يعرف شنو يطلع من لسانه باش ما يقولش كلام يعني يفرق ولا يجمع، ويعني يكون هو أدى ما عليه من واجب صلة الرحم، وهم باءوا بالإثم في القطيعة. حتى ولو أخوكم اقطعكم هو لا يجب عليه أن يساعد، لكن هذا من يعني مفروض هو اجتماعيا وأخته وكذا من باب يعني المساعدة، حتى الغريب يعني ما تبخلش عليه بالمساعدة إذا كنت مستطيعا، فبالك بأختك اللي هي داخلة على فرح وكذا، ينبغي الأخ هذا أن يساعدهم، لكن حتى هم يجوا بأسلوب حسن، وحتى لو هو قطع الرحم هم ما يقطعوهاش، يواصلوا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح بينهم. معنا اتصال أبو أحمد من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أحمد.
1: كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين يا أستاذ الكريم.
0: عيدكم مبارك، تفضل.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. يعني طول بالنسبة للنسل المسؤول، يعني تو بخصوص المتقاعدين، يعني احنا المتقاعدين قرارات تنفذ وقوانين لا تنفذ، يعني قوانين ضربوا بها عرض الحائط اللي هو قانون 5 وقانون 7 وقانون 10، يعني نفذوا قرارات يعني خلال 3 أيام نديك توجه نصيحة يعني المسؤول لينفذ القرار ويضرب بعرض
0: والله
1: الحائط.
0: يا أبو أحمد كانك تتابع فينا لين يعني كل قريب شبه كل حلقة احنا نتكلم عن العدل في المرتبات والفئة المظلومة اللي مرتباتها شوي، ولكن إن شاء الله حنعاوده مرة أخرى يا أبو أحمد.
1: جزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم آمين، بارك الله فيك. إذن صلة الرحم هذا باب واسع من أبواب الرزق ومن أبواب الخير والتوفيق والبركة، فالإنسان ما يقطعش الرحم مهما صار، لكن يبتعد عن المشاكل ويعني يزور الزيارات الخفيفة، زور غبا تزدد حبا، ما يبقاش فترة طويلة، البقاء فترة طويلة يعني تورث المشاكل والنقاشات والكلام يجر كلاما، لكن يبعد بقدر المستطاع ولا يقطع الرحم، بشي هو يوازن بين ما يجب عليه وبين البعد عن المشاكل. معنا اتصال الأخت زهرة من الجبل، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا بنسألك بس، أنا مطلقة الطلاق الأول، بس في اللي يقول لي يعني العدة من أول يوم الطلاق،

0: يعني مش هو أنكر قدام القاضي والقاضي هو اللي طلق بعدين؟
1: لا ما هو أنا ما مشيتش قاعدة، لكن هو طلقني وأنا ما عشت نبي نولي، هو يبي يردني لكن أنا ما عشت نبي نرجع.
0: تو نفصل لك إن شاء الله، ما يختلف الوضع إن شاء الله، تسمعي إن شاء الله الإجابة.
1: إن شاء الله.
0: الأخ محمد من بنغازي.
2: نعم
0: تفضل يا أخ محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام طيب يا شيخ. الله يبارك.
0: كل سنة وأنت طيب، عيدكم مبارك، تفضل.
2: الله يبارك فيك. فيه قضية اللي الناس اللي تستولى على الأراضي هذه وتأخذ أراضي الناس يا رجل، والله مشكلة كبيرة.
0: صحيح، هذه مملوكة للناس، عندهم فيها حجج.
2: مملوكة لهم، يروجوا الناس يأخذوا فيها بلد.
0: إيه.
2: اللي يسلحوا فيهم، أنا أحكي لك عليه. كيف تدير لها؟
0: واضح إن شاء الله، يعني نوجه نصيحة يا أخي محمد.
2: وما هوش ولي أمر.
0: نتكلم على الزوز، ولي الأمر وغيره.
2: كله، لكن عاد هذا عاد ما.
0: نتكلم.
2: أخذ تكون تقدر.
0: إيه إن شاء الله نتكلم على في الحالتين.
2: هذا كان تقدر ما هوش ولي أمر، تقدر تحل لها اجتماعيا برا.
0: تمام.
2: لكن هذا شديد يعني شنو اللي
0: إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه. هذا أيضا سؤال يقول أرجو منكم أو سائلة تقول أرجو منكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في حالتي. زوجي تلفظ علي بالطلاق في مرات سابقة أثناء غضب شديد، وكانت مرتين قبل حوالي سنتين، وبعد كل مرة كنا نرجع لبعض وتستمر الحياة بشكل طبيعي، وكانت بيننا مودة وتفاهم. آخر مرة حصل شجار بسبب ابنه، وكان زوجي في حالة غضب وانفعال شديد يحاول ضربي، فرفعت يدي. المهم هو قال أنت طالق، ثم كررها مرة أخرى وهو يصرخ، ثم بعد ذلك بعد أن هدأ صار يبكي ويقول إنه لم يقصد إنهاء الزواج، وخرجت الكلمة من شدة الغضب. يا أختي السائلة الكريمة والأخوات السائلات الكريمات، أولا الحقيقة أنا أكبر في النساء سؤالهم عن الحكم الشرعي وصدقهم في بيان الأمر أكثر من الرجال، وهذا يعني بحسب ما لمسناه في دار الإفتاء لما تجينا المشاكل هذه الطلاق، سواء عبر التليفون عبر الهاتف أو عبر الفتوى المباشرة، المرأة تكون حريصة على السؤال والدقق في عبارة الزوج، والأزواج يعني إلا من رحم الله يبدأ يعني يكذب ويغير في كلامه ويهرب من التبعات، لأن تلقاه عنده 50 ليرة مؤخر ولا مش عارف كذا، فهو خايف أنه يقع الطلاق يقع في هذه المصيبة. يعني نوصي الأزواج والزوجات، راه هذا أمر تتوقف عليه يعني إباحة الاستمتاع، ويتوقف عليه إنهاء العصمة، فمفروض الزوج والزوجة يكونوا صادقين في الكلام ويكونوا دقيقين في نقل اللي صار، سواء من اللي صار من اللفظ ولا اللي صار من الحال. في اللي يقول لك أنا والله إلا نتذكر شوي، بعدين تقول له وقع لك طلاق، يجيك يولي لك يخش لي شيخ تاني في المكتب الآخر يقول أنا راه ما ندريش على روحي لما تلفظت بالطلاق. يا أخي الكريم، أنت أو المرأة، راه اللي يكذب في السؤال يقول اكذب على الشرع يفتي لك، فلهذا راه ما ينفعاش أمام الله عز وجل هذا الكذب، وفتوى المفتي بناء عليه لا يحل الحرام. راه لازم تتكلم بالكلام الصحيح وتتحمل التبعة اللي قلتها أنت بلفظك، وتحكي الواقع كما هو. كان فيه رأي في الشرع ترجع لك باهي، كان ما فيش يعني كل واحد يمشي في حالة، ولعل الله عز وجل ييسر لكل منهما من النصيب ما يكون أفضل له من الحال الأول. كان هو خلاص ما عادش فيه عصمة، ما يصرش على البقاء مع زوجته، أو هي ما تصرش يعني على البقاء مع زوجها حتى ولو كان بالحرام، ما يصحش الأمر. فالنساء الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالرجل هو المسؤول، هو اللي يسأل عن الطلاق، ما فيش نيابة عن الطلاق. لا صديقك يسأل عليك، مرة يتصل واحد يقول صديقي خوي امرأة تتصل صاحبتي رجلها طلقها، ما يمشيش الكلام هذا. الرجل نفسه هو اللي يتصل ويقول، أو يجي مباشرة لي يعني هو مداير عمله وطلاق وما يبيش يكلف نفسه يمشي لفرع من فروع دار الإفتاء ويسألها، أو لأي شيخ يثق بدينه وعلمه يمشي له ويحكي له الأمر تماما، يقول له أنا قلت كذا وكذا، لأن مهم اللفظ اللي تلفظ به يعني هذا يتوقف عليه الحكم.

0: وكذلك يعني حالته هو شن درجة الغضب متاعه، شن بساط اليمين متاعه، شن كان يقصد، شن كان هذا كله ما يعرفاش إلا هو. ما فيش امرأة تتصل ولا صديقة ويقول لا هو كان يقصد كذا، لا هو قال كذا. الرجل هو الذي يسأل، وهو الذي يسأل، هو اللي يسأل عن الطلاق، وهو الذي يسأل عن الطلاق من قبل المفتي. فالرجل هو المسؤول. المرأة ما لاشن تسأل، المرأة تسأل عن حكم بقائها معه. ما تقولش هذا واقع ولا مش واقع، هذاك مش شورها هي، هذاك شور الرجل. لكن المرأة تقول أنا الآن في الموقف الشرعي شن ندير أنا وهو تلفظ بكذا وكذا. نقول للمرأة هذه زادك الله حرصا، احتجبي منه الآن، ما يعني ألبسي حجاب وما تمكنيشي من نفسك، وقولي له برا جيب فتوى، برا أسأل، وماذا بيك يعني حتى انت يعني يكلمك يعني بالتليفون من جنب الشيخ اللي يستفتي فيه، او حتى تمشي معاه وتسمعي الكلام، لان ربما هو يغير في الكلام انت تصحي له. بعضهم يقول انا ما قلتش بالثلاثه، بحداه مرته في الدار تقول قلت بالثلاثه، بعدين يقول ايه صحيح قلت. فكان تمشي معاه انت تتاكدي من صحه القول، او يتصل بيك من بحدا الشيخ. المهم انت الان الواجب الشرعي عليك ان تمتنعي يعني من لقائه، يعتبر زي الأجنبي عليك، تحتاطي لنفسك وتلبسي حجابك منه، لأن احتمال هذه الثالثة وقعت راه، وما تمكنيش من نفسك ما يقربكش، قولي له برا أسأل وجيب فتوى من أهل العلم وبعدين ما عنديش إشكال. أما إذا كان الشرع قال خلاص ما عادش فيه رجوع، فيعني تمسكي بالرأي الشرعي وما يجوزش ترجعي له. أيضا هذا سائل يقول أختي توفيت ولها ميراث من الذهب حوالي 515 جرام، وكانت قد أوصت شفهيا بأن هذا الذهب للبنات فقط، مع أن الورثة زوجها وبنتان وولدان، وهناك شهادة ممن سمعوها توصي بذلك، ولكن هناك اعتراض من أحد الورثة على الوصية. نرجو من حضرتكم إرشادنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعد ما بينت الأنصبة الشرعية يوصيكم الله في أولادكم وجدت بنص القرآن وبينت خلاص، هنا ما عادش فيه حاجة اسمها وصية. بعد ما نزلت آيات المواريث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلذلك هي وصت بالذهب للبنات والبنات وارثات، وهذه وصية باطلة، ويعاد تقسيمها على حسب الفريضة الشرعية. زوجها يأخذ الربع وثلاث أرباع الباقية تقسم إلى ستة أسهم، كل ولد عنده سهمين وكل بنت عندها سهم واحد، هذا كله ميراث. هذا أيضا سائل يقول قلت لزوجتي بالحرام ما تروحين للعرس، يبدو أن السائل مش ليبي، وإذا رحتي مطلقك في لحظة غضب نتيجة سماع كلام وضغط، والآن أريد أخذها وأروح، فما هو الحكم؟ لا يا أخي، لا تصطحبها إلى العرس. الآن أنت قلت بالحرام ما تمشي، وهذه يعني طلقة بائنة، يعني لو مشت هذه الزوجة هذه بتعتبر طلقة بائنة، تبي عقد جديد ومهر جديد بعدين. وتاني أنت عودت وإذا رحت نطلقك، هذا يعني وعد بالطلاق ماشي الحال، لكن دي مبعد على الطلاق. لما يصير غضب ويصير مشاكل قولها والله ما تمشي العرس، بالله بس يمين، احلف بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالإنسان المسلم ما ينبغيش أن يحلف لا بالطلاق ولا بغيره، يحلف بالله سبحانه وتعالى، يقولها والله ماك ماشية والله من يرافعك. فإذا بدأ له أن يأخذها إلى العرس بعدين ما فيش إشكال، يمشي يرفعها ويعطي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، والعصمة الزوجية لا تتعرض لشيء، ما تتعرضش لما يفسخها العصمة الزوجية. لكن الآن يقولها باليمين ولا بالطلاق ولا علي الحرام ولا كذا، ما يصحش هذا، هذا لا ينبغي. الإنسان الرشيد الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يتلفظش بهذه الألفاظ. فالآن أنت ما دام حلفت بالحرام وكذا اللي هو ما يعني يمين، هذا ما ترفعهاش وما تستحبهاش للعرس. أيضا هذا سائل يقول أنا حجيت سنة 2024، عملت حط رحال في مزدلفة وتوجهت إلى منى ورميت جمرة العقبة الساعة 2 صباحا. هذا يقصد رمي جمرة العقبة قبل الفجر. ويعني في خلاف بين العلماء. الأصل أن مفروض الأحوط للإنسان أن يرمي جمرة العقبة بعد الزوال، بعد شروق طلوع الشمس، آسف، بعد ما تطلع الشمس يرمي جمرة العقبة. بعض العلماء قالوا من الفجر معليش، وبعض العلماء قالوا من منتصف الليل، وبالتالي أنت هذا الأمر وقع خلاص. يعني في بعض أهل العلم يعني يجيزون رمي الجمرة من منتصف الليل، وعندهم أدلة، وبالتالي ما نضيقوش عليك ما دام وقع الأمر صحيحا على بعض المذاهب، وإن شاء الله ما فيش بأس هذه في رمي جمرة العقبة. كذلك يعني قال صليت الصبح وقصرت ودرت طواف الإفاضة وسعي الحج وبت في مكة، وغدوة بعد العصر مشيت لمنى ورميت الجمرات الثلاثة بعد منتصف الليل. أنت مصر مفروض تسأل، مش الآن هو الحقيقة، كنت تسأل في هناك في المشاعر تسأل، يقولوا لك راهو جمرة العقبة الأفضل ترميها بعد شروق الشمس، يعني باش تحتاط لنفسك، رميتها بعد الفجر معليش، لكن منتصف الليل ماذا بيك لا، لكن بما أنه حصل معليش. الآن ثاني حتى هذه هو مفروض الرمي، يعني الرمي يبدأ يعني بعد الزوال، الرمي يبدأ بعد الزوال، ويعني مفروض يعني الرمي يبدأ من طلوع الشمس وينتهي الغروب، مفروض خلاص الغروب ينتهي، وبعد الغروب هذا قضاء، وإذا أخرته إلى ذلك الوقت فأنت آثم، كان أخرت لليل بدون عذر أنت آثم، وإذا كان يعني عندك عذر معليش أجزأ عنك الرمي. وفي بعض أهل العلم يعني يجيز الرمي إلى فجر اليوم الذي يليه، يعني من الفجر إلى الفجر، فهذا فيه متسع إن شاء الله. لكن مفروض الإنسان اللي يمشي للحج ما يقعدش يدور في التيسير هيك، ماذا به إذا كان مستطيعا يرمي بعد الزوال جمرة العقبة، إذا كان يقدر بعد الشروق آسف، وإذا كان والجمرات الأخرى يرميها يعني بعد الزوال قبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال قوانين المتقاعدين، قال نبو نصيحة للمسؤولين في بعض، هو يقصد أن بعض زيادة المرتبات في بعض القطاعات تتنفذ مباشرة لأن عندهم وجاهة، ولأن يعني عندهم مكانة في الدولة، القضاء، الرقابة مثلا، هذم يديروا قرارهم اليوم أو المرتبات تعدينهم اليوم، غدوة ينزلونهم وما فيش إشكال. فمفروض أن يعني الجهات الثانية المتقاعدين يسنونهم في قوانين وقرارات وما فيه شيء. وإحنا الحقيقة تكلمنا عن العدل في المرتبات، مش التسوية، في فرق في الشرع بين المساواة وبين العدالة. ما نقولوش المساواة بين المرتبات، لا، طبيعي القاضي والمستشار والوزير مرتبة مش زي مثلا موظف في قطاع آخر، لكن يكون فيه عدل، يكون فيه قرب، مش واحد يأخذ 800 جنيه 900 متقاعد وواحد عضو برلمان يأخذ 26 ألف، هذا ما يليقش، هذا ما ينبغيش، هذا من الظلم في توزيع المال على المسلمين من ولي الأمر. مفروض يكون فيه عدالة وفيه تقارب نوعا ما. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
1: العامل المؤمنين بخير، أبطال الإسلام والمجاهدين في كل الإسلام،
0: اللهم
1: آمين. والخزي والجبن في صبيان أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا واليهود، أكيد برنامج طيب، لكن العدل في المرتبات، والله لينا إحنا محاكمين قمامة لينا حوالي 15 سنة، زادوا القضاء، زادوا الرقابة، زادوا التعليم، زادوا جميع القطاعات، وفي نجزة مرتين، والنواب حتم زادوهم 40 ولا 26، المحاربين القمامة درجة 12 ياخذ 1500، التقام عنده 7 و8 صغار، احنا يعني وحدونا مع المرتبات لما نشتغل بيها في الناس السيارات، حتى جميع القطاعات جابونهم خرفان واحد، احنا ما تفكرناش حتى بالدجاجة ولا بفروج حتى بتاع 50 جنيه جابونهم سيارات، احنا نبو مرتباتنا والتعدين المرتبات واعطونا فروقاتنا، احنا معرضين للامراض، معرضين للاستهزاء، معرضين لعدة امور، سواء سواقين، سواء عاملين، سواء اداريين، سواء يعني في شوية ظلم، تبغوا حتى ربع عدل، احنا ما نطالبوش بالعدل، هذا المطلق عند الله يوم القيامة. بعدين الثاني النائب العام فيني 40 عام و35 اللي يشدوا فيهم في المنافذ، وفيني قاتل 10 و12 ويتدهور ما كناش، يعني أنا واحد 5 سنين تنتهي القضية بعد 40، والله واحد قاتل دجاجة شاكي فيها جارته بعد 40 أبوه تعرف شباب شاهد ربيع الأحفاد هو وقارب يعني بعد العمر.
0: صحيح.
1: يعني النائب العام هو ما هو معصوم الملائكة والبشر بالجنة. حتى القاضي زوز في النار واحد في الجنة يتقي الله وي. أي واحد مش نازل ولا ما يضر حد. اثنين ويتقي القاضي 20-40 عام جايب على خاطر الجازة. شاكي في عجوز ميتة قاعد يدور بعد أسبوع يلقوهم واحد مسافر واحد. وإن شاء الله ربي يدمر القضاء الباطل وأذناب الباطل. والسلام عليكم.
0: بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله. في معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
2: سلام شيخ عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا أخ إدريس تفضل.
2: الله يبارك فيك إن شاء الله كل سنة وأنت طيب وشيوخنا وعلمانا والشيخ الصادق.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: وإن شاء الله ربي يحفظ شيوخنا ويحفظ علمانا وإن شاء الله ربي يفرج بأمة الإسلام أمة العروبة. يحفظنا الله من الهجمة الشرسة هجمة اليهود والنصارى يا رب العالمين. يا شيخ عبد الرحمن والله بنسألك سؤالين.
0: تفضل.
2: السؤال الأول والله توا فيها هو كما قال الأخ الأول المرتبات سوى الناس نهار الوقفة قاعدين في المصارف مساكين ما حصلوش مرتباتهم ونص الشعب الليبي لم يتحصل عليه ضحية ناس قعدوا أطفالهم يشوفوا في اليشاء ضحية اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للإسلام وعيد المسلمين. الشعب الليبي غني ببسرولة بدمليه نص الشعب الليبي لما تحصل على ضحية ويكتبوا في الإدعاءات ويقول المصارف مفتوحة السيولة موجودة وشي يعني شيء والله يؤسف والله نهار الوقفة قاعدين واقفين قدام المصارف مساكين. فهمت؟
0: واضح وصلت إن شاء الله.
2: السؤال الثاني يا شيخ يا أستاذ عبد الرحمن السؤال الثاني توا الشركات اللي جندة والسيولة هذه اللي عندهم توا في مسابقة أعلنوا عليها 2.5 مليون مسابقة باش يفوز الواحد يعطوه 2.5 مليون ومسابقة ثانية يعطوه 1 مليون. نحن مناش حاسدينهم والله إن شاء الله صحتين وعشر عوافي لكن كيف توا المسابقة توجد 2.5 مليون ومليون والمواطن مرتبة ما هوش محصلة مرتبة ما هوش محصلة المواطن قاعد يساسي ما هوش محصلة.
0: هذا الشركات شن اللي مدايرة المسابقات هذه؟
2: هذه والله تو واحدة منهم قول الشباب والرياضة
0: الوزارة قصدك هي مدايرة الوزارة مدايرة
2: هذين الشباب والرياضة مدينين فرق ثلاثة مدينين منهم بياخذوا تقريبا 2.5 مليون مش عارف منها اليوم تقريبا 4 مليار قرب. فهمت؟ مسابقة توه الكلام هذا بالإذاعة المرئية راهو الكلام هذا سمعته بنفسي وقاعدة موجودة يكرروا فيها هي ونحن ما نش حاسدين ولتنا إن شاء الله يفوزوا وياخذوا كاس في العالم وصحتين. لكن تو المشكلة في توها الجهة هذه فيها سيولة والجهة الثانية بتاع الناس هذين المساكين المتقاعدين والمرضى اللي ما حصلش علاجها ما يحصلش مرتبة ولا يحصل بيش يضحي قدام العالم. نحن ما عرفناش كيف
0: الكلام.
2: وفي السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحمن معليش
0: وقت يا
2: في واحد عنده سيارة وصانت بالروق حبوله بضاعة على أساس إنه في ظروف 10 ساعات ينزلها في الهنجر اللي محطوط مسال. طلع الراجل مشى لقى ما فيش نفطة بعد 3 أيام واقف ما حصلش نفطة وصاحب البضاعة غادي قال له كيف تو أنت سببت الخسارة وسببت المشكلة تو 3 أيام هذين اللي درت هذين كيف ندير البضاعة هذه في الدين والهنجر قال له مأجر 120 دينار النهار.
0: هو عبوله بضاعة غرب شوية بشوية هو عبوله بضاعة أيوة. علاش من الأول ما قالهمش ما عنديش نافطة أنا وهم عارفهم يبغوا توصل في وقتها
2: وأنت فهمت سين أبوك تشوف لهذا التحليل هذا فالمواطن هذا كي قاعد يدير مسكين هذا قاعد واقف مش عبي بعد نافطة مش لقاها مسكرة الدنيا كلها بوجه
0: قصدي مش ما يندريش عليها يعرف إن ما فيش نافطة هو أصلاً قصدي من البداية
2: على العموم هذه مشكلة النافطة والبنزين والمشاكل اللي حصلت فيها الشعب المواطن اللي بارك الله فيك جزاك الله خير إن شاء الله.
0: ده أخ يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حيا طيب عليكم إن شاء الله من المقبولين أنت علماء الطيبين إن شاء الله من مصر العزة بقوتنا في غزة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عارف لماذا يا أستاذ الشيخ عبد الرحمن ديما أسئلتنا ما ناخذه الوضع هو قدام لما راح نربي يعني نقل المخر ونقدم ديما نلقوا في اللوم إلا العلماء اللي يعلم بحاله. السؤال موجه للمسلك أنت لهالناس اللي يصبح النار حالنا تبغوا المعافين الفير وغطاء إن شاء الله ربي يكون في عونكم إن شاء الله سمحنا بالله بارك الله فيك.
0: الله فيك يا أخي نس
3: أفتح عليك إن شاء الله.
0: معنا أحمد من طرابلس. أحمد من طرابلس تفضل. أخ أحمد تسمع فينا؟ شوفوا كان في اتصال آخر. إذن إحنا قلنا قوانين المتقاعدين هذا تكلمنا عليها، وتكلمنا على العدل في المرتبات، ووجهنا نصيحة للمسؤولين ولا تكاد تمر حلقة سواء في برنامج مع دار الإفتاء ولا في برنامج فتوى على الراديو إلا والمشايخ يتكلمون على هذا الأمر ويوجهون النصيحة للمسؤولين إلى يعني تقريب الناس في مستوى المعيشة، مش المساواة بالضبط لكن مهم يكون فيه تقارب، وهذا يعني سيسأل الله عز وجل كل من له يد في القرار عن هذا الظلم البين. معنا اتصال الأخ المهدي من الكفرة.
4: يا شيخنا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كل عام في بخير يا شيخنا. سؤالي تو كنت تتكلم على الطلاق انت. سؤالي الصورة اللي إيش الله سبحانه وتعالى بداها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما قالش يا أيها الذين آمنوا. هذا سؤالي يا شيخنا.
0: شن السؤال ما فهمتش يعني؟
4: السؤال ليش الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي ما قالش يا أيها الذين آمنوا. هذا سؤالي، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ما قالش يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، يعني ليش؟
0: أيوة واضح إن شاء الله. أبو غمجة من قصر بن غشير.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: حياكم الله دكتور، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وكافة العاملين في قناة التناصح الفضائية أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله العقبال داية إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
5: لدي سؤالين جزاكم الله كل خير. هو عن السؤال الأول، إذا كان هناك أحد دخل المسجد قبل أذان صلاة المغرب، فهل يعني يجوز له أنه يعني أنه يصلي تحية المسجد، أو أنه يعني يجلس دون صلاة ركعتين تحية المسجد؟ هذه يعني الشخص دخل المسجد
0: واضح.
5: قبل أذان المغرب، فهل يعني يصلي أو يجلس؟
0: واضح.
5: السؤال الثاني، بالله يا دكتور يعني أريد منكم نصيحة. اليوم يعني بعض الناس يحلف يقول علي بالطلاق مثلا، يعني حتى في يعني انت ماشي لحد مثلا شدك يعني قالك اقعد تغدى اقعد تعشى يقول لك علي بالطلاق، يعني هذا حرام يعني. فنرجو منكم يعني تقديم نصيحة طيبة بخصوص هذا الأمر. يعني بعض الناس يقول يعني يتساهل في هذا اللفظ، يقول علي بالطلاق بالثلاثة وما ادري شنو يعني. فوجه لهم كلمة، بارك الله فيكم ويجزاكم الله عني كل خير.
0: بارك الله فيك. الأخت زهرة من الجبل قالت هي مطلقة الطلاق أول مرة، وتسأل عن العدة، قالت هل من أول يوم الطلاق ولا من لما نأخذ الورقة؟ ما هو يا أخت زهرة، الطلاق هنا يختلف على حسب الواقع. مرات طلقك الزوج وهو معترف بالطلاق، ومشيتوا أنتم للقاضي وقلتوا له نبوا واقعة إثبات الطلاق، فهو ثبت الطلاق من حين تلفظ به الزوج. هذا عدتك معناها من يعني حين تلفظ الزوج ثلاثة أطهار، يعني لما تلفظ الزوج بالطلاق كان أنت في طهر، ما عندكش حيض في ذلك الوقت، معناها تحسبي هذا الطهر الأول، بعدين بيجي الحيض، الطهر الثاني، بعدين بيجي الحيض، الطهر الثالث. أول ما يجي الحيض اللي بعد الطهر الثالث أنت خرجتي من العدة خلاص، وتحلين للأزواج بعد ذلك. كان هذا إذا كان أنت يعني مش حامل وممن يأتيك الحيض. إذا كنت حاملا فالعدة تنتهي بوضع الحمل، لأن تضع الحمل سواء بعد يوم ولا بعد 9 شهور. وإذا كان أنت من اللي يعني بلغت سن اليأس ما عادش تجيها الدورة، فهذا تعتدي 3 شهور، تحسبها 3 أشهر. هذا العدة طبعا من يوم تلفظ الزوج بالطلاق. أما إذا كان الزوج أنكر الطلاق مثلا قدام القاضي وقال لا أنا ما طلقتش، والقاضي قضى بالطلاق بينكم، هو حكم بالطلاق، فأنت تعتدي من حين الحكم بالطلاق. وبعدين تستني عندك فترة استئناف. إذا كان هو استأنف تاني، فإذا كان الاستئناف رفض متاعه فأنت قاعدة العدة متاعك صحيحة 100%. وإذا كان هو في الاستئناف ردوك ليه وأبطلوا الحكم بالطلاق، خلاص نقولوا هنا العدة راحت عليك وخلاص ما فيش بأس، يعني ما مش معتبر. فأنت يختلف الأمر بين إثبات واقعة الطلاق ولا حكم بالطلاق من قبل القاضي، هذا كل واحدة بروح حرة. الأخ محمد من بنغازي تكلم عن يعني أمر خطير جدا وللأسف تساهل الناس فيه، وهو الاستيلاء على أراضي الناس سواء كان بالقوة أو بالقانون الظالم اللي هو يخالف الشرع. وهذا الأمر يعني حدث بسبب يعني كان النظام السابق يعني جاب الفكر الاشتراكي والأرض ليست ملكا لأحد، واخد أراضي الناس وخلطها في بعضها وقسمها من جديد وعاود تقسيمها على بعض الناس، وما تقدرش حتى تتملك، حتى عقد بيع ما تقدرش تديره زمان في ذلك الوقت، لأنه يقولك أنت اللي زايد عليك هذا مش ليك كيف تبيع. فبالتالي شن يديروا تنازل مش عارف كذا، يتحايلوا على الأمر هذا، وهذا أمر يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. النظام الاشتراكي نظام يعني كفري لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي صار قبل في ذلك القانون بتاع تأميم الأراضي وأخذها من الناس. الأمر للأسف بعد ما مفروض في 2011 بعد الثورة الناس يعني أيقنت بسقوط ذلك النظام، وبالتالي تنكبت قوانينه وردوا الناس الأراضي المغتصبة لأصحابها، وبعدين شموا شوية حرية فرجعوا اعتدوا على الأراضي تاني وقالوا احنا عندنا فيهم قانون. وللأسف وزارة الزراعة والشرطة الزراعية يعني تمكن في المنتفعين اللي هم الغاصبين هاضم، تمكن فيهم منها وتسلب فيها من أصحابها الأولين، لأن القانون لم يعدل. احنا للأسف مفروض في 2011 و12 مفروض صار فيه تعديل القانون هذا ويعني تسوية الوضع القانوني لهذه الأملاك المغتصبة، لكن ما صارش الأمر. المحكمة العليا إلى الآن راقدة ما تبيش تدير فيه أي إجراء، رغم مراسلة يعني مجلس البحوث بدار الإفتاء لها بيعني عظم وخطر هذا الأمر. يعني أولا شرعا ما يجوزش غصب أملاك الناس لا من الدولة ولا من المواطن العادي، حتى ولو كنت أنت رئيس ولا ملك ولا كذا في الدولة ما يجوز لكش تغتصب أراضي الناس وتأخذها من غير وجه حق. يجوز لك تأخذها للمصلحة العامة بثمنها، مثلا جد في طريق وأنا مضطر بنوسع مسجد وأنا مضطر لازم بندير هنا فيها، فهنا نعطيه ثمن المثل حقها في السوق ونقول لها معليش المصلحة العامة قبل المصلحة خاصة، أما نفكها منها هيك وخلاص ونعطيها لشخص ثاني وكذا، هذا أمر ما يجوز الشرع باتفاق المذاهب ما فيش خلاف. والوضع القانوني مفروض، وحتى التبعات الأمنية صار فيه قتل وصار تو من 2011 وتعالى جاي على الأراضي هذه صار فيه قتل وصار فيه يعني ثارات بسبب واحد أرضه محروق يشبح فيها قدامه ويتمتع بها شخص ثاني بمقتضى قانون ظالم، فبيضطر بيمشي وبيرفع سلاحه وبياخذ الأرض وهذاك بيقاتله. لازم المحكمة العليا تدير حل وتقضي بعدم دستورية ذلك القانون وتلغيه القانون الظالم تاع تمليك الأراضي وتسوي الوضع القانوني لأملاك الناس هذه، وهذا من إقامة الحق وإقامة العدل اللي هو أوجب واجبات القضاء. أجهزتك كلها، المجلس القضاء، المحكمة العليا، وزارة العدل، حتى وزارة الزراعة خاطبها مجلس البحوث بدار الإفتاء ونبهها من خطر هذا الأمر، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. حتى الشخص اللي هو يعني عاطينا الانتفاع ومسلمها لصاحبها اللي مغصوبة منه ومعترف بأنها ليه، يجوا يقولوا لصاحبها اللي هو اللي ملكه فكوها منه، فكتها منه الدولة زمان، يقولوا له أطلع، ويقولوا الأول تعال خود، يقولهم لا هذه غصب، يقولوا لا أطلع فيه غيرك يجي. وهذا للأسف هذا تحريض على غصب أملاك الناس، وهذا ما يجوز الشرع، حرام على كل من له يد في هذا الأمر، تكلمنا عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب أو اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. وهذا أمر خطير جدا جدا، رأوا الغصب ويعني أخذ الأرض من من من شخص تعلم أنها حق لك، ما تقوليش خذيتها بمقتضى القانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالهم مرات يجي واحد لسانه كويس ويلعب بالكلام وشخص الثاني صاحب الحق مسكين ما يعرفش يتكلم، فيعني يظن القاضي أن الحق معه فيقضي له، رأوا هذا لا يحل له الحرام، رأوا يقولش أنا والله حكموا لي فيها خلاص، لا لا حرام عليك شرعا، ولو حكم لك بها حتى حكمت لك بها المحكمة العليا، إذا كان تعرف بأن الأرض هذه مش ليك وأنها حق لفلان وأنك تحيلت واخذتها بقوانين ظالمة، رأوا شرعا حرام عليك، واليوم أهو قدامك يعني طويلة وتبرطع فيها، وغدوة يعني في حفرة، غدوة لن تجد إلا العدل المطلق بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله لا ينفعك أرض اغتصبتها ولا ينفعك حكم محكمة استئناف ولا محكمة عليا مدام يعني تعرف بأن الحق هذا مش ليك. فلذلك مفروض الدولة ومفروض حتى الناس، إذا كان الدولة ما تبيش تصلح الوضع، إحنا الناس بمقتضى إيماننا ومقتضى خوفنا من الله ومراقبتنا له مفروض إحنا نخافوا من هذا الجرم وهذا الوعيد اللي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغصب وبين الوعيد في ذلك، نخافوا منه، مفروض إحنا نجولي أصحاب الأرض نقولهم تفضلوا هذه الأرض متاعكم، إحنا ما نتحملوش التبعة، ولو حكمت لي بها كل قوانين الدنيا ما ناخذهاش وأنا نعرف أنها مش لي. هذا الإنسان اللي يخاف ربي ويحسب حساب ليوم غدوة. ولكن نبه لحاجة، مع هذا راو استيفاء الحق بالذات وأن شخص يمشي يدير سلاح ويمشي يأخذ الأرض اللي لي، لا هذا ما يصحش، راو هذا بعدين بتبدأ فوضى وبتبدأ غابة وكل واحد يدعي إن لي، لا لا إحنا نضغطوا على أهل المسؤولية، على وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى المحكمة العليا، وين الناس اللي مغتصبين أراضيهم كلهم يجوا يوقفوا قدام المحكمة العليا ويديروا قدامها اعتصامات ويقولوا ما نبوش نتحركوا من هنا لين تسوون الوضع القانوني في أراضينا، مش يمشوا للغاصبين ويقعدوا يتقاتلوا هم وياهم ويصير فيه ثارات وكذا، هذا راه ما يصحش، هذا يعني ما يجوز لكش أن تستوفي حقك بنفسك، امشي لجهة القوانين وأضغط عليها الجهات التشريعية وخلاها هي اللي ترد لك الأراضي هذه. الأخ عبد الله من العربان ديما هو يسمي في الموظفين تاع شركة الأشغال أو شركة النظافة يقول محاربو القمامة، وبالفعل قلت لكم أنا أكثر من مرة، تتذكروا أيامات كانت القمامة مكدسة في الشوارع ما تقدرش حتى تمشي، رائحة وتسكير الطرق وكذا، الآن هؤلاء بارك الله فيهم حولونا القادورات هذه كلها وخلوا الشوارع نظيفة والطرق مفتوحة، هذا المفروض يعني في الدول اللي تقدر قيمة الإنسان وقيمة العمل تعطي فيهم في أعلى المرتبات، هو معرض نفسه للمرض ومعرض نفسه للاستهزاء، ومع هذا احنا تلقاه قال لك درجة 12 وياخذ في 1500، هذا أمر ما يليقش والله، وقال لك لا حاسبينهم في سيارات ولا حاسبينهم في أضاحي ولا حاسبينهم في حاجة، يعني علاش يعني هضم حقوق هذه الفئة اللي هي تنظفنا في حياشنا وتنظفنا في قمامتنا، ومفروض هضم بالعكس، لما تلقى سيارة قمامة تعطيها الطريق وتعطيها التحية، مفروض احنا ندافعوا على حقوقهم قبل ما هم يدافعوا يعني على حقوق أنفسهم، لأن الحقيقة الضرر اللي بيترتب من يعني لو إن هضم تركه، الضرر اللي بيترتب بيكون عاما على الجميع، ونتفكروا في عدة فترات تتسكر الطرق وتقعد الرائحة تملأ الشوارع الرائحة السيئة، وبالتالي إحنا مفروض يعني الدولة تحط لهم اهتمام وتساوي لهم وضعهم، ومش هم بس يعني هذا جزء من القطاعات اللي هي حقها مهضوم. تكلم على بعض القضايا قال النائب العام يعني مفروض أنه ينتبه، والحقيقة هذا أمر ملفت، يعني واحد زي ما قال قاتل جاج جارة قبل 30 سنة شدوه في المنفذ تعالى جاي انت راه مطلوب، مطلوب بشني غرد شهدي ربي هذه سال مطلوب، وجاي طلعت عليه أن الدجاجة مش عارف خشت لأرضها مش يضربها ماتت تشكي فيها ذاك، بينما الآن نشبحه في القتلة اللي قاتلين جهارا نهارا وهدموا المدن وقصفوا البيوت وقتلوا وطلعوا علنا على التلفزيون وقاعدين يتعاملوا معاهم أمر واقع وما فيش قصدي علاش الكلام هذا، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل إن يكون إن إحنا يعني صح كلها حقوق، لكن غير نبدو إحنا بالواضحات، في ناس فيهم أوامر قبض وجلب من نائب العام وعندهم انتهاكات وقضايا قتل وسرقة عيني عينك موجودة بالأدلة، غير شدوا هذا وتفاهموا معاهم، بعدين احنا تو نصفوها دجاج جارة هذيك قداش حقها يعني، حتى جيرانها يدفعوا لها حقها وتتم القضية. لكن للأسف يبدأ الحق على الضعيف، واللي اللي عنده ميليشيا ولا اللي عنده يعني منصب في الدولة يفعل ما يشاء وما يوصلاش يعني القوانين لا تطاله، هذا يعني مؤذن بزوال الدول، الظلم هذا مؤذن بزوال الدول. الأخ إدريس من مصراتة قال الحقيقة في لفظة لازم ما نبيش نفوتها، قال أمة العروبة. ما فيش حاجة اسمها عروبة يا أخ إدريس، أمة الإسلام بس. أول ما دارونا القومية العربية فرقوا المسلمين، الإسلام عمره ما قام على العرب، الإسلام قام لم يقم على عرق من الأعراق، العرب نصروا الإسلام، الترك نصروا الإسلام، الفرس نصروا الإسلام، يعني الإسلام ما عنداش عرق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إحنا أمة الإسلام لما كنا متمسكين بأمة الإسلام كان العدو يخشانا، حتى في مراحل ضعف الخلافة العثمانية مؤخرا كان العالم يحسب لها ألف حساب، لما قسمونا بحجة القومية العربية بعدين حتى القومية العربية ما عاش صار منها، قعدت كل واحد وحدودها. تو الآن ليبيا يقولك شن دخلني في فلسطين، تسمعوا فهم الناس، وهذا ما يريد أن يصل إليه الأعداء. إحنا عندنا الأخوة الإسلامية اللي هي الشعور في ليبيا بالأخ المسلم في الهند وفي الباكستان وفي أفغانستان وفي مصر وفي تركيا وفي إندونيسيا في كل مكان، هيك الشعور بالأخوة الإيمانية تقتضي. لكن تقول لي أمة العروبة القومية العربية هذه هي اللي بدت دوباها باش فرقوا المسلمين، خلوا العرب بروحهم والأعراق الأخرى بروحها، وصار فيه تنافر، والشيء الذي نجتمع عليه اللي هو الإسلام حولونا منه وخلونا نتمسك كل واحد بقوميات مزيفة. مفروض احنا ننتموا الإسلام فقط، أبي الإسلام ولا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. قال الأخ إدريس يوم الوقفة والمرتبات، الحقيقة أنا بنبه أن الليبيين مرات فيه أشياء من السنن ويتمسكوا بها تمسكهم بالواجبات، والأضحية، والأضحية مش لازم الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية سنة قدرت عليها اللهم بارك، ما قدرتش عليها ما هيش لازم تديرها الأضحية، راه يعني هي سنة للقادر عليها، واللي مش قادر ما فيش بأس. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يبعث يشري الحم ويقولهم يعني هذه أضحية ابن عباس، يعني مش لازم إن إنسان إحنا يعني غير نشده في الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا ونتمسكوا بالسنن هذه كأنها كل شيء، وتزاحم في المصرف وتهين كرامتك على خاطرها، ما ينبغيش الإنسان ما يوقفش في الطوابير على خاطر الأضحية اللي هي سنة. كان مكن الله عز وجل ويلقاه بالبطاقة ولا بالتحويل شراء، ما لقاش مش لازم راهو يعني ما يعني هي سنة. قال في شخص عنده سيارة وعبوا له بضاعة وقالوا له نبغاها توصل اليوم الفلاني، وهذا الشخص ما عندهش نافطة قاعدة مدرسة ثلاثة أيام وكذا، هذا يعني يجب عليه أن ابتداء يقولهم أنا راهو عندي نافطة وبنحاول كان قدرت وكان ما كذا، أو يعطيها لي غيره، وهذا يديروا فيه الأمر السائقين، أمر مألوف ومعروف عندهم. لما أنا عندي كرية وأنا يعني تسكر لي المحرك ولا ما صار ليش منها، نجي لي شخص ثاني نقول له تعالى بالله يعباها وارفعها وياخذ هو الكرية متاعها، فما يليقش أنه يعطل حقوق الناس بحجة أنه ما حصلتش نافطة، هو معروف أن النافطة صعبة مش حيحصلها، فبالتالي إما أنه يحصل ويرفعها وإما أنه يعطي الكرية لغيره ويجيب واحد يعطيه الفلوس هو اللي يمشي، لأنهم مش غرضهم أن تنقلها السيارة هذه يسموها يعني إيجارة مضمونة، كرا مضمون، فأنا نقول للبضاعة هذه نبي نوصلها المكان الفلاني، مش لازم سيارتك هذه، فأنت تحملتها إما أنها توصلها بسيارتك وإما أنها تشوف سيارة تانية توصل الكرية هذه. الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه قال الناس يعني بعضها توجه اللوم إلى العلماء، رغم أن العلماء يبينون في كل يعني في كل واقع لازم يبينوا، لكن بعض الناس أنت تتكلم على مسألة سئلت عنها مثلا على الطلاق، جاوب على الطلاق تلقى واحد معلق يقولك هي مازالت الطلاق، غير تكلموا على النهب اللي يصير والسرقات وكذا، باقي العلماء تكلموا أنت ما تسمعش، بس أنت لقيت المقطع هذا فمشيت تحسبها أنه هو هذا الكلام. هذا سؤال، إذا سئلت عن سؤال يجب عليك شرعا أن تجيب عنه. فلما يسأل واحد على الطلاق ما يقولش والله ما تسألناش على الطلاق، احنا توا عندنا فساد وعندنا كذا، لكن الناس للأسف ما تسمعش الكلام وما تتبعش الحلقات وبعدين يقولك يا غير يتكلموا على اللي صاير أو يتكلموا على كذا، تكلموا على كل شيء، لكن للأسف أن بعض الناس لا يريد أن يسمع. الأخ المهدي من الكفرة قال علاش عبر الله عز وجل بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء؟ في عند علماء الأصول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة إلا ما ورد الدليل بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل إن الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل معنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل إن لما يقول يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، الأصل أننا أن الخطاب يعني لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عام للأمة جميعا إلا إذا دل الدليل على التخصيص، زي خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة يعني إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إذا ورد ومن الليل فتهجد به نافلة لك هذا نقوله خصوصية، أما ما لم يرد فيه دليل على الخصوصية فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا، أما عن النكتة البلاغية فهذا يعني خطاب الـ يعني الخطاب الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولما يكون الخطاب مش يا أيها الذين آمنوا مش زي لما يكون فيه إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم والإشعار بالقرب فيخاطبه يعني بمرتبة القرب يا أيها النبي، والمراد بالحكم الأمة جميعا. الأخ أبو غمجة بارك الله فيك بالنسبة لي صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب هذا مما اختلف فيه العلماء، وهذه مسألة الخلاف فيها مشهور ولا ينبغي أن ينكر طرف على طرف، لكن مذهبنا المالكي أن الصلاة بعد صلاة العصر مكروهة إلى قبيل غروب الشمس بعدين يدخلوا في التحريم تبدأ محرمة. علاش؟ لعدم مشابهة عباد الشمس في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عندنا المالكية عام في كل صلاة نافلة سواء لها سبب أو ليس لها سبب المالكية والأحناف، فبالتالي ما يصليش الإنسان لما يدخل بعد صلاة العصر يجلس ويعني ينتظر حتى أذان المغرب بعدين تحل النافلة، أما قبل المغرب فلا تحل النافلة، هذا اللي عليه علماءنا وله أدلة كثيرة. يعني بعض علماء الشافعية والحنابلة يستثنوا في النوافل ذوات الأسباب، لكن الأدلة الأقوى والأرجح مع علماء المالكية والأحناف، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف حتى خرج إلى طوى، وعندما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. قالوا علماءنا المالكية لو كان صلاة يعني ركعتي الطواف يعني مش مكروهة رأوا صلاها سيدنا عمر في الحرم، لأن صلاتها في الحرم أفضل من صلاتها في غيره، لكن هو انتظر حتى طلعت الشمس وبعد ما طلعت الشمس بعدين صلى. الأخيرة قال الحلف بالطلاق، تكلمنا احنا في بداية الحلقة وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بالطلاق هذا ما يليقش وهذا أيمان الفساق وهذا يدر الديار بلاقع يعني خاوية وخاربة، فبالتالي الإنسان ينبغي له أن يحلف بالله أو يصمت وما يحلفش بالطلاق لأن تترتب عليه تبعات، لما يقول عليه الطلاق لما تنزل رأوا لو ما نزلش وحنت بالتالي هذا طلاق معلق يقع عليه الطلاق، وكان قال بالثلاثة يقع عليه الثلاثة عند جمهور العلماء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يصلح أحوالنا وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد. قال إن أذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم. فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
3: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة، منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27. يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا، أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام، فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري ما
2: لحقش.
3: خيرك قال والله أنت صليت بروحك وعني صلينا جماعة. فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة ما زال هم سابقينه. هو هيك في الحلم يعني قال لني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم ما زال هم سابقيني، لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد، هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة وما زال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد البصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه. فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة، وبعضهم رآها واجبة، احنا عندنا سنة مؤكدة، وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس فأحرق حطب وحرق عليهم بيوتهم، وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال نبي نصلي في الحوش قال له صلي، بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات، قال له تعالى، قال له تسمع النداء؟ قال له نعم، قال له فلبي، يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة، ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى، إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذنه للآخر وهداي قالوا لما قال لا أجد لك رخصة، لأن شن قال له هو؟ قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة. الحديث متاع اللي قال له فلبي ال ال ال ال لما قال فلبي قال باش تحصل أجر الجماعة، رأوا مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة، لأنه هو من البداية في رواية سئل أنه يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة، فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر، مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش، لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوه من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا، بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة. إجماع بين الفقهاء، بين من يقول واجبة وبين من يقول، وهذا رجل أعمى اللي سمع. فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك، وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسمه عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني إني الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المسجد المنطقة، وإما تجي العصر في تركينا المغرب في تركينا، فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيتلاش، فلان دار وانت ما مشيتش، فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة، إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شو صاير فيهم ويهتم لأمرهم، ولما هو تصير لمشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت، وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجبة، ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد، المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت؟ قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة، والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي، لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها، وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
4: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك يا باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راوي اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
2: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. قال إن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أن بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات على وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ماشي في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ ما تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
5: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شرعه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
6: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
7: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذ من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه يخش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبه مشكله، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو اذا كان هم سايره في الكلام ويبدا يقول له ايه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد ان حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه اذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع، أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش بهم في موضوع آخر، أحيانا ما يقدرش حتى ليغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
6: ما ظهر لهم،
7: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح

0: اللي وكنت تزكي واسهمت في المسجد الفلاني واسهمت بكيت وكيت في اعمال الخير، فهذا ان شاء الله لا باس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد وهي تقول: أرملة ولم تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى؟ شيخنا
3: توفى، هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
2: مؤخر صداقها. نعم،
3: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر مثلا يحل أجله بعد 2 سنين من تاريخ هذا العقد أو كذا، فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدين، كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق، يعني صح فيه عشرة بتقول لا والعشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث قتادة: الآن قال الآن بردت عليه جلده، الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إذا أرادوها أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم فلا يصلي، وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها، يعني حتى مصلم لا يصلي عليه، كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة: قال الديناران علي يا رسول الله. قال: حق الغريم وبرئ الميت. حديث قال: نعم يا رسول الله. فصلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توفي، يعني قاعد مازال الأمر جديد، يعني والعام أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء، يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها وإن كان ما عندهش، يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة، وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ولي من لا ولي له، بيت مال المسلمين.
2: نعم.
3: فاستدل بها علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق، يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش بسيف الحياة زي ما نقول، وإحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا، معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني إحنا بحوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سامحتك، وهي عارف أنت هذا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا. يعني أنت

0: تكون طيبة نفسها بهذا الأمر, لأن الحق من الحقوق.
1: نعم.
0: في واحد منك حقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازع عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان, قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب. تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم. المسألة كما قلت شيخ معاذ, فهي من حقها هنا, من حقها هنا أن تطالب بدينها. وحين قلنا أوقيتين, الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب. فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقولوا إحنا, ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر, لأن قلنا الميت يتعذب, صاحب الدين يتعذب. إن حتى هتني بصلى لما جاء رجل وقال هو يعني مجزاء من يعني يموت في سبيل الله, قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت, قال نعم إلا الجنة, قال إلا الدين. يعني الدين يحبس الشهيد, فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح, هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها, ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى, ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه أو أخاه. يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاد, يعني يقول حتى بالتقسيط, لكن كل ما قال كل ما طاط الأقساط كل ما الميت يعني ليس في راحة. يعني هذا الكلام الأقساط قد يكون سان في عجز, قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله, عن ربعه, عن ثلثه, عن نصفه. هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها, يعني ما في ذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدقة عند الله سبحانه وتعالى, تحتسبها أجرا. لكن ما نضيقوش عليها, هذه مسألة. السداد يكون زي ما قلت لك مدام أوقيات, لو بيسددوه فلوس يكون نفس زي ما أقول أصبح صرف, عملية صرف هنا. يعني دينار يعني ذهب بدينار. فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل. ما يقولش هو لوقيتين قداش حقهم, ولا قالوا 40,000 هاي توقف كل شهر نعطوك 10,000 دينار, هذا لا يجوز. أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبغى تسددوها بالنقد, جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم, وقداش قد أنت عارف لوقية قداش يعني تكلفتها, تجيب القيمة معاك ويا فلان نحن راهو الذهب ما نقدرش نخلصه, بنعطوك الليبيات. قالت باهي نقبل الليبيات, قداش سعر الجرام اليوم, شوفوا سعر الجرام قداش ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقول احنا بالنقد. حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهموا, فيش باس من ناحية كدين يعني يتفاهموا, كل شهر يعطوها 10 جرامات, كل شهر يعطوها 20 جرام او كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه المسألة والله أعلم.
1: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر, وفي سنة 2019 كانت حامل, ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر, وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض, ثم العام اللي بعده وتس الآن قالت علي دين 54 يوم, والآن ما نقدرش يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا, فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
2: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر, لكن المريض نوعان, مريض يشفى من مرضه, ومريض بمرض عضال لا يشفى منه, فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هادو مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول له أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول له لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد السلام من طرابلس قال: ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك. قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر، هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه، نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك، غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء، جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال: على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقال أيضا لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الأحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد: إن أبي وأباك في النار. قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب، وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا.
6: فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
7: نعم شيخنا، سؤال الأخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
8: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، مجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبوا لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبوا لك بهم شمنت، ولا نجيبوا لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
1: شيخنا. هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
2: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل، فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد محمد محمد محمد,
4: محمد,
3: محمد
4: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحامله في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم، والظاهر أنه حتى لو كان كافر ونادته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت

0: تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
1: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي بداية الحلقة دعونا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: إخوتي الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية في سورة الحجر من قصة آدم عليه السلام، وفي هذه الحلقة سنكمل بإذن الله قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. شيخ عبد العزيز، وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية وباقي الآيات المذكورة فيها قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول الله تبارك وتعالى في الآية: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ففي هذه الآية لما بعد أن رد إبليس الأمر الإلهي أجابه المولى جل وعلا فقال أخرج منها فإنك رجيم. الله جل وعلا قال أخرج منها فإنك رجيم، ورجيم يعني فإنك مرجوم، يعني مع الطرد والإبعاد الرجم. ومن صور الرجم صور كثيرة، تطارد الشهب كل شيطان يسترق السمع، كما قال الله جل وعلا: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، كما جاء في سورة الصافات: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وكما قال الله جل وعلا في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. كلمة رجيم في القرآن الكريم وردت 6 مرات كلها بحق الشيطان، يعني لم تتكرر الكلمة في سورة إلا في سورة الحجر في الآيات السابقة تكررت يعني مرتين. فالرجيم هو من الشيطان، من الذين يعني يرجمون بالشهوة، وهو مطرود من رحمة الله جل وعلا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فلعنة الله جل وعلا حلت بإبليس فأقصته عن مظان الرحمة دوما من غير انقطاع إلى يوم الدين، يعني هو مطارد وملاحق باللعنة إلى يوم الدين. فيعني إذا كان هو ملاحق باللعنة إلى يوم الدين وإلى يوم الحساب، فما شأنه يعني عند يوم الحساب وبعد الحساب؟ فمش المعنى هذا انتهاء اللعنة بيوم الدين، وإنما إذا انتهت هذه اللعنة بدأت لعنة خاصة وأشد وأعنف من اللعنات الأولى، من اللعنات الأولى. فالله تبارك وتعالى قال: فقال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وهذا أيضا تكرر في القرآن في عدة آيات أخر، مسألة اللعن. قال الله جل وعلا في سورة النساء: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قال في سورة الصاد: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فمن هذه الآيات أخذنا عدة أمور، منها يعني مسألة اللعنة هذه تكررت في القرآن عدة مرات، وورود أكثر من آيات تؤكد حلول لعنة الله جل وعلا بإبليس، وأضافت بعض الآيات بعض الأوصاف التي ذكرت يعني ضمن سياق الآية، منها أنه متمرد وأنه أخرج يعني من الجنة مرجوما. فهذه هي الآيات التي ذكره الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهذا طلب إبليس بعد أن سمع الحكم عليه من الله جل وعلا بالإخراج والطرد والإبعاد واللعم، فطلب كما بينت الآية، طلب طلبا وهو الإمهال إلى يوم البعث، الإمهال إلى يوم الدين، إلى يوم يبعث الخلائق أجمعين. وهذا المخلوق بالذات هو إبليس، يعني هو زي ما يقال يشتري الوقت ويؤخر عقوبته، لا أن يدفعها بالتوبة، يعني هو المفروض ما يتوب ويندم، لا، هو يشري في الوقت ويأخر في العقوبة. فهو يعني حكم، يعني كأن حكم على نفسه بالشقاوة المؤبدة، ولو يعني لو رجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى لا دفع عن نفسه العقوبة، لكن هو بسبب العناد وركوب مركب العناد والتكبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وليكون هذا الصراع يعني بين معسكر الحق بقيادة الأنبياء والمرسلين وهم من ذرية آدم النبي الكريم عليه السلام، وبين المعسكر الآخر معسكر الباطل بقيادة وزعامة هذا المتمرد المخذول المرذول الشيطان الرجيم. فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فيعلم أنه أو إبليس يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق وأنه رب كل شيء، ولكن هو من أضل نفسه على علم فأضله الله، وما استخدمش حتى يعني النداء، يعني طبعا إما للقرب من الله تبارك وتعالى أو يعني في أمور أخرى يذكرها بعض أهل العلم في هذا السياق. فلجأ إبليس إلى أسلوب يعني الهروب من يعني الهروب إلى الأمام، إبليس كما يقال يشري في الوقت ويدفع عذابا الذي تحقق منه بعد الخطيئة التي فعلها. فلو كان عقل هو كان يقدر زي ما قلنا يدفع العذاب عن نفسه يعني بالتوبة. فالنصيحة للناس في هذا الأمر شيخ ماله، العاقل يفر إلى الله تبارك وتعالى بعد خطيئته ويعلن توبته، لكن الشخص الأحمق المغفل هو من يفر من الله إلى عدوه الشيطان، فهذا التعيس وهذا هو الأحمق. فالعناد والتكبر هذا من أسوأ الطباع ومن أرذل الأخلاق، والحسد والحقد والعنصرية والتكبر والعجرفة والغرور، هذه راهي أمراض نفسية وعقد تؤدي بصاحبها وتردي صاحبها، فالناس بحاجة إلى علاج من هذه الأمراض. فعندما الإنسان يذنب ذنبا ويخطئ وخطأ عليه أن يتوب مباشرة فورا إلى الله تبارك وتعالى، وما يبداش يماطل ويعاند ويدير في يعني بعض الحجج هيك والأشياء اللي هي مش يهرب من الرجوع
0: فيها البنت يلا صح شيخ، فيها بدأت في الشباب توا تلقى متجه لي مشوار المخدرات، أبسط شيء زي ما تقول دوباش ما تتسكر عليه الدنيا طول، يلقى روحها ماشي
1: في السيارة يارب، يعني في أمور
0: تجارة
1: محرمة مباشرة، وحتى لو أخطأ مباشرة الإنسان لم ينصحك مباشرة توب وارجع، ما تبدأش تهرب من الأمر هذا وتبدأ تفعل في
0: أمور. اللي يتخيل أن ربي مش هيتوب عليه بعد الإدارة،
1: لا الإنسان المفروض يعني يغلب جانب الرحمة، والله تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
0: نعم شيخ.
1: بعد أن فعل يعني بعد هذا الطلب من إبليس، الله جل وعلا أجابه قال فإنك من المنظرين، فهذا جواب الله عز وجل على طلب إبليس لما قال فأنظرني، أجابه الله جل وعلا فإنك من المنظرين، يعني زي ما طلبت، يعني لكن مش هذا الطلب عن كرامة، لا، وإنما عن استدراج، عن استدراج. والآية الأخرى هي التي تبين ذلك إلى يوم الوقت المعلوم، فيبين الله جل وعلا أن الإنذار حاصل لكن لا إلى يوم القيامة، ولكن إلى الوقت المعلوم الذي يحدده الله تبارك وتعالى. متى هذا ولماذا هذا التعديل؟ هذا كل ذلك يعني مرده إلى علم الله جل وعلا. قال فإنك من المنظرين، فزي ما قلنا ليس إجابة الله تبارك وتعالى لطلبه هذا كرامة في حقه، وإنما هذا هو امتحان وابتلاء من الله جل وعلا له ولعباده ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. ولذلك حذرنا الله جل وعلا منه غاية التحذير، وشرح لنا الله تبارك وتعالى ما يريده منا. فالآية فيها دروس، نراه الاستجابة ليست دليل كرامة، وهذا في حق إبليس. ربما يكون إبليس يعني قد فرح بإجابته، ولكن هذا الفرح سيعقبه ندم وألم لا ينتهي. وأيضا من العبر اللي نأخذها من هذه الآية أن الاستدراج هذه إحدى يعني واحد من سنن الله جل وعلا في أعدائه. والإنسان قد يظهر له أمر يعني فيه ثوب الفرح، لكنه في حقيقته طرح وحزن وشر. فما أشقى وأتعس من يعني يوظف الوقت في معصية الله جل وعلا، يعني يكون يعني الوقت هذا السبب يعني ما يعني يزيد في شقائه ويزيد في عذابه. ثم قال الله جل وعلا إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم. فأجاب الله طلب إبليس لأنه يعني ووافق الأقدار، ولم يعني التوقيت يا رب الله جل وعلا قال يعني إلى يوم الوقت المعلوم، هذا الوقت يحدده الله تبارك وتعالى، لم يحدد الله يعني ما المقصود من هذا الوقت المعلوم.
0: هناك شيخنا من يظن أنه إلى يوم القيامة هذا المقصود،
1: احنا نقول الله جل وعلا لم يحدد ذلك. فما دام هناك بشر فالمعركة بين الخير والشر والحق والباطل هذه مستمرة، والصراع على شده، و مكر إبليس في إضلال الناس هذا مستمر، ويعني وجود يعني أناس بدون فتنة هذا لا يتصور. فليس الوقت المعلوم، يعني طالما هناك بشر فعدو البشر موجود وفتنتهم موجودة. و يعني لعله أراد أن يكون من هؤلاء المقصودين في قول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني إلى يوم الوقت المعلوم، معناه إلى الوقت الذي يعني علمه الله جل وعلا وحدده، لا إلى الوقت الذي أردته أنت. يعني مش الوقت اللي خذيته أنت مش تشري به الوقت وتأخر عن نفسك العذاب إلى أقصى مستطاع، ولكن رأوا هذا العذاب سيدركك على كل حال لا محالة. فإبليس سيذوق الموت حتما، لأن كل المخلوقات ستذوق الموت من قبل أن تقوم القيامة، مستاقا لقول الله جل وعلا كل من عليها فان، يعني وهكذا لم يفلت يعني إبليس من الموت.
0: هناك من يسأل شيخنا كيف كلم الله عز وجل إبليس؟
1: لم يكلمه الله جل وعلا تشريفا أو تكريما، بل غلظ له العقاب، كما أن للحق جل وعلا ملائكة يعني يمكنه أن يبلغ ما شاء لمن يشاء، يمكنه أن يبلغ ما شاء لمن يشاء، لكن الله جل وعلا لم يكلمه تشريفا أو تكريما، بل غلظ له العقاب في ذلك. يعني نقدر نقول في عدة حكم يعني من يعني في إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم، منها أن الله جل وعلا لما جعل إبليس هذا يعني محك يمتحن به عباده ليميز الطيب من الخبيث ويميز الولي من العدو، اقتضت حكمة الله جل وعلا إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه، ولو أماته يعني لفات ذلك الغرض. هذا أحد
0: الأقدار المقدرة،
1: نعم أحد الأقدار المقدرة. وتنحل لا عذب الله أتباع إبليس دون أن يعني ينزلهم إلى دار التكليف بناء على علمه المسبق فيهم، لاحتجوا على الله لأنه لم يترك لهم مجالا للاختبار. صحيح. فهذا هو قد أنزلهم إلى الدنيا وكلفهم بطاعته وكلفهم بمخالفة عدوه على لسان رسله، فهم أخفقوا في الامتحان وتحقق علم الله فيهم، فلا عذر لهم بعد ذلك، وكان تعذيبهم بالنار جزاء عادلا منه جل وعلا لا يظلم أحدا من خلقه. ومن هنا يعني كان بعث الرسل من عند الله جل وعلا ليقيم الحجة على عباده وليقطع العذر، يعني لم يكذبوا في الآخرة معاش عندهم عذر، عذرهم مقطوع. وما كان الله جل وعلا ليعذب أحدا من خلقه دون أن يبعث رسولا يعني يدله على طاعة الله جل وعلا ومخالفة عدوه، كما قال الله جل وعلا في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
0: طيب شيخنا اللي قلت على العصاة اللي مكتوبت لهم النار، نعم، ينطبق حتى على المؤمنين؟
1: نعم نعم، يعني لو أدخل الله جل وعلا عباده المؤمنين الجنة، يعني الذين يسبق صلاحهم في علم الله جل وعلا الأزلي، لما حتى هم ما عرفوش حتى قيمة النعيم
0: سبحان
1: دون
0: الله.
1: أن يقاسوا يعني ألم الحرمان والصبر على الشدائد والفتن في الدنيا. فلما ينزل إلى دار التكليف في الدنيا ويعمل بطاعة الله جل وعلا ويجاهد في سبيل الله جل وعلا، ثم يثيبهم ربهم على هذه على ما فعلوا ويثيبهم الله جل وعلا الجنة، فإنهم عندئذ سيعرفون قيمة النعيم المقيم الذي أعده الله لهم فيشكرونه على ذلك. فالصحة الإنسان ما يعرفهاش إلا ما يعرف قيمتها إلا بالمرض والمعاناة. فكم لله جل وعلا يعني من حكمة بالغة، وهذه الحكمة لا تحيط بها العقول ولا ينكر يعني ما ظهر منها إلى المتكبرين. فهذه بعض العبر اللي نأخذها من قول الله جل وعلا إلى يوم الوقت المعلوم. راه الوقت أعظم رأس مال يأخذ الإنسان لمن كان يعني في نهج العبادة مش في نهج الضلال. والشيء الثاني أخطر تروى راه يبددها الإنسان هي الوقت. يعني شوف أنت يا أغلى أعظم شيء لما تكون في الطاعة، ولكن وأخطر شيء لما يكون في المعصية، إن كل مرة العداد يزيد عليك في المعصية. فأخطر ما يعمل الشيطان على هدره من قبل الإنسان هو الوقت. لذلك يلعب عليه مسألة العنوة، يعني ديما يحاول يفوت الإنسان الوقت ما يخليه شيء يستغله في طاعة الله جل وعلا، يلعب عليه هذا العنصر، عنصر إنه يفوت وقت بالوعود والتمنيات وتوبت. ولهذا الإنسان يعني تستغرب شخمالك من بعض الناس يقولك هيا نضيعه وقت هيا نضيعه وقت. هذا هو هذا إبليس، هذا ما يريده منك إبليس. إبليس يعني أفضل حاجة عند أنك تضيع وقتك هكذا في غير طاعة الله جل وعلا.
0: بالذات شيخنا في العصر الحديث ضياع الوقت بشكل كبير جدا. بالذات في خوارزميات
1: نعم الأشياء مثلا في التواصل الاجتماعي الحق يضيع أوقات بالساعات. كل يوم لو انشاد العمل نفسه حيز نفسه 5-7 ساعات وصل بعضهم 12 ساعة كلها تفوت في وسائل التواصل الاجتماعي بدون فائدة، بل بعض منها في معصية الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إبليس بعد ما اطمأن أنه لن يعاجل بالعقوبة بدأ هنا يكشف عليه، بدأ يكشف في المخبوء الخبيث اللي عنده. هو يعني هو منكشف لله جل وعلا غير مستور عنه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وإبليس يعلم هذا، لكن الله يعلم، لكن حقده يعني هو أبى أن ينكتم وما استطاع أن يحبس الحقد هذا، فكشف المخطط مباشرة لنطلع نحن عليه. أما الله جل وعلا المطلع فهو العليم الخبير، لا يحتاج إلى من يطلع عليه سبحانه. فالله جل وعلا قال ربي بما أغويتني، فإبليس يعني
0: ما حاولش يتوب سبحان الله،
1: ما حاولش أبدا،
0: طول حط في راسه أن عدو آدم
1: دخل مسة العناد مباشرة. فزي ما يقول بعض أهل العلم أصدق كلمة قالها إبليس هذه الكلمة، واضح يعني كلام واضح أنت بأنك يعني يعني تسببت في مسألة الضلال وغيره، أني سأفعل وسأفعل وسأفعل. ف يعني يقدر بعضها نقول هذه أوقع كلمة يعني قالها إبليس، يعني قال ربي بما أغويتني، فهذه هي كلمة فها سوء أدب مع الله جل وعلا. وزي ما قلنا بعضها قال هذه أوقع كلمة قالها إبليس، اللي هي مسألة ربي بما أغويتني، كمان اللي هي أصدق كلمة اللي قال هي لأغوينهم أجمعين، هذه يعني الأمر فها واضح. لكن السوء الأدب من مع الله جل وعلا، لأن الغواية يعني الله جل وعلا لم يغوي، وإنما هو أغوى نفسه، هو الذي أغوى نفسه، فهو بيقول إن راه الغواية من الله مش من عند نفسي. دي كثير من المشركين، وهذا ديدا كثير من الناس، ديدا
0: يعني
1: دائما العذر يحطه في راس الاخرين، انا ما غلطش وانت السبب وانت كذا، حتى يطيح شيء من جنبه لا كنت طيحتني انت اللي درتني انت اللي كذا. فهذا ديدا حتى المشركين، وسجل الله جل وعلا في ايات كثيره سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. نصيحتي للناس جميعا إن من أراهي من أعذار إبليس هذا كله السبب من فلان، لولا فلان راه ما صار ليش كذا وكذا، وأنت اللي درتني وأنت اللي كذا، هو بيصير الموضوع فلاني لكن فلان هو
0: ما فيش مسؤولية،
1: دائما ما يتحملش المسؤولية. إبليس هو الذي أبى أن يستجيب وأبى أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به، فهو بيدير الموضوع طول من الله جل وعلا، قال قد ربي بما أغويتني، يعني نسب الغواية إلى الله جل وعلا وليس لنفسه، وهذا هو ديدن إبليس وديدن أتباع إبليس. والله جل وعلا قال حتى عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، يعني الله جل وعلا أبطل هذه المقولة، قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، يعني قالوا احنا قلوبنا مغلفة وما نسمعوش، ويعني نعم نفس الأمر هذا، ونفس الآية ذكر فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فإذا الكلمة هذه يعني تعتبر من إبليس، يعني يحاول أن ينسب هذا الأمر إلى الله جل وعلا، فنقدر نقول هذا الأمر يعني هو ديدن إبليس وديدن أتباع إبليس، أنهم يعني يفعلون الأمور وينسبون دائما فعلها إلى الآخرين، لكن هذا لن ينجيهم أمام الله جل وعلا. وهنا يظهر لنا الفرق شيخ مالك بين إبليس وبين آدم عليه السلام. إبليس مباشرة نسب المعصية إلى الله
0: ولم يحاول حتى الاستغفار،
1: ما حاولش الاستغفار وهذا من الأسباب اللي رافقت معصية إبليس ودفعتها يعني إلى غضب الله جل وعلا ولعنة الله تبارك وتعالى.
0: في نفس الوقت زادت حقدها على آدم،
1: حقدها على آدم. لكن شوف الفرق بينه وبين آدم، يعني آدم يعني لم ينسب الإغواء يعني لله جل وعلا زي ما إبليس، لا طول نسبا عالم وحواء نسبا الخطأ إلى نفسيهما. شن قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: هذا قبل حتى ما ينسبوا الخطأ لإبليس.
1: أيوة.
0: كانوا هم السبب.
1: لذلك طرد الله جل وعلا إبليس ولعنه واجتبى آدم وتاب عليه. فأيها المسلم أنت عندما تخطئ انسب الخطأ إلى نفسك وتب إلى الله جل وعلا، ولا تنسب الأخطاء إلى الآخرين، عليك بالتوبة مباشرة، وإياك والحسد وإياك والتكبر وإياك والعناد، هذه هي الآفات، هي آفات الإنسان. يعني لما تجي إذا أردت الطريق الصحيح طريق التوبة والندم والرجوع إلى الله جل وعلا مباشرة واعترف بخطائك،
0: هو طريق سيدنا آدم،
1: هذا طريق سيدنا آدم. والطريق الآخر أني ما درتهاش، أني بتعاند بتكبر باللولة فلان هو اللي دارني هو السبب الفلاني، يعني
0: هو اللي علمني
1: هو اللي قال لي هو اللي كذا، طول هذا طريق إبليس، ألوم الآخرين وأجعل الأمر عند الآخرين، فهذا هو طريق إبليس، فاحذر من هذا الطريق، وعليك بطريق آدم وطريق الأنبياء حتى إذا أردت أن يتوب الله جل وعلا عليك. إبليس طبعا عند عدة طرق للغواية واعترف بها بنفسه، قال لا أزينن لهم في الأرض، وهذا أحد الطرق، راه ما يجيش للغلط يقول لك هذا غلط وهذا الباطل يقول لك هذا غلط، هو يزين القبيح، هو يحسن كل قبيح
0: ويقبح الحسن،
1: نعم، ويجمل كل منفر، يعني كل شيء مستقدر مستهجن من الأخلاق ومن الأعمال والعقائد الفاسدة والمذاهب الفاسدة والفلسفات والسلوكيات والخلافات
0: يدور لها مدخل
1: والشرور كل يحاول أن يحسنها، هي يزينها بمظهر حتى تبان حسن لكن هي شر، الطباع السيئة والحروب والأطماع والفواحش كل أنواع السوء الشيطان يحاول يزينها، لا أزينن لهم في الأرض، الدنيا هي دار الغرور، فأنا بنزينها لهم في أعينهم، وتزين في الأرض، يعني هذا هو يعني مفاهيم شهوات وأمال طويلة، وحتى أجعلهم يعني ينصرفون عن عبادة الله جل وعلا وطاعة الله تبارك وتعالى، ويغفلون عن الآخرة وما فيها من حساب وجزاء. في الآية هذه بينت إن من أسباب الشيطان والوسائل يزين الباطل لبني آدم في الأرض ويحسن لهم كل قبيح وكل محرم، فإبليس هو اللي زين الكفر والعصيان للأمم السابقة وحسن لهم الصدود والإعراض عن طاعة الله جل وعلا، وهذا ذكر الله جل في آيات كثيرة، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. والله جل وعلا أيضا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، كلمة اليوم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالقساوة القلوب وما فعلوه كله بسأذى أحد أسبابه هو تزيين الشيطان لهم. فالله جل وعلا يخبرنا عن قوم آخرين زي قوم مثلا يعني طغيان قوم يهود وصالح وتكبرهم عن الاستكبار، كل بسبب تزيين الشيطان لهم، كما قال الله جل وعلا وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ونفس الأمر لما تكلم عليه مملكة يعني ملكة سبأ وقومها كيف يعني يعبدون الشمس من دون الله جل وعلا، كان كل الشيطان يعني هذه العبادة والسجود كله بتزيين الشيطان لها ولقومها ذلك الفعل، حتى حسن لهم يعني ببناء قصر عظيم ورفيع البناء ومحكم التشييد وفيه يعني آلاء يعني مئات النوافذ كما يقال وغيره، ووضع البناء يعني عن الشمس تدخل كل يوم من نافذة وتغرب من نافذة المقابلة لها فيسجدون لها يعني صباحا ومساء. وحتى الله جل وعلا لما قال مخبر عن الملكة وقومها في حكاية هدهد سليمان عليه السلام قال الله جل وعلا إني جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم
0: وأوتيت
1: من كل شيء ولها عرش ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم.
0: حتى الحيوان عنده علم بشيء
1: نعم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وهذا رأوا كثير يعني وإذ زين لهم الشيطان وأعمالكم وقال لغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم في القصة المعروفة في يعني في عندما زين الشيطان لأبي جهل وغيره
0: في النهاية بينكرهم سبحان الله يوم القيامة.
1: نعم الشيطان يزين للمشركين رغم ما يزين لهم بالوسوسة يزين لهم بالوسوسة ومرات تحد يعني صور أخرى للوسوسة يظهر لهم في صورة إنسان زي قصة صراخ ابن مالك وغيره. فهذه إحدى وسائل الشيطان لإغواء الناس أهل أزينن لهم في الأرض. ثم قال الله جل وعلا وهذا طبعا مسألة تزيين كثيرة يعني ممكن على سبيل الاختصار لكن نذكر بعض الأشياء اللي هي معاصرة حتى يستفيد الناس منها. يعني هو الشيطان راوي يتدرج في الإضلال يعني يتدرج يعني
0: كل شخص
1: يبدأ يجيب شوية بشوية ما يجيش مباشرة طول يقول للمعاصي يعني يتدرج مباشرة فالأشياء يغيرها يعني الأشياء المحرمة هي مستقبحة عند الناس ما فيش حد بيقبل الربا مباشرة ولا الزنا مباشرة وإلا أشياء مستقبحة الناس يقول فلوس حرام فلوس ربيع فلوس كذا لكن هو يغير في الأشياء المسميات يعني الأشياء المحرمة دي الأسماء محببة إلى النفوس مش يضل ويغوي الناس بهذه الوسائل الخبيثة
0: الربا فائدة
1: الربا بيسمها فوائد
0: يبدأ علاقة عاطفية
1: أيوة بيبدأ بالعلاقات وغير ذلك والحرية الشخصية والخمر من المشروبات الروحية وتبرج المرأة وسفور المرأة واختلاط بعض الرجال بيسموه هذا حضارة وتقدم ومدنية وحرية شخصية الربا فوائد الغش والخيانة كله يسموه في ذكاء الإنسان اللي يغش في الناس يقول هذا ذكي
0: مش خبيث
1: ذكي يقول ما شاء الله وكذا كذا هو بينما هو خبث وليس ذكاء فمش ذكاء وفطنة ودبلوماسية بعض الناس يعني يدفع في الرشاوى وغيره يمكن لا عنده دبلوماسية ويتكلم كويس ويدفع رشاوى للناس حتى يحصل مشاريع وهو يقول ليه لا عنده دبلوماسية في التعامل مع الناس ويدفع في الرشاوى هذا هو كده يخصموه بشيء بمسمياتها هذا مرتشي يأكل الحرام ما بداش نقول لا والله عنده ذكاء وعنده فطنة ودبلوماسية
0: يقول له في الرئيس
1: نعم
0: الأسلوب هذا في الرئيس معنا
1: نعم يعني المسميات كثيرة لكن المعاصي والمنكرات الشيطان يحاول يقنعها بأسماء لامعة تروج عنده كثير من الناس وكثير من عوام الناس وبعض الجهال وغيره فوسوسة الشيطان وإيحائه إلى أوليائه من الإنس في سبيل إظهار يعني الباطل في صورة الحق. شوفوا احنا كثر انتشار الخمور وتنوع الاشكال كلها بسبب التزيين تزيين الشيطان للصانعين والمروجين والمتعاطين كل ما يروج لهم هذا الامر كذلك نفس الامور المحرمه سواء في العلاقات المحرمه وغيرها ونشر الكتاب وجماعه المجلات والروايات اللي هي بعض الروايات الحديثه اللي تسبب في افساد الناس كل زي لهم في هذا عسنا هو جزء من الثقافه وجزء من غير ومسألة الاستعمال للنساء وهذا كثير جدا عند الناس مش لا مش يعني لا حتى داعي ذكرى. الله جل وعلا بعد ذلك قال ولا أغوينهم أجمعين. فمن الطرق اللي يستعملها الشيطان هو إغواء الإنسان، هو إغواء الإنسان. وهذا مسألة التزيين والإغواء كثيرة، يعني يشكك الإنسان بوجود الخالق جل وعلا، أي طريق من الطرق يحاول يشكك في وجود الله جل وعلا، ومستمر الشيطان في هذا يعني في حملة التشكيك. حتى وأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدع الشيطان أن يعني يأتي أحدكم فيقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله، يقول من خلقك فيقول الله، بأي من خلق الله، فإذا حس أحدكم بذلك قال فليقل آمنت بالله ورسوله. إنسان الشيطان يحاول يجي الإنسان بعدة الطرق، ينكر يعني يحاول ينكر في وجود الله جل وعلا، يشك في اختصاص الله بالعبادة وحمل الإنسان لعبادة الأصنام، زي ما قال يعني زي ما أغوى كثير من الناس قوم نوح مثلا، يعني الله جل وعلا يقول يعني وبين وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. طبعا هذا كله بسبب إغواء الشيطان لهم، إغواء الشيطان هذوما كانوا يعني الآلهة هذه كانت طبعا كانوا قوم صالحين من بني آدم وعندهم أتباع ويقتدون به، فلما ماتوا قال أصحابهم اللي يقتدوا بهم كانت النار مصورة عليهم يعني تمثال ولا غيره، حتى مش نشوفوهم لما نشوفوهم نعبد الله جل وعلا. فلما دار هذا الشيء لما ماتوا وجاء آخرون جاءهم إبليس وقال لهم هذا ما يعبدونهم وهم يعني المطر يسقون المطر فعبدوهم،
0: مقصود من صنعهم كان مجرد تقرب من الله،
1: مجرد تقرب من الله،
0: فإن غيروا لهم إبليس إنهم نفسهم الإله.
1: إذن هذا النوع من الشرك بسبب وسوسة إبليس وإيحاءاته نفسهم، وبعدين حتى بعد يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه طرق تشكيك في العقائد الإيمانية، إنكار الملائكة، الجن، البعث الرسل، اليوم الآخر، طرق التشكيك عند الشيطان كثيرة، يحاول يشكك حياة يعني في حياة المسلم بشكل عام. وهذا أسلوب بارز في حرب الشيطان للإنسان، يشك في النية وفي الصلاة وشك في الوضوء وفي الطهارة، وشكك يعني حتى في عرض المسلمين ويسوء الظن بالمسلمين ويروج الإشاعات بين المسلمين. هذا كله لابد أن ننتبه لهذا. لما تلقى إشاعة نازلة في حق مسلم في صفحات التواصل الاجتماعي أول حاجة أنكرها مباشرة، لأن الأصل أن الشيطان يحاول نشر هذه الشائعات يعني لتشكيك الناس في أعراض المسلمين وفي بنات المسلمين. فهذه إحدى الوسائل التي يتبعها الشيطان ليزعزع الثقة بين المسلمين ويروج الكذب ويروج التشكيك، ويزين أيضا يعني الهوى والمعاصي. إذا ما قال ربي أفرأيت ما اتخذ إلهه هواه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فهذه بعض وسائل الشيطان التي الوسائل التي يتبعها الشيطان. الله جل وعلا استثنى أمر واحد فقط، استثنى من قول إبليس السابق، استثنى الله جل وعلا في هذه الآية استثنى العباد المخلصين لله جل وعلا، إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه يجد بالمخلصين يجد المخلصين، فالمخلصين بكسر اللام هم من أخلصوا أنفسهم لله جل وعلا، والمخلصين هم الذين عباد المخلصين أي الذين أخلصوا لله جل وعلا التوحيد واختارهم الله جل وعلا، اختارهم الله تبارك وتعالى. فالإخلاص هذا شرط قبول الأعمال لكل اجتهاد، وجميع الأعمال يعني راه تكون عرضة للضياع وذهاب الأجر إذا لم يكن فيها الإخلاص، بل يكون فيها يعني ارتكاب للوزر إذا لم تكن محصنة بأمر مهم وهو الإخلاص لله جل وعلا. لابد أن تكون نقية من كل غرض أو خاطر دنيوي. فنصيحتي للناس في هذا الأمر هو الإخلاص لله جل وعلا، فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فكل الآيات هذه تبين لنا أهمية الإخلاص، وراه لنجينا من كثير من المعاصي والآثام هو الإخلاص لله جل وعلا. الله قال عن يوسف ربك لذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فينبغي علينا أن نخلص في أعمالنا إلى الله جل وعلا، لأن الإخلاص يعني النجاة، الإخلاص هو النجاة للمسلم من كل وساوس الشيطان.
0: نعم شيخنا، الإخلاص مربوط بالنية أو بماذا مربوط؟ يعني يجيك حد يسألك يقول لك كيف الإخلاص؟ هل هو مجرد كلمة نقول أنا أخلصت وخلاص، أو مربوط بالروح داخل النية؟
1: لا، الإخلاص مربوط بنية الإنسان نفسه في العمل، يعني هل فعل هذا الأمر لله تبارك وتعالى من أول الأمر قبل العبادة؟ يعني الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء الله ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من شروط قبول الأعمال أن أول إخلاص لله جل، يعني قبل ما تبدأ في العمل، العمل هذا أنت ليش درته؟ لله تبارك وتعالى، أم درته مش يقولوا فعل هذا الأمر والله لغير الله جل وعلا؟ إذا كان عملك خالصا لله فينبغي أن تكون نيتك قبل العمل فعلت هذا الأمر لنيل رضا الله جل وعلا، وليس للحصول على مطامع دنيوية ولا مش شكروك
0: أو رياء
1: ولا رياء ولا غير ذلك من النيات.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الكريم، هذا حديث عظيم ومعان كثيرة كانت تحملها هذه الآيات المباركة، لكن قبل أن نواصل رحلتنا مع قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر، نخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لنكمل هذا المجلس الإيماني المبارك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية، وما زلنا معكم في برنامج وتلك الأيام برفقة شيخنا الفاضل الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخنا الكريم، تحدثتم عن الإخلاص والمخلصين لمن استثناهم الله عز وجل من الإغواء، ووصلنا في قول الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآيات الكريمة.
1: الله جل وعلا أوضح في هذه الآيات أن صراطه المستقيم هو الذي يقود العباد إلى الطاعة، فليس في الأمر يعني تفضل من إبليس يعني الذي سبق له أن حدد المواقع والاتجاهات الذي يعني سيأتي منها لغواية البشر، يعني قال هو ثم لا يأتي أنهم بين يديهم ومن خلفهم

الطريق واضح، الطريق إلى الله تبارك وتعالى واحد، هو الصراط المستقيم، وراه سبل الغواية اللي تمزق الناس وتفرقهم وتجعلهم يعني تبع للأهواء، هي طرق كثيرة معوجة منعرجة متعددة مهلكة، العذاب الأليم في آخرها بانتظار السالكين. والشيطان يعني على رأس كل طريق، وفي بداية كل طريق يزين هذه الطرق المعوجة، يزينها للسالكين ويحسنها للمارين والعابرين من الغاوين. فالله جل وعلا قال هذا صراط علي مستقيم، والله جل وعلا ذكر تصريح ألزم الله به نفسه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالله جل وعلا في الآية قال هذا صراط علي مستقيم، وهذا الذي أوجبه الله على نفسه وألزم به ذاته، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني هذا الأمر واضح، يعني ما يحتاجش إلى بحث، عباد الله جل وعلا ليس للشيطان عليهم سبيل، يعني ما عنداش لا عليهم لا قوة ولا يقدر يأثر على عباد الله جل وعلا، ولا عند عليهم نفوذ ولا عند عليهم هيمنة، إلا اللي هو من يعني من اتبعك من الغاوي. فستنا الله جل وعلا من هؤلاء من اتبع إبليس من الغاويين من الضالين. فحتى لو نلاحظوا فبما أغويتني ولا أغوينهم، والله جل من الغاوي. فالقرآن أحيانا يعني يكرر بعض الألفاظ ليرسخها في أذهان الناس ويقررها حتى في الوجدان وفي الوعي. فالله جل وعلا قال يعني إلا من اتبعك من الغاوين، وهي طبعا في الاستثناء، يعني في خلاف عند المفسرين، يعني هل هو يعني استثناء متصل ولا منقطع، فهذا حسب يعني حسب التفسير لكلمة عبادي. فكان يقول أن عبادي هنا بمعنى يعني ما اختار منهج العبودية لله وانضبط به والتزمه، فالاستثناء هذا استثناء هذا منقطع، وهذا يكون أرجح، يعني يعني إلا من اتبعك من الغاوين بمعنى لكن، ولكن من اتبعك من الغاوين، لأن عباد الله جل وعلا يعني ليس للشيطان عليهم سبيل، يعني ليس للشيطان عليهم سبيل. فالعبودية هنا بمعناها العام، كل ما في الكون يعني هم عباد لله جل وعلا، وهم يعني عبيد لله تبارك وتعالى. لكن كان نقصد يعني بالآية معنى آخر، لأن العبودية بمعناها العام مش بمعناها الخاص، أنا يعني يكون الاستثناء متصل، وهذا يعني قول ليس براجح هنا، وبين أن الاستثناء هنا الاستثناء منقطع. فبهذا يتبين يعني أن الله جل وعلا لم يجعل الشيطان سلطانا على بني آدم، يعني مش لتكون إرادة الناس يعني حرة في اختيارها طريق الخير ولا طريق الشر، ف ليس له سلطان على الإنس في عقائدهم وتوجيه إرادتهم للأعمال السيئة، فذلك مما لا سبيل إليه. فالشيطان أعلن أن يعني لا سلطان له في إجبار الناس على المعاصي، ولا حجة له عليهم فيما يدعوهم إليه، وإنما يتحدد السلطان في دعوتهم إلى الباطل وتزيينه للباطل، وهذا كل حب للفساد وكيد للإنسان، مش يعمق العداوة له منذ أن يعني استكبر عن السجود لآدم. يعني والله جل وعلا يعني أجابنا في عدة آيات عن هذا الأمر. فربي قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والله قال في آية أخرى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، وما كان له عليهم من سلطان. وآيات كثيرة، قال ربي بما أغويتني إني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. الآية اللي نحن بصددها لما قال هذا صراط عليهم مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الآيات واضحة أن دعوة الشيطان للضلال والفساد هذه تثمر مع الذين يعرضون عن ذكر الله ويتركون السلاح الذي أمر الله بالتسلح به ضد وساوس الشيطان وضد مراوغات الشيطان، اللي هي ما تهداش أبدا لجر الإنسان إلى الهاوية. لكن راه يعني المؤمنين عرفوا هذا السلاح ويقاومون هذا التسلط، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
إنه سميع عليم.

0: الطائف اللي هي الوسوسة ولا مبدأها إذا مس المؤمن مباشرة طول يتذكروا فإذا هم مبصرون فلا يقعون في فخ طاعة الشيطان. وكلما قوي الإيمان كلما ازداد الشيطان بعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. والله جل وعلا واضح بهذا في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأهم الدروس نأخذها من هذه الآية أن العبودية لله جل وعلا تحرر الإنسان من العبودية لسواه، وأنه
1: يعني مش تقييد، تحرير.
0: نعم يعني ما فيش حر إلا من اختار نهج العبودية لله جل وعلا. يعني العبودية نوعين: عبودية اختيار، يعني إما عبودية اختيار وهؤلاء هم العباد، وعبودية اضطرار وهؤلاء هم العبيد. فالله جل وعلا يعني إما أن تكون أنت عبد لله وإما أن تكون عبد للشيطان، ما فيش خيار. فالله جل وعلا يكرر الله تبارك وتعالى في القرآن لفظة مش قرارها في الدهنة: لغوينهم والغاوين. هذا أيضا من العبر اللي نأخذها من هذه الآيات. والإنسان راه بين خيارين في هذه الحياة: إما الهدى والرشاد وإما الغي والضلال. ومن الأشياء التي نأخذها من هذه الآيات من العبر أيضا أن كل الناس في النهاية عابدون، لكن جل هؤلاء يعبدون الشيطان ومن لا يستحق العبادة، وقليل من العباد من يعبدون الله جل وعلا حقا، وهو الله الحق الجليل العظيم سبحانه جل وعلا. وقد يعني كرر هذا للقرآن كما في قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والله جل وعلا بعد ذلك قال: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. يعني الله جل وعلا تكلم عن صنفي العباد، يعني المهتدين، وتكلم عن الضالين، والضال هو الذي يتبع الشيطان. فالله جل وعلا قال: إن يعني وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، وهذا هو مقرهم وبئس المهاد. هذا جزاء يعني ما اجترحوا من السيئات وما دنسوا به أنفسهم من قبيح المعاصي. فكل من أطاع الشيطان واتخذه وليا وتبعه فالنار موعده، وراه الاستهتار والاستهانة والاستخفاف، هذه أهلكت الكثير من الخلف. ولو أخذوا الأمور بجدية لاستقام حال كثير من الناس. فهذه أهم الدروس العبر شيخ مالك نأخذها من سورة الحجر. فبعد ذلك ذكر الله جل وحال المؤمنين صنف الآخر: إن المتقين في جنات وعيون ندخلها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. والأمر هذا واضح في يعني ما مش بحاجة إلى ذكر كثير يعني من التفسير له. فالله جل وعلا واضح ذكر أن الناس يعني فيه منهم مستغرق في النعيم، وفيه يعني طائفة أخرى يعني احترقت في السعير والجحيم. وأن ذكر الله جل وعلا حال المتقين: أرى هؤلاء منعمون بالجمال كما هم منعمون بالطعام والشراب وراحة البال، والمتقون هم من اتقوا النار فوقاهم الله جل وعلا إياها جزاء اتقائهم إياها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أسباب دخول الجنة، منها مثلا التقوى، إفشاء السلام، صلة الأرحام، إطعام الناس، إطعام الطعام، والصلاة والناس نعم. كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ثم قال الله جل وعلا: ادخلوها بسلام آمنين. فهذه الآيات ذكر فيها الله جل وعلا أن يعني من ضمن الأشياء اللي متممات النعيم في الجنة أن الله جل وعلا نزع ما في صدورهم من غل، نزع ما في صدورهم من غل. يعني فيش هذا يعني نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخوانا. فهذا ما فيش في الجنة مسد الغل والحسد، فهم ملتقون يعني على الإيمان في الدنيا، والتقوا على النعيم المترتب على الإيمان في الآخرة، فالود بينهم موصول. فكما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. فهذه الآيات اللي ذكر الله جل وعلا في سورة الحجر. أيضا ذكر الله جل وعلا هذه القصة في سورة الإسراء، وذكرها في سورة طه، وذكرها في سورة الصاد. ما فيش يعني معظم الأشياء التي يعني نعم الأشياء هي متشابهة، ما فيش فروقات كثيرة بين سورة الحجر وبين سورة الإسراء وغيرها. بعض الزيادات فقط اللي ننوه لها، يعني قول إبليس مثلا في قول الله جل وعلا: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، سورة النصر لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
1: أنا ما جتش على سبيل الغواية.
0: نعم لأحتنكن، وأنا الاحتناك يعني يجيب معنى الاستئصال، يعني الاستئصال التام، ولا الاستيلاء يعني والله لأستولين عليهم وأحتويهم وأملك زمامهم وأجعلهم في قبضة يدي وأصرف أمرهم. ففي الآية هذه يعني واضح إعلان الشيطان لعداوته وتخطيطه للإنسان، ويجتهد الشيء يعني في الباطل ويحاول أن يقعس حملة الحق. فالشيطان هنا يعلم أنه سيلازم الدرية التي يعني سينجبها، لأن تذكر هو إبليس يعني وذريته، فأن سيلازمون هذا المخلوق الجديد اللي هو آدم ما بقي من الزمن، وحتى كان يعني مدة أطول ونحو ذلك، يعني هم سيلازمون ذلك. وصدق إبليس ظنه، وهذا ليس غريبا، يعني اللي هو خطط وحصد في سبيل الغواية هؤلاء وأغوى كثير من الناس. فذلك الله جل وعلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهو يحاول يستفزز يعني يستخف يعني ويستنفر كل ما يستطيع يعني يدعوهم إلى معصية الله جل وعلا. قال بصوتك، بصوتك يما هي الوسوسة، وسوسة وهذا ذكرناها والإيحاءات الشيطانية، وبعضها العلم يذكر الصوت هو الأصوات والعبارات المحرمة التي تنتشر في حياة الناس، الأغاني ونحو ذلك أيضا من هذه من الأصوات،
1: والسب والشتم.
0: نعم والسب والشتم، وهذه الأصوات تنتشر بين الناس. فكل داع إلى معصية الله جل وعلا أراه هذا هو صوت إبليس، كل غناء محرم بسبب الكلام اللي هو فيه الذي تضمنه هذا هو صوت إبليس. فكل متكلم بالمعصية وكل داعي إلى الكفر، ولا داعي إلى البدع، ولا داعي إلى الفسوق، ولا داعي إلى العصيان، واللي يسب والمغتاب واللمام والمستهزئ بالهمز واللمز
1: يتكلم بدل إبليس.
0: كل آمر بالمنكر وناهي عن المعروف، وكل منافق يستعمل الحجج هذه اللي يصد عن يعني عن سبيل الله جل وعلا، ولسان السباب واللعان والقاذف للصالحات، فكل هؤلاء يعني والفاحش والبذيء والطعان في أعراض المسلمات والمسلمين، وكل هؤلاء يعني الداعين إلى الفجور والفساد، كل هذا صوت إبليس، هذا صوت الشيطان، صوت الشيطان يكون صوت في غير طاعة الله جل وعلا. هذا وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الله جل وضح يعني يعني فيه جلبة وفيه صياح، يعني كما هو ينادي يعني يصيح فيهم كما يعني يدعى الجيش للقتال. فأنت أيها المسلم لابد أن تعد العدة لهذا الأمر. والشيطان يعني يصيح في يعني أتباعه وذريته بكل الطرق ل يعني لغواية الإنسان، كل الطرق اللي يقدرها، سواء الصوت هذا يمشي غيره، والله المراكز اللي يستدرجوا فيها للفخاخ وللمكائد، فهذه كلها هذا كله من طرق الإغواء، يعني مش يكون جلبة سواء خيالة ولا راجلين، فهي تشبه حال جيش فساد يعني مستعد هذا للإغارة دائما على الخير في كل وقت وحين. فكل راكب في معصية الله جل وعلا ممن خرج من بيته مفاخرة مباهاة وتكبر على الخلق ومناوئة لأهل الإسلام زي أماكن اللهو والمحرم وحالات الخمر وأماكن الرقص وأي أماكن تكشف فيها العورات، هذه كلها أماكن إبليس. ورجل الشيطان هو كل ماشي في معصية الله جل وعلا. فهذه هي بعض الآيات اللي ذكر الله تبارك وتعالى، وأهم الفروقات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء، وشاركهم في الأموال والأولاد. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأمور لذلك، كما في مسألة الجماع، أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فالشيطان يشارك يعني يتباع في أموالهم، يشاركهم في عائلاتهم، يشارك الرجل امرأته عندما يكون هذا قائما يعني كل على إغضاب الله جل وعلا وإرضاء الشيطان. نقدر نقول هل بكثير من الأموال العامة والخاصة في هذا الزمان يشارك فيها الشيطان أصحابها، وما أكثر الشراكات الشيطانية الاقتصادية والتجارية كل سواء في الغرب والشرق، اللي قامت على أساس الشراكة هي مع الشيطان. والله جل وعلا وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور، يعني كل وعد الشيطان بالوعود الكاذبة هذه هي وعود كاذبة، وما يعدهم الشيطان إلا غرور، يعني وعود الشيطان ليست شيئا، هي وهم، غرور، خداع، كذب. ويعني وأصلا حتى الشيطان معترف بهذا حتى يوم القيامة، بأن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
1: الشيخ نعتقد أن الوقت على وشك الانتهاء.
0: نعم، بالنسبة هذه أهم الآيات اللي في سورة الإسراء، وهناك آيات يعني ذكر الله جل في سورة الكهف وفي سورة طه وفي سورة الصاد، وهي نفس أظن
1: نفس السياق،
0: نفس السياق، ما فيش كثير من الفروق ما بينهم. بهذا نكون ذكرنا يعني الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في قصة آدم في القرآن الكريم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا التدبر والعمل بما فيه. وفي نهاية الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما قدمه من فوائد ومعاني نافعة، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا، مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة، وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
2: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى

0: الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه، فأسعف نفسك أيها العاق وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: 90.9 FM

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت لمشايخ اللي معاك ودار ال والتعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة

0: الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
1: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا. في ثوب مجتهد
2: فقها وبرهانا. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء. بالله أي
4: وسام يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفواً أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب، عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة، كما جاء في الحديث: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة، وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض.
2: إنما مداخلة الأخ

0: شيخنا هذه الأخت مروة تقول إن عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض.
1: أن مداخلة الأخ

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء. بالله أي
2: وسام يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
6: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
5: عبق من التاريخ الهجري.

يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

0: الحمد لله الذي جعل التاريخ عبرة والأيام دولة والقصص نورا يهدي القلوب إلى الحق، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نستضيء بصفحات مشرقة من سير الأنبياء ومواقف الصحابة وأحداث الأمة، لنستلهم منها بإذن الله الثبات والصبر واليقين. إخوتي الأعزاء، ها نحن اليوم نقف في أولى محطاتنا، شهر الله المحرم، ذلك الشهر الذي حرم الله فيه القتال وجعله أول الأشهر الحرم وأول أشهر العام، شهر جعل للسلام والعبادة وللتقرب من الله عز وجل. ففي هذا الشهر يوم عاشوراء الذي أمرنا رسولنا الحبيب بصيامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المستمعون الأكارم، سنبدأ بإذن الله رحلة أحداث هذه الحلقة من يوم عاشوراء. لماذا هو يوم مقدس؟ ولماذا أمرنا بصوم؟ ففي يوم من الأيام، في لوح من ألواح التاريخ، يقف موسى عليه السلام شامخا حاملا رسالة التوحيد في وجه أعظم طاغية عرفته البشرية، فرعون، الذي قال لقومه متجبرا:
1: فقال أنا ربكم الأعلى.
0: بل لم يكتفي بهذا فقط، بل استعبد بني إسرائيل فأصبح يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حتى بعث الله موسى بعصاه وكلماته يحمل وعدا من السماء بالنصر والنجاة. فلما خرج عليه السلام بقومه في الليل وصلوا إلى البحر وكان العدو وراءهم، ارتفعت أصوات بني إسرائيل:
1: قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
0: لكن موسى قال مطمئنا:
1: قال كلا، إن معي ربي سيهدين.
0: فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر 12 طريقا يابسة كأنها طرق بين جبال الماء، فسلك كل سبط طريقه حتى جاوزوا بسلام. وحين لحق بهم فرعون وجنوده عاد البحر كما كان، فغرقوا جميعا ونجا موسى وقومه برحمة من الله.
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.
0: وقد ثبت أيها الكرام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للمدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا تنبيه مهم، فإن بعض الروايات تذكر أن فرعون نجا بجسده حيا، لكن المحققين بيّنوا أن الثابت أنه غرق وهلك، كما قال الله عز وجل:

أي نجى جسده ميتا ليكون عبرة للأمم التي تليه، ولكن للأسف هل من معتبر؟ أما عن الحدث الثاني أيها المستمعون الأعزاء، فسوف ننتقل من نور الأنبياء إلى صفحات السيرة النبوية. ففي عام من أعوام الدعوة بعد غزوة بني النضير، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل من غطفان أعدت للهجوم على المدينة المنورة، فلم يتأخر وخرج بجيش قوامه 400 وقيل 700 في شهر الله المحرم في غزوة عرفت بذات الرقاع. سار الصحابة في مشقة عظيمة حتى تمزقت نعالهم، فلفوا أرجلهم بخرق من قماش، لهذا السبب سميت بغزوة ذات الرقاع. وعندما وصلوا نجدة تفرق الأعداء في الجبال، فكتب الله النصر للمسلمين بلا قتال. وفي تلك الغزوة شرعت صلاة الخوف، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بطائفتين متعاقبتين حتى يبقى الصف الآخر مرابطا بالسلاح. ومن أروع المشاهد في هذه الغزوة ما حدث لعباد بن بشر رضي الله عنه،

حين كان يحرس مع عمار بن ياسر أصابه سهم وهو قائم يصلي، فثبت وأكمل صلاته حتى أيقظ صاحبه في مشهد يختصر معنى التضحية والصبر، كما وقعت حادثة الرجل الذي تسلل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وأخذ سيفه مهددا إياه: من يمنعك مني؟ فقال النبي بثقة عظيمة: الله. فسقط السيف من يد الرجل فأسلم ورجع إلى قومه قائلا: جئتكم من عند خير الناس. إلى هنا أيها الكرام ننتهي من أحداث هذا الشهر الفضيل، شهر العبادة والسلام، شهر الله المحرم. فهكذا علمنا التاريخ أن النصر لا يكون بكثرة العدد والعتاد، بل بتجديد العهد مع الله وباليقين والثبات في ساعة الشدة. وفي زماننا ما تزال غزة وفلسطين تذكرنا بسنن الله في الأمم، أن الطغاة مهما تجبروا فما لهم إلا الزوال، وأن وعد الله للمؤمنين حق. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، واكتب لهم الفرج القريب والنصر المبين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم شتت شملهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. إلى أن نلقاكم أيها الكرام في الحلقة القادمة من عبق من التاريخ الهجري، مع محطة جديدة بإذن الله، وهو شهر صفر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماش يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم،
2: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول للقاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا قبل أهل الباطل، يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم، وأن نيته مش صافية، وأنه هو ضد الدين، وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
4: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
6: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
5: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
6: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
5: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
6: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
5: أكيد
6: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعبة كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعب، لعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز, أو تضيع الوقت فيما لا يجوز, لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم, نقول لا ما فيش ألعاب, لا ألعب لكن بوقت مخصص, بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات, يعني في بعض الألعاب في صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول, ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني, وليسوا مسلمين يعني, ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر, لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس, يعني تبروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح, لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا, النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت, جانب عملية بيع الرصيد, الرصيد إذا كان هل هو مال
5: أو سلعة
6: أو سلعة, إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها, وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته دولار ولا دينار. إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت, إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم, قد أكون مختلف قد أكون مصيبا, أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات, والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار, هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين, شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه, بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله, يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف, هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا, هي تو من نقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم, لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
5: يألف المنكر يعني.
6: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ, وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
5: تفيد
6: نفسه ينفع بها الناس وكذا, ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه, ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته, هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها, أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم, يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم, فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس, راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء, غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد, فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا, لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره, ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو, وهذه متكررة في المجتمع, فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة فهي تسكت وتستحوذ على المال فعليها هذه حرم عليها عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال الزكاة شرطها التمكن طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش
8: ضاع نعم
2: لا لا في صورة
8: الأولى لما صارش
2: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية
8: كل حد عارف يعني
2: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها لي رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث هو ضاع حتى على
8: الفقير
2: لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه
8: ما يعرفش أصلا كم عنده
2: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة إحنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله يترهتي إن الذهب خلي بنقسمها لأخوتك يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل
8: نعم
2: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
8: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
3: السؤال الأول للأخ أبو بكر قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه فأشن حكمه في الحالة هذه
4: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى ولو كان تبت منا كان خير يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية
5: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
5: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
5: نعم، بارك الله فيك.
3: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر إنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات، فالظاهر إن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
4: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس اصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش، لحاجتين، في تونس ارخص اراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبيا، حتى على البنادول يمشي لتونس، لكن المخلي الليبيين الان يجوني ان فرق العملة كبير، الان اخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش، مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي، فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص، القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة أن الليبيين ما عادش يمشوا له أصلا، مع أنه والله إلا فيه خدمات غريبة، يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا

0: العام أصلا، وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ، راو أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة. طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لا بأس بها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة؟
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
0: طبعا
1: البناء وغيرها والأجهزة والتعقيم
0: يعني يعني أنا والله جاني مرة أتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني بيحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
1: نعم.
0: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، دي معقولة هيك؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: المفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
0: طبعا
1: ترخيص،
0: ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة. وحتى العمالة اللي فيها مفروض لهم أجر خاص، لكن احنا الدولة رافعة يديها من الموضوع هذا بكل، وآخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقى 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصة من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا مخنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم، قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله، حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ويحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوق وتحت باش، لأن الخدمة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا خنبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش، لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد. شرق

0: وغربا وجنوبا، يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا، تبقى قداش بنعطيك يعني كانك أنت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى بتقصها شيدة غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخربش مليون يخرب نص مليون، يبدأ عندنا حني إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي، أما اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خيرك أنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني حطه في التخطيط، نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني معناه بيخبوا هلبة، خلي هذا على الأقل هو يخنم مليون بس كان نجيب جيعان بيخنم خمسة، انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك، هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزارة وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي 3؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه 3، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في 5 ولا يزاد على 5 قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص، لبس القميص، واستحباب الائتزار، إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه كلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
4: والله هي هذه مسألة ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان اقول لهم نزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما تزيدوش عليها، لاني راه عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش. فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، تقول لهم راهوني نبي مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لان راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تاخذهاش.
5: هذه سائله شيخنا عبر الواتساب، تقول بان والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعه بنات وزوجات يعني امهم، قالت كلنا متزوجات الا واحده منهم مطلقه موجوده في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسيه غير متزنه نفسيا، وعندها يعني تعول على ابنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه او نريد بيع المنزل هذا لاختنا من ذهبها اللي هو وديع عند اخيه، كانها حاطه ذهب وديع عند اخوها، فبياخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
6: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
5: نعم.
6: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
5: نعم.
6: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه، هو قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في اظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصه لكن ما يطلع لكش كم السعر او التكلفه اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني انه عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
0: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
0: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني
0: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوم، ما نقدرش نقدر نلومهم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنيه، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية. حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: وهذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا انه هو في مزدلفة، عند النفير مزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين او من اهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا انتم في مين الان بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني او مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم انها مزدلفة.
6: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين،
5: نعم.
6: يعني ما نسموه نزول يعني
5: عطل.
6: ولو كان قليلا،
5: نعم.
6: وسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
5: نعم.
6: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
5: نعم.
6: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزم دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات رأوا ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش أن يعني نجاوزوها هكذا احيانا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل. ماشي حجة التيسير والتسهيل لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك.
8: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
3: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستطيع مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا والأخير، هذا ليس لا يتطلب إذن.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا لا معفو عنها، لا، راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
7: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه إن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة، يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة، ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا، ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
8: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحولها، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني يرفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
6: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخ. شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليلي يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصورة لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
8: نعم بارك الله فيك شيخ.
9: انتم تستمعون الى اذاعة دار الافتاء الليبية.
4: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
5: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهل ببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
4: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
5: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
4: نعم تكلمت على شيخنا.
5: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
4: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
5: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي فاشكاليتين أو شيء، الحوادة والفتوى فهم دالفتاء لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
5: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
5: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
5: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي، جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
10: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس.

0: من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يا مات ب 15، يا مات ب 20، يا مات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تلقاهم حتى ب 30، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه هي البضائع المدعومة، سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات، ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات، وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست باثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو افضل ليك انت، وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
0: إيه إذا هذه ما فيها، زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
2: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من 3 أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعمى يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقل له تعالى نحى. لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى، جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد، مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك.

0: هنا؟
1: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع، وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها دي، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
3: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير، لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش، وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
2: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.com.

0: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان تمشي لطبيب تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره، فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
3: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على مجموعة المنطقة اللي انت فيها، فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلنا يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ولمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج عليه أن يتصل على هذه الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. يعال لهذه الأرقام 092-092-16-0 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج سائل يسأل يقول: ما أفضل عمل أبدأ به إذا أردت التقرب إلى الله تعالى؟ يقول: ما أفضل عمل أبدأ به إذا أردت أن أتقرب إلى الله تعالى؟ الجواب الحقيقة أفضل عمل، يعني طبعا هو لو كان هو لعموم الناس، أفضل عمل أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. الإيمان هذا أعظم الأعمال لا شك، ولكن نظرا لكون السائل هو يعني إن شاء الله هو من أهل هذه الملة، نقول له أعظم عمل أن تجتهد بترك المعاصي، أن تجتهد بترك المعاصي وفعل ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك. وترك المعاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن الانتهاء هو كف، والكف عادة يعني الإنسان غالبا الكف أسهل له من إحداث شيء. الكف مجرد الإنسان أن يسكن ولا يحدث شيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا. اللي كان يسرق يسرق يبطل السرقة، اللي كان يشرب الخمر يبطل الخمر، اللي كان يكذب يبطل الكذب. وهذه ما فيهاش كلفة، عبارة عن كف، ما فيش كلفة. فيش واحد يقول والله ما استطعتش نبطل الكذب، ولا ما استطعتش نبطل السرقة، ولا ما الذي دفعك لهذا إلا الهوى في نفسه. ولهذا ترك المعاصي هو السائل قال أفضل عمل. ثم يأتي من الأوامر، نعم، من لطف الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني قد تؤمر أنت بالصوم، هل تستطيع أو لا تستطيع؟ هل تؤمر بالحج؟ هل عندك استطاعة تذهب أو لا ما عندك استطاعة؟ تؤمر بالزكاة؟ هل عندك أنت قدرة مالية للزكاة أم لا؟ فهذا يأتي من الإنسان من الأوامر ما استطاع. والله عز وجل في الحديث القدسي، في الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في معنى الحديث، يعني الإنسان لم يتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله عز وجل مما فرضه على عباده. وكلمة ما فرضه هذه تتناول ما فرضه على سبيل الفعل وما فرضه على سبيل الترك. أفضل عبادة يتعبد بها الإنسان إلى الله عز وجل أن يأتي بما فرضه الله عز وجل عليه على سبيل الفعل. يقول: يأمر بالصلاة، يقول: سمعت وأطعت، يأمر ببر الوالدين، يأمر بكذا، هذا من الفرائض، هذا أفضل شيء. كذلك ما فرضه، ما فرض الله تركه، ما فرض الله على الإنسان على الناس أن يتركوه، هذا كذلك شرب الخمور، كذب، سرقة، غش، عدوان. ثم الحديث هذا الذي قال أحب شيء ما فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. باهي أنت بتقول أني قطعت المرحلة الأولى من أفضل الأعمال وهي الإتيان بالفرائض وترك المعاصي الموبقات، مازال أنت في تنافس وهو مزيد القرب. بماذا تتقرب؟ تتقرب بالنوافل. ولهذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الخير. والنوافل هي في الغالب هي من جنس الفرائض، النوافل هي غالبا هي من جنس الفرائض. اللي صلى الصلوات الخمس عند نوافل من جنسها، رواتب وكذا. اللي صام رمضان عند نوافل من الصوم، بيصوم مثلا عرفة، بيصوم عاشوراء من اثنين وخميس وهكذا، يعني من ست أيام من شوال. الزكاة عند نوافل من جنسها وهي الصدقات، وهكذا الإحسان للأبوين وكذا باعتبارها من الواجبات. عند نوافل لعموم المسلمين أنه يعين الملهوف ويكشف الكرب، فهذا إذن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. نعم تفضل يا أخ عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: يا دكتور عندي سؤال يا أستاذ.
1: إيه؟
2: بالخصوص أنني طالب أكاديمي في الملك.
1: نعم.
2: عندما أطول العمل بتاعي أطولي بزهزة مفتوحة لي الآن قريب حوالي سنة ولا سنة ونص. هل المعاش هذا يعتبر حلال ولا في شيء غلط؟
1: أنت جهزة مفتوحة بسبب شنو؟
2: بسبب الدراسة.
1: باهي.
2: ومخادة في المرتب.
1: إيه.
2: أنا نشوف أنا عندي شك، أنا مواني ما نمشيش الدراسة فقط تمشي، لكن العمل ما نمشي له، هم عارفيني لي إجازة في هذا.
1: باهي.
2: حلال أم حرام؟
1: باهي، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر.
2: وعندي سؤال ثاني معلش بارك الله فيك.
1: تفضل.
2: وما عندي إشكالية أنا والوالدة متاعي.
1: إيه.
2: إن هي عندي قوت من بوي يعني من أمي سامحني. لكن قوت من أمي ده بينكر فمي علي. المعاملة متاعها ومعاملة متاعها أمي تغيرت معي. أنا درت حل بسيط شنو هو، إنني ما عادش نمشي لهم. في نفس الوقت خاطري وجعني والله العظيم إن أمي كيف معي هيك، واحد في نفس الوقت واحد خايف من ربي سبحانه وتعالى. أمي يغلطوا فيا ديما يا ذاك والله العظيم. الله
1: هي ساكنة معهم، هي
2: يديروا في أي مناسبة ولا في أي حاجة يحسبوا فيها لا يكلموا فيها ولا كذا.
1: هي أم
2: نمشيني ومثلني وجوزي عندهم للحوش هذه يدروا لها مشكلة. أنا يجي تروح هني الباب هذا يجي لي سلفة مساكن. أمي هي معاهم مع بعض، هم مساكنين مع بعض. أنا لو أمي كانت بروحهم استقلنا نقدر نمشي لها. ابتدت نتفاعل عليهم أني لازم أتكلم فيهم ونصر فيهم. مع العلم رأى واحد منهم شيء هيك للعيد وكذا، مع أني عندي معاهم مشكلة كبيرة جاي للعيد بالحوز. اعتبرته أنه كأنه ما في شيء وكذا، وعيدت عليه وقلت ما في شيء مشكلة، لكن أني تبعد عليهم تبعد عليهم بشكل غريب.
1: باهي.
2: كل ما نقرب منهم اللي مشكلة ولا كم يبدي ضايقوا فيها ولا كذا ولا يسمعوا كلامي ولا واحد ما عرفت شيني الحل يعني.
1: باهي. تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر حاضر يا أخ عبد الله.
2: بإذن الله
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الأخ رجب تفضل.
3: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: شهر
1: الله يبارك فيك. الحمد لله
3: يا أخوي. هيك عندي سؤال معلش.
1: إيه تفضل.
3: عندي الوالدة رحمة الله عليها.
1: إيه.
3: طبعا متزوجة راجل من الأربعينات يعني سنة 1940 وعقبت معها ولد والزوج الأول توقف بعدين ردت بوي أنا. فاهي.
1: إيه. عادت لوالدك يعني من جديد؟
3: لا لا زوجة والدي أنا من جهة ثانية، رجل ثاني يعني.
1: إيه إيه نعم. والدتك يعني تزوجت من رجل آخر وعندها ابن معاه؟
3: الأول اللي توفى عنده ابن والثاني زوجة عنده معاه ابن.
1: باي.
3: وعندما موضوع إرث تمنى ضيع الأول والدي الرجل الثاني عند الحق مع الثمن الأول ولا.
1: هو الرجل الثاني توفت أمك هي؟
3: توفت أمي وتوفي الزواج الزوج يعني.
1: باهي من اللي توفى قبل زوجها والله هي؟
3: لا لا هي الأخيرة الزواج الزوج توفى وهي حية.
1: باهي حاضر. أنت الآن سؤالك هل الزوج الثاني يورث في رزقها ولا ما يورثش؟
3: لا أنا ابن الرجل الثاني.
1: نعم.
3: وتو الولاد مع الزوج الأول هو توفى زي الولد زي الزوج هو. لكن أولاد عندهم قطعة 10 كترات بعار توا. اللي
1: الحق
3: في تمن أمي
1: ولا
3: ما عنديش.
1: باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. بيقول لي بالله هي والدتك لما تركت الرجل الأول هذاك الوقت توفى هو ولا طلقها؟
3: لا لا توفى حشاك طايح من نخلة هو رحمة الله عليه.
1: يعني توفى هي قاعد على دمته.
3: على دمته لذين قاعد تجاب المكتوب اللي والدي.
1: تمام تمام لا خلاص 100% باه باه حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
3: خليها الخط.
1: باهي باه حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. الاخ يونس.
4: السلام عليكم دكتور الفاتي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا تفضلوا.
4: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك.
4: الله بالصحة والعافية.
1: امين وياكم ان شاء الله. وياكم ان شاء الله.
4: العلماء الطيبين إيه. والمنبر الطيب وزعل جودك مزال حسناتكم.
1: امين وياكم ان شاء الله.
4: اخوتنا في غزة.
1: امين امين.
4: بارك الله فيكم.
1: إيه
4: والله هو بقدر ما فيه سؤال بقدر ما فيه توجيهاتكم الطيبة المباركة بإذن الله واستشفاءكم الجميل والنصح إن شاء الله بارك الله فيكم إن شاء الله يدخل القلوب.
1: إيه.
4: إحنا قدمنا فصل صيف وقدمت الأزمات أو أنت احترامي لك زي الكهرباء وغيره ولكن نلقى في مبالغة عياط واجد الناس ونشوفه في المظاهر السيئة حقيقة الضيق يشعل في عز النهار بإضافة إلى الاستهلاك الرهيب في كل شيء ومن من الحقيقة بالرقم السبع نفس الشيء التوجيه الطيب اللي عودنا عليه لأن الحقيقة نشوفه في إسفاف وتبذير مبالغ فيه والله بس واحد يعني نفسه يعني. شاء الله ربي يوجهك الخير وبارك الله فيكم.
1: أي أيوة والله الله يبارك فيك إن شاء الله. تفضل الأخت فاطمة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
5: عندي سؤالين يا شيخ ممكن فتح إن شاء الله.
1: أيوة تفضلي.
5: السؤال لو انك نسأل صلاة الضحى إن يعني يقولوا لي ان ما تداوميش على عزيمة تبدأ في الصلاة المفروضة ان في الاسبوع اديها مرة اثنين انك ثلاثة وما تداوميش على عزيمة جايز هذا او لا؟
1: باهي تسمع الجواب ان شاء الله.
5: الثاني نبي نسأل عن حب الشرع في الشباب اللي يطلع في شهر عسل للدولة العربية ودولة اجنبية جايز هذا او لا؟
1: خيرهم الشباب
5: يطلع يقول
1: يطلع
5: في سفر
1: للجندي. باهي حاضر حاضر حاضر. الأخ سعد.
6: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
6: حييك الشيخ ونحيي تحية للعاملين معك في هذا الإذاعة المبارك الطيب في هذا اليوم المبارك وحييك الشيخ على البرنامج الطيب الديني.
1: بارك الله فيك.
6: سؤالي يا شيخ عن نبيك نصيحة على قطع الرحم يعني.
1: نعم
6: نصيحة لقطع الرحم نبيك نصيحة قطع الرحم.
1: باهي
6: سمعت سؤالي شيخ.
1: واضح لقطع الرحم حاضر.
6: الله يبارك فيك كثر الله امثالك. أيوة شكرا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير.
1: اي أيوة والله اي أيوة والله تفضل. ابو يوسف تفضل.
7: شيخ نفاتي كيف حالك يا شيخ نفاتي؟
1: بارك الله فيك جزاك الله خير ان شاء الله.
7: حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواه ومثواك.
1: امين وياكم ان شاء الله.
7: بارك الله فيك على هذا البرنامج الجميل.
1: الله وياك
7: ان شاء الله. نسأل اخت الجدة هل هي من المحارم ام لا؟
1: اخت الجدة
7: فهمت سؤال شيخ نفاتي.
1: نعم
7: أخت الجدة هل هي من المحارم أم لا؟
1: نعم نعم باهي حاضر.
7: شكرا جزاك الله خير.
1: أيوة الله تفضلوا. باهي إذن هذا السؤال الأول اللي جاءنا عن طريق البرنامج اللي سأل عليه أفضل ما يتقرأ يبدأ به الإنسان. إذن أجبناه قلنا له أفضل أبدأ بما فرضه الله ثم وترك المعاصي ثم يعني ترقى في النوافل الخير التي جاءت لنا عن طريق الشرع جاءت لنا عن طريق الشرع. السائل الآخر قال أنا مقصر في الصلاة أحيانا فما نصيحتكم لي؟ أولا هذا اللي قال أني مقصر في الصلاة نقول الشعور بالتقصير الحقيقة في الصلاة هو أمر إيجابي له. الشعور مش التقصير هو إيجابي، لكن الشعور بالتقصير ما دام الإنسان هو يحاول أن يصلح من حاله، ما دام الإنسان هو يحاول أن يصلح من حاله فالشعور بالتقصير وزيادة الإصلاح هذا أفضل من أن الإنسان يطمئن لفعله ويرى بنفسه بأنه لا يحتاج إلى شيء. فلأن الصلاة حقيقة هي تتعلق بها أحكام في معرفة كيفيتها، وقد يقصر الإنسان في معرفة أحكامها، ولا أحكام كثيرة، ولذلك الجهل بها أحيانا يفضي إلى بطلانها، كالرجل الذي صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ، فقال له عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، مع أن كان يؤدي في هذه الحركات في ظاهرها لكنها لم توافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن التقصير قد يكون له من جانب أن الإنسان لا يتقن هذه الصلاة ويبعث يوم القيامة وهو كأنه لم يصلي والعياذ بالله. كذلك قد يكون في جانب الطهارة، هل أتقن إنسان الطهارة الوقت؟ نسأل الله أن يوفقنا لجميع أحكامها، تحتاج إلى مجاهدة الصلاة في المحافظة على وقتها. من أعظم أحوالها الصلاة أن يخشع فيها وأن يحضر قلبه في الصلاة، وأن يحضر قلبه في الصلاة. وهذا معنى من معاني الإحسان. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهل الإنسان الآن لما يقف في الصلاة يبقى قلبه حاضر ويبقى يناجي ربه فعلا حقيقة ولا يسرح هني لهني، والله مرة مرة يلقى روحه مثلا مرة سرح في أمر الشغل، ومرة في أمر يتعلق بسيارته، ومرة بيته، ومرة في كذا وقضايا عامة، وهذا راه نوع من السفه في الحقيقة، لأن العقل ينصرف عن منجاة الله إلى أمر من تافه من أمور الدنيا، هذا الموجود. ومع ذلك الإنسان بيجاهد نفسه، كل ما يسرح بيرد نفسه، كل ما يسرح بيرد نفسه، هذا من التقصير. ما دام من التقصير مش معناها نبطله، لا، معناها ان احنا نزيد نحاول نصلح اكثر، نحاول نحضر اكثر في الصلاه، وهكذا هي مجاهده. وكذلك هل اخلصنا فيها لله؟ لذلك جاء في الاثر ان من الناس، يعني تلقى الناس يصلوا في جماعات، في اللي يطلع منكم بعشر الصلاه، في اللي بربع الصلاه، في اللي مش كلهم بيطلعوا بالضروره يعني بدرجه واحده في من الاجر والثواب، وذلك للتفاوت هذا الجانب اللي عنه الأخ السائل قال قضية التقصير. فالتقصير هذا موجود، ولكن كل واحد مش معناه يركن إلى هذا التقصير ويترك، بل عليه أنه يحاول ويحث نفسه على أن يصلح من حاله، ما دام من هذه الدنيا الإنسان، ما دام عايش في الدنيا وهو يحاول أن يصلح من حاله في الصلاة بقدر الإمكان. ثم قال كيف أعرف أن الله قد قبل توبتي؟ انقل له راه الإنسان إذا صدق مع الله عز وجل، فأنت لابد أن توقن أن الله تقبل منك هذه التوبة، لأن ربي سبحانه وتعالى كريم غني. لما نقول ربي غني، هو غني عن أعمالنا وغني عن صلاتنا وعن استقامتنا، إنما الأعمال اللي نقدم فيها هي لأجل نحن باش ننجو يوم القيامة، وهو أهل أن يعبد سبحانه وتعالى، نعم، لكن هو في غناء عن فلان وفلان، عبد تعبد ولم يتعبد. فهذا من جانب. من جانب آخر أنه يعني كريم يعفو مع تقصيرنا ومع كذا، ولكنه سبحانه وتعالى غني كريم. فما دام الإنسان صدق فقط الصدق، وهذه ذلك يسموها التوبة النصوح. التوبة النصوح أن الإنسان لا يخادع نفسه، زي اللي بيتوب من الخمر وهو قاعد داس شيشة الخمر، اللي بيتوب من الغش وهو قاعد يمارس في الغش، اللي بيتوب من أي وضع لسانه يجري بالتوبة والاستغفار وإيده قاعدة تمارس المعصية، هذه مش توبة، هذا يخدع في نفسه. لكن التوبة النصوح من لسان قد يخدع نفسه، وذلك يكتب توبة نصوحة أنك أنت نصحت مع نفسك كنت صادق. إذا كان الإنسان صدق مع نفسه بأنه ندم على المعصية، ندم على الخمر، ندم على السرقة، ندم على الكذب، قال يا ريتني ما درتها اللي فات، وتوب نعزم أني معاش بنعاود واستغفر، يجد الله غفورا رحيما. إذا صدق يجد الله غفورا رحيما، بل من فضله الله عز وجل يقلب هذه الذنوب، تقلب إلى حسنات. ثم بعد ذلك الإنسان مش معصوم، يمكن يقع في الخطأ مرة أخرى ويجدد توبة، لكن ما لا يبيت المعصية، ما جيش يقول والله توبة بطلوا الخمر لين نسافر، بطل كذا لين نحصل، هذه ما هيش توبة. فإذا هذا ما يتعلق بأنك أنت كون الله عز وجل قبل منك التوبة، فربي سبحانه وتعالى كريم يعفو عن التائبين. لكن غير كون أن تتحقق شروطها التوبة، إذا كان هي في حقوق العباد لابد ترد حقوق العباد، يعني كليت فلوس حد، ضربت حد، اتهمت حد بالباطل، ما جيش تخش لجامعة تقول بنتوب، لا، والعباد عندها تصافيهم، كان في فلوس العباد ترد فلوس العباد، كان ضربت حد تمشي ترد من تطلب منه العفو انك ضربت ودرت لا، كليت حد في حدود ارضها ترد الحدود في ارضها في مكانها، تستغفر الله تجد الله غفور رحيمة. اذن هي ترد الحقوق اذا كان العباد، وتقلع عن المعصية، تبطل، مش يبقى انسان مستمر. والندم على ما فات، الندم مش يكون فرحان يقول والله زمان وتتنا ايام مشينا سفرنا ودرنا، يضحك، تضحك، انت تشهد في الخلق على نفسك وقاعد المعصية ما لم تمحى، لكن انت تكون نادم وساتر تسر نفسك وتندم، هذا اذا هو شرط من شروط التوبة، وتصدق مع الله تجد الله غفور رحيم. بعدها كونك انت يعني الشيطان بيوسوس لك وبيخش بينك وبين ربي ويقول لك ربي ما يقبلش منك وكذا كذا، الهاجس هذا معش الدورة إذا صدقت مع الله، لأن ربي سبحانه وتعالى الأمثلة في يعني أن الله يفرح بتوبة عبده، الأمثلة كثيرة جدا من الحديث النبوي ومن النصوص القرآنية. السائل آخر قال أشعر بضيق وقلق دائم، فبماذا تنصحونني؟ الضيق ليه، نسأل الله العفو والعافية، ليه أسباب كثيرة، قد تكون هي أسباب واقعية، يعني الديون مثلا، نسأل الله أن يغنينا وإياكم من الحلال الطيب، كما قالوا الدين هو هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل يبقى يخمن كيف بيدير للدين، وذل بالنهار يبدأ خايف يلتقي بصاحب الدين يكلمه وكذا وكذا، فهذا سبب من أسباب الضيق. ظلم العباد، أحيانا إنسان ظالم فلان وظالم فلان، ولذلك تجد أحيانا الشركاء أو الورثة اللي واكلين بعضهم تلقاهم ديما في ضيق، حتى اللي كلاه الميراث راهو مش المظلوم، حتى اللي كلاه الميراث كلاه على أخوته ولا كلاه هذا مش مرتاح، راهو ديما في قلق، ديما يعني لأنه هو يعني شعر في عند ضمير من داخل يأنب فيه، هذا إذا كان له سبب. وأحيانا هما ليش سبب الضيق هذا، ولكن الشيطان يريد أن يحزن الإنسان، أحيانا الشيطان يبحث الإنسان في أسباب، لا يلقى عليه ديون، ولا يلقى روحه ظالم حد، ولا يلقى عنده تهمة والعياذ بالله، ولا يلقى عنده شيء مرتاح في مردنيا في عالم الأسباب. نقول أما لقد يكون الشيطان أراد أن يدخل الحزن في قلبك، والشيطان راه يدخل الحزن في قلب الإنسان أحيانا حتى بالرؤية اللي هي نقوله الحلم، ولذلك ذكروا أن الشيطان يريد أن يحزن الإنسان، فيقول تعوذ من الشيطان لما يضركش، هو غريب يدخل الحزن في قلبك أحيانا بمعنى من المعاني، المعنى من المعاني يلقيه في نفس الإنسان، فعليه الإنسان يتعوذ من الشيطان إذا كان عنده سبب من أسباب اللي تقدمت، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان. ومن أسباب السرور كما قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، إنسان يحدث نفسه بنعمة الله يقول الحمد لله، أعظم نعمة أن هداك الله للإسلام، هذه أعظم نعمة. لو أنك أنت مثلا كنت صاحب فلوس وصاحب منصب وكيت وكيت، ولكن والعياذ بالله مجوسي يعبد في الأصنام، يعبد في البقر، نصراني معلق الصليب في رقبته، يهودي، هذا ما انتفع بشيره، لكن ما دام ربي هداك للإسلام هذه أعظم نعمة. وكون جعل خلق الله آدمي وتعد من النعم بعدها، كل واحد شنو عنده يشعر بسعادة أن الله سبحانه وتعالى خصه بهذا، وتخرج من دائرة الضيق، لأن فيه لربي أنعم عليه، ولكن بيجي للضيق والاكتئاب بيجيه بسبب أنه بينظر للأعلى وبينظر للي يفضل منه، لا بتدرش اللي يفضل منك، انظر للمبتلى اللي أقل منك، وتجد كثير من الصالحين والناس اللي هم ابتلوا بالفقر أو العلة. نعم الأخ اسماعيل تفضل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: الحاشة دكتور،
1: الله يبارك فيك.
8: بالله بلسن سؤال أنا، معلش، المصحف المصاحف اللي موجودات في الجامعة، يعني حين مرات تصلق المصحف الأول، وقدامنا المصحف على لوحه يعني
1: إيه؟
8: فيه اللي يجي قال لا والله ما خالص يعني تصلي ومصحف قدامك يعني شنو ال
1: باهي حاضر حاضر الأخ عبد الله تفضل الأخ عبد الله باهي المتصل اللي معنا يتفضل هاي لربما ما يكون
9: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا
9: يا شيخ بارك الله فيك أنا بنسأل سؤال واحد فقط
1: تفضل
9: الله يرحمه ليك أنا عندي بنت خوي مطلقة وتربي في 5 صغار
1: إيه
9: وما عندهاش مرتب ولا حاجة هل يجوز عليها الزكاة أو لا يجوز
1: باهي هي تملك حاجة من غير البيت اللي ساكنة فيه
9: لا تملك سيارة اللي توصل بها فصغارها باهي صغارها المدرسة وغيرها
1: صغارها منبوهم أبوهم
9: فقير أبوه لهم الاثنين
1: كويس أبوهم غني ولا فقير
9: لا والله أبوهم بعض الأحيان يبعثهم وبعض الأحيان لا إنسان تاع مرتب يعني
1: يعني أبوهم مشتري صاحب أرض وصاحب فلوس وصاحب
9: لا ما هذا أنا ما نعرفش عليه لكن اللي نعرفه أن يخدم برا مرة يبعث فلوس ومرة لا وشهر يبعث وشهرين ثلاثة لا
1: أنت لا
9: تسأل مقصر
1: باهي هل تسأل نعطيهم الزكاة أم لا
9: أي أيوة والله يفتح عليك
1: باهي حاضر
9: بالله عليك تدير معروف ترد علي على الخط لأنني في الطريق وطريق بعيدة
1: باهي حاضر يا أخ أنت توسلت على بنت خوك وبارك الله فيك على الشعور والله شعور طيب هذا لكن اللي بنقول لك عليه الأبناء أنا على سألتك توبوهم يملك ولا مملكش الأبناء هذوما حقهم في النفق على أبوهم وبالتالي أمتى نعطوهم الزكاة إذا أنت سألت على أبوهم واتضح أن الأب فقير الأب ما عنداش برا من حوش ما عنداش حالة تباع عليه نقول إحنا مزرعة إرت كذا كذا فإذا كان لقيته فقير أعطيهم الأبناء طول أعطيهم لأن هذوما فقراء لفقر أبوهم تعطيهم من الزكاة باهي لو كان لقيناه غني الراجل عنده رزق ولكنها
9: شحي دكتور عنده رزق
1: باهي كويس إذا كان عنده رزق يبقى هذوما صغار أبناء غني فهم أغنياء بما لبوهم لكن بعدها ما نبوش نخلوهم نقول لأمهم حاول يطلبي منه كان ما باش اشكي فيه للقاضي كان ما استجابش حتى بشكية القاضي خلاص ما عندها ما تدير دارت اللي عليها وبالتالي تغنوها من مال الزكاة تغنوها من مال الزكاة لكن لو كان هي لما شكت فيه نقول احنا للقاضي قال القاضي تفضلوا شن يبوا من فلوس الدراسة من فلوس كذا أعطاهم يبقى هني ما يصحش تعطوهم لأن إلا الصدقات لكن زكاة لا هي في ذاتها هي في طبتها هي كمرأة تنظروا إذا كان عندها مرتب
9: لا ما عندهاش
1: إذا كان ما عندهاش ننظروا بعتالي هي عندها رزق ليها خاص ولا أبوها متوفي عندها رزق ولا ما عندهاش
9: لا أبوها حي يا أختي مرتب تضامن ظروفها ما تسمح
1: وهي ما عندها شيء
9: لا ما عندها
1: خلاص هذه إذا كان هي ما عندها شيء وما عندهاش مرتب ضماني حتى هي تعطيها هي لخصوصها هي من اليوم تعطيها من اليوم
9: ما عندهاش مرتب ضماني لا شيء
1: لا هدية
9: عندها سيارة ترفع بها الصغار وتجيب
1: معلش هذه آلة باش ترفع فيها الصغار هي في حد ذاتها هي في ضبطها من اليوم تعطيها زكاة اللي يغنيها عام اللي يكفيها عام أعطيها 500 أعطيتها 1000 تعطيها ما شئت من مال الزكاة اللي تسدها نفقة عام في خاصة نفسها لكن هل
9: تنت 10-15 نعطيها
1: اللي يسدها هي لكن بعتالي الصغار تخششهم في حساب وما تخششهمش بتجيلي بوهم قلت انت عنده مال بتمشي حتى انت تطالبوه البو تقول زود لصغارك ما باش ترفع فيه دعوة للقاضي القاضي يقدر عليه او نبي يغنيهم بوهم وانت تعطي اللي بنت خوك اعطيها ما تبطلش لين ربي يغنيها لكن الصغار ما تحسبهمش لين تعجزوا في الراجل اذا عجزتوا مرات هو هارب برا مسافر القاضي وين بيلقاه وين بيشده او حتى موجود هني وما قدروش عليه مثلا يعني في الحال هذا تعطوهم تحسبها حتى ما تحسبهم في مال الزكاه تحسب ما يسدها هي ويسد الصغار لكن كان ابوهم بدا يعطي خليهم هم اللي ابوهم يصرف عليهم وانت بنت خوك ما تخليهاش اعطيها مال الزكاه ما يسدها لين ربي يغنيها
9: وإن شاء الله في ميزان حسناتك يا شيخنا
1: أمين وإياكم إن شاء الله الله يبارك فيك الأخ علي تفضل
10: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا
10: شيخنا الفاضل شنحاك طيب
1: الله يبارك فيك جزاك الله خير
10: شيخنا عندي سؤال
1: تفضل
10: أنا عندي زوجتي أبوها متوفي.
1: إيه.
10: إيه. حادث من 40 سنة فات، ولدت من 40 سنة فات. وتم تعويضه في دولة مجاورة طبعاً ذا الحادث، وأعطت الدولة المجاورة التأمين ولا الفدية ولا أي حاجة، هم أعطوه مبلغ مالي. تمام. المنزل هو طبعاً هم زوجتي صغيرة هي وأخوتها. المنزل هو طرفت منه أمهم شت لي منزل في ذلك البلد، وبعد ذلك زوجي بزر ثاني ورد الثاني لعب في الرجل بهوة. تمام. معي شيخ.
1: ومن اللي بعت لي الابن الآخر كمل الفلوس؟
10: لا، زوجي الرجل الثاني. الرجل الثاني ذلك باسمه الحوت ولا وكل الرجل هذا. طبعا كبروا الصغار، هو عقب زوج ولاد وزوج بنات وزوجته وام الرجل توفى. هذه
1: توفى الرجل
10: هذا بو زوجتي. متوفى الرجل.
1: تمام. نقصد
10: الرجل عقب زوج ولاد وزوج بنات وزوجته وامه. طبعا اطول فدية للرجل هذا الدولة الثانية. جوزة الرجل الثاني
1: تمام
10: العب في الرزق.
1: ايه
10: ابو زوجتي معقب حوت منزل. طبعا المنزل هو واحد من الولادة توفى، قعد ولد واحد من الحوت. الحوش زي تقول قدر منا اللي هو. تمام. قدر مبلغ رمزي، مبلغ ما يزيد نقول ربع القيمة اللي من الدولة في السوق. والأقل. قال تخلص مرتخوه المتوفي هذه ما عندهاش تغير أخوه.
1: تو غرجيني شوية. تو الحوش هذا، الحوش هذا لمن الحوش هذا اللي قلت الآن عندهم بيت؟
10: حوش الورثة.
1: اللي هو.
10: دار حادث.
1: نعم.
10: معاي تو.
1: هذا تو الحوش هذا يعتبر للراجل اللي دار الحادث وعنده اللي زوجته طلعت برا. نعم.
10: زوجته وأمه وأولاد وزوج بنات عقب اللي دار الحادث هذا.
1: تمام تمام.
10: طبعا عنده ولده توفى، حتى هو قعد قعد يولد وامه وزوج بنات. قدر الحوت من هذه بس تخلص اللي على اخوهم اللي من ديون مهر زوجته وحقها كلها. سال اخوه واعطيه لاخواته باهي، لكن الاخوات مش راضيات على البرنامج اللي دار اخوهم على القيمه. قعدوا في متحنات سنوات توانيهم. هي تو جمعت المبلغ، قام مبلغ حتى بالمبلغ رمزي 20,000 قيمة في حق حوش بها. قال لك برجع له فلوسها وفي في الحوش بو ينبها من في الموضوع. هو هي ما وقعت على شيء تو قاعدة
1: اللي هي زوجتك يعني.
10: اللي هي زوجتي. ايوه. شنو البرنامج ديالها؟ هل من حقها ترجع ولا مش من حقها فقط؟ فهمت؟ وفي حقها في بها في بيت بها. هل امهم لازم تبدل لهم حقهم ولا يسامحوها ولا كيف تدير؟
1: باهي حاضر. تسمع
10: يعني لو مرسول فقط يا شيخ ما حاجه نصفوا احنا بس.
1: باهي لا حاضر. هذا التصرف السليم هو.
10: هو هذاك احنا ماذا بينا ما نبوش نديروا اي حاجه باش نديروا ربي قبل العبد.
1: ايه نعم.
10: كان عنده حق دي يتبوها وفي حقها في حشبها صح، ولا ترجع من حقها ترجع في الثقات تقول لي حقي في حشبوي ما دام هذا حقي واعطيني حقي. تمام. بعد قلت لا اخذت فلوس وزدت على تقول فيها الموافقه على التسافر ما فهمتهاش من بعد كلمه على
1: حياه.
10: هذاك الشكل ثاني عاش عارفين احنا قاعدين في دوامه.
1: باهي حاضر. امها هي قاعده حيه ولا توفت امها اللي سافرت؟
10: امها حيه. امها زي ما ولدها شويه هيك ما
1: تكلمت
10: من فلان تغشت منها امها وبعد كلمتها امها وقاعد في دوامه.
1: باهي تسمع الجواب ان شاء الله. ان شاء الله الاخ سالم. نجول السؤال. الأخ عبد الله اللي قال عنده إجازة مفتوحة لأجل الدراسة مع أخذ المرتب، نقول له يا أخ عبد الله الإجازة اللي قررها الجانب القانوني واللوائح القانونية من حقها الإنسان، يعني مثل ما تجي الإجازات العامة للناس نقول العطلات اللي هي رسمية وكلها تغيب والمرتبات ماشية، تجي يعني مرات اللي يقولوا إجازة سنوية أو مثلا كل واحد عنده رصيد إجازة يأخذ الناس في إجازة في يأخذ شهر في كذا ومن في رصيده ومرتبه يمشي، يعني حاجة نقول إحنا فيها صلاحية، مديرك عنده فيها صلاحية قانونية وتعطى للجميع من غير محاباة، هذه ما فيش بأس. فأنت مدام أنت عندك فرصة دراسة من غير محاباة وجاتك زي الناس ما فيش بأس، غير ما في غاية ما في الأمر أنك أنت تجد بحيث تحقق المطلوب منك، ونسأل الله أن يوفقك إن شاء الله، فلا بأس إن شاء الله. كذلك سأل الأخ عبد الله قال والدته له إخوة من أمه، عنده أمه موجودة وعنده إخوة من أمها الآن موجودين، ولكن هم قال كما عبر هو بتعبيره قال ينكروا فيها، يعني يعني بديت هي كرهاتها في جرتهم باعتبار أنهم هم يحرضوا فيها كما ذكر. فقال بسبب هذا التحريض وبسبب أنه هو عند زوجته لما يمشوا غادي قال يديروا لها في مشاكل ويديروا لها في غيره، فقرر عدم الذهاب وهي أمهم متعاطفة معهم. فكيف بيدير؟ نقول والله هذا راه امتحان وابتلاء يا أخ عبد الله، امتحان. أنت زوجتك لا يلزمها الذهاب، زوجتك مدام هم يؤذوا فيها أخوتك من أمك، زوجتك راهي ما هيش رحم لهم، زوجتك ما يلزمهاش المشي. لكن أنت وصغارك، أنت باعتبارها أمك وصغارك باعتبارها جدتهم، أنت صلتك واجبة لهم، لكن زوجتك خليها ترتاح، ما تعرضهاش للإهانة، تمشي أنت وصغارك، والزيارة المهم ما تكونش في قطيعة. أنت ما حد يقول لك اقعد يوم كامل، والله يقعد حتى ساعة، لا ساعة من زمان، نص ساعة، خمس دقائق، مرة بهاتف، مرة وانت واقف، وانت كذا، بحيث الزيارة الخفيفة اللي ما تعطيش فرصة للغير أن يكلمك بكلام زايد، والله يفتح لك باب مشاكل وغيره، باعتبارها هي قاعدة في وسط صغارها، مرات متعاطف معاهم. هذه طبيعة الأم الحقيقة، مرات مغلوبة على أمرها، مرات قلبها مايل غادي لكثرتهم، احتمالات كلها واردة. فأنت بتدير اللي عليك، وهم ظلموك تحسبهم يوم القيامة إذا ما تابوش، إذا هم ما تابوش خوتك من أمك وأنت ما سمحتهمش، تحسبهم يوم القيامة على أنهم فوتوا عليك حاجة من أمك عاطفية، ولكن أنت ما تكونش ظالم، امشي من غير ما تثقل عليهم وتخليهم يهينوك. زوجتك خليها في بيتك، ولكن أنت امشي لصغارك، مرات حتى أنت واقف ما تقعمزش، تسرع لأمك، ترفع لها هدية، ترفع لها حاجة ولو قليلة، يعني تحاول نقول الحين تستعطفها، في النهاية أمك، وأنت تتعبد إلى الله عز وجل بأنك أنت تصغر قدام أمك وتتعبد إلى الله عز وجل بأنك أنت راهو من الشرف تدل نفسك أمام أمك وبوك، راهو من شرف العزة لما تقابل غير المسلم، تكون عزيز، تكون مش غير ند أعلى، لكن أمام أمك كلماتك، ربي قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة للوالدين، يعني حتى عيونك ما تفنصهمش، ولكن تقدر تخفف على روحك كيف ما تستفزهاش، مش لازم تطول باليوم بالساعة خمس دقائق كذا، هذا ما ننصحك به، وزوجتك جنبها. الأخ رجب قال والدته متزوجة رجل وله ابن ولها إرث، فهل للرجل ميراث وقد توفي الأول؟ نقول له يا أخ رجب الآن هو لعله كما ذكر أنه الابن الثاني، اسألناه. المرأة هذه لما يعني فقدت زوجها الأول وعندها معها صغار ورزقت بزوج آخر أنجبت، يبدو أن هذا هو السائل منه رجب. فاحنا سألناه أمك طلقت ولا توفي عنها زوجها وهي في عصمتها؟ قال توفيت، إذن هي وارثة، حتى الميراث اللي طلعت توا بعد حين، حتى ولو بعد وفاتها هي، لقد الله ما توفيت هي أمك، هي بتحصل من زوجها الأول ميراثها، لأن لما توفي هي في عصمته، أحيانا يطلع لرزق الآن وهي في بيت تاني متزوجة رجل آخر، بيحسبوها يقولوا هذه زوجته لما توفي كانت زوجة لي، وإن كانت هي زوجته الآن هي لرجل آخر، فهي بتحصل كانها هي الوحيدة، زوجة الوحيدة بتاخذ التمن مدام هو عنده صغار، وكان هو عنده زوجة تانية ماتت مع ضرة أو التمن بيقسموه، وبعدها التمن أنت بتخش فيه أنت وصغارها، كان أمك حية بتاخذ كله تمنها وهي تتصرف فيه، كان أمك حية يرجب، أنت أمك بتاخذ تمنها مع بعضها وهي تتصرف فيه من زوجها الأول، وكان هي توفها الله ينحوتوا منها وانت تخش معاهم تقسم معاهم انت واخوتك من امك تقسموتوا منها هذا تقسموه للذكر مثل حظ الانثيين سواء لان علاقتكم بامكم سوسوه. والحق هذا جواب يعني عام لكن احنا ننصح ديما نقول دير فريضه تو زي الاسره هذه الاسره هذه يديروا فريضه شرعيه وهذا غياب الدقه في النقل تو هذوما اهل الزوج الاول صغاره يمكن لو كان هم بيديروا فريضه يقولوا ابوك مات ايه مات عندكم عند زوجه بيقولوا لا احيانا تو الان لان هي متزوجه رجل اخر لا قولوا امكم موجوده وفي كانت في عصمته اذكروها وكان هي متوفيه اذكروا ولدها ما تقولش هي عندها امنا موجوده وتسموا ارواحكم انتم فقط لا سموا حتى صغارها من جهه من رجل اخر فهذا باش لابد من حصر الورثه جميعا لكن انت بحسب العرض السريع انت تورث كان هي امك متوفيه تورث في من تمنها وكان هي حيه تاخذ التمن كله هي تاخذ بروحها الا اذا كان معها ضره. نجيو للاخ يونس الحق تكلم على الاسراف والتبذير. الاسراف والتبذير هذا حرام حتى الانسان في ملكه الخاص انسان حتى في رزقه الخاص الاسراف والتبذير حرام ممنوع وهذا مما يدل على ان الملك لله سبحانه وتعالى الملك لله اهو الانسان يبذل الفلوس بدعوى ان فلوسه خادم عليهم ولكن يقول ما تقدرش تسرف ما تقدرش تقطعهم ما تقدرش تشري بهم خمر ما تقدرش تشري بهم سبسي تدخنه اه مش فلوسه مش خادم عليهم مش ورثهم نقول هذا ربي رزقه بهم لكن هو الملك لله عز وجل باقي ملكهم لله عز وجل ولكن الله عز وجل انعم عليه وقيده قال لا تدير بهم كيت وكيت من الحلال حرام ممنوع معناها احنا ما نملكوش في الحقيقه ملك كامل راهو اللي بين ايدينا انما هي امانات هل اذا كان اه نملكوه بالميراث ولا بالشغل ولا غيره فما بالك لما الانسان يبدا هو واحد من ابناء الشريك ولا اللي هو في البلد نقول احنا يتنعم بما فيها من خير وهذا عليها لا يسرف في مقدرات المال العام ممنوع عليه لا يسرف في مقدرات المال العام فذكر قضية الكهرباء كل واحد يأخذ منها حاجته مثلا وسائر التبذير وغيره يعني نتق الله سبحانه وتعالى ما استطعنا لأن إذا كان المال لخاصة النفس يبقى تبذير وإسراف وإذا كان هو من الحق العام يخش في الغلول والعياذ بالله والغلول هذا يوم القيامة يبعث صاحبه ويحاسب عليه حساب عسير هذا المال العام اللي نقول المال العام هو مال الله سبحانه وتعالى وما أخذ منه الإنسان شيء زائد من غير حق فهذا اللي يسمى بالغلول. الأخت فاطمة سألت عن صلاة الضحى هل تداوم عليها أم لا. طبعا وردت فيها آثار صلاة الضحى وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابي عليها يتركها وكذا لكن هي من عامة النوافل فأنت خذي منها ما استطعتي ولو انشغلت بمشغل من مشاغل بيتك لا بأس يعني فتأتي منها بما استطعتي منها من صلاة الضحى وكما تقدم نافلة الضحى وصلاة الليل وكذا راه تعود حتى إلى طبيعة الإنسان كيف روحه هل هو من النوع اللي مثلا يشتغل وكذا وبالتالي يعني ما يحرمش نفسه ولكن يعرف أن هي العمل والجد في أمور لقمة العيش هي نفسها عبادة لما

لها سميناه شهر عسل والله ما غير عسل، هذا تسمية لا تزيد لا تنقص ما لهاش معنى، إنما هو الحكم للسفر. السفر جائز يضبط بضوابطه، السفر إذا كان الرجل ماشي مع زوجته السفر هذا جائز غاية ما في الأمر ينظر فيه سفر، إذا كان هو سفر لحج هذا واجب، وإذا كان سفر لعمرة هذا سنة، وإذا كان سفر لسائر أي دولة من دول العالم فهذا مباح، ولكن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي زوجته. يعني ما تكون زوجته يعني لابسة لباس مكشوف دايرة جلابيتها فضفاضة وغطاء راسها محرمتها على راسها وماشية باحترامها وماشية مع زوجها على كيفها وهكذا، لكن لو كان هي قالت لاني بنسافر بمجرد ما تتخطى العتبة الباب ولا بتطلع من منطقتها تلبس سوري وسروال ولا بتدير شعرها على كتافها نقول انت فجرتي من النهار الاول فجور، هذا حرام سفر ولا غير سفر. لكن كونها هي الرجل بيتقي الله في نفسه والمرأة بتتقي الله في نفسها خلوهم على حالهم بعدها هو أعلم بحال نفسه هل هو يعني يتناسب معه السفر وبالتالي يبدأ من عموم المباح، والله هو ما عنداش لي قدرة غير التقليد وبالتالي يبدأ تبذير، لأن راه الإنفاق هذا راه يختلف حتى من إنسان إلى آخر. في اللي يقول نمشي للبلد الفلاني وهو عنده قدرة مالية يعني تغطي حتى جوانب أخرى قعد على الأصل مباح برا، يجي واحد تاني بيتبعه وهو مش قادر مش محصل لقمة العيش بغرب ماشي عنده نقول احنا قرشين بكسرهم غالي، نقول يا راو انت ما تتبعش غيرك، مرات هذا قد يكون في حق إسراف. لذلك ما ينبغيش لنا احنا نقيدوه الشباب هذا بيمشي، نقول انت اتق الله ما تعملش الحرام وما تتركش الواجبات وانت اعلم بحال نفسك خلوه على حاله. فلنقول لك يا اخت فاطمة كان عندك ولد بيسافر ولا غير خليه على حاله، اعطيه لذن ويمشي على حاله وقول اتق الله في نفسك وفي زوجتك وبس، هذا اللي ان شاء الله المطلوب، لا يشرب خمر ولا يخالط النصارى بزوجته ولا غيره وهكذا. الأخ سعد قال الكلام على قاطع الرحم، طبعا الرحم هذه عبادة من العبادات، عبادة اجتماعية كما جاء في الحديث القدسي، الله عز وجل قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو بثته. فالرحم هذه العلاقة الاجتماعية العظيمة، أعظمها علاقة الوالدين، الأم بثلاث أضعاف عن الأب، ثم الأب، ثم كما قال صلى الله عليه وسلم في مروي عنه أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، الأقرب فالأقرب. والرحم هذه قد يعني تقابل من وصلها بالبر، قد تقابل من وصلها بالبر ويبدو في سعادة الاثنين، ولكن أحيانا هذه الرحم قد تقابل من وصلها حتى بالسوء، زي السائل اللي يسأل بكري يا أمها انحازت مع أخوته من أمه، بل هذا كان حتى من عهد الأول، الصحابي رضي الله عنه لما شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون وأحسن ويسيئون، يحسن يعطي في الحاجة الطيبة والكلمة الطيبة هم يبادوا فيه في الكلام العكس، ويحلم يعني يسمع في الكلمة اللي مش باهية ويلوح فيها وما ولا ينفعل ولا يغضب، وهم زي ما نقول يدوروا في أدنى سبب يغضبوا ويظهروا في غضبهم، هذا معناها هذا معنى الجهل، وأحلم ويغضبون وأصلهم ويقطعون يواصل فيهم وهم ما يواصلوش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما تسفهم المل، يعني هم كأنهم يسفوا في الملال تاع النار والعياذ بالله، وهو حال طيب، لأن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت ديما كون أنت الخير اللي تبدأ بالسلام، واصل أرحامك وواصل قرابتك وأجرك على الله سبحانه وتعالى. الحق الأخ أبو يوسف السؤال خلي نقلوه إن شاء الله للتثبت في النصف الثاني إن شاء الله، به نطلع فاصل بعدها باش نجاوب على السؤال الأخ أبو يوسف، نوقف هنا إن شاء الله ثم نعود بعد هذا الفاصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.

0: المشايخ اللي معاك ودار يعني من دعاء بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من البلاد
1: سعدا وجلانا علم الشريعة
2: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
3: الهبة لا يشترط فيه يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
4: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
5: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: بالله أي وسام
9: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت.

0: عدنا بعد هذا الفاصل لنذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع البرنامج: 092-092-16-0 092-092-15-0. نجول الأخ أبو يوسف بارك الله فيه الذي سأل عن أختي الجدة، هل هي من المحارم؟ نعم، بعد التثبت من هذا قبل الفاصل، خلال الفاصل تبين أن أخت الجدة نعم هي من المحارم. يا أخ أبا يوسف، محر من محارمك لو كان هي على قيد الحياة، يعني حكم المحرم هي على غير المحرم من وصلها ومن جواز الخلوة بها والمصافحة، لأن المحارم تقدر أنت تصفحها بيدك، بينما الأجنبية ما تقدرش تصفحها المرأة بيدك، لكن تقدر تكلمها بلسانك زي زوجة العم وزوجة الأخ وكذا، هذا ما هوش محارم، لكن أنت تقدر تكلمها تقول لك يا فلان، ترد عليها زي اللي ماشي للسوق تبي تشري حاجة تسأل يجاوبها. لكن المحرم الزيادة عن الأجنبية أنك أنت لو صفحتها بيدك ما فيش باس، لو ركبتها في السيارة مشيت بها المشوار، لو بتتسافر مشيت بها سفرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع زوجها ومحرم، رفعتها لعمرة، رفعتها لحج تطوع، كل هذا من الجائزة. أخ أبا يوسف فهي من المحارم. إذن الأخ إسماعيل قال المصحف، نعم تفضل الأخ أبو مهند.
1: مرحبا، يومك سعيد مبارك إن شاء الله، كل سنة طيب دكتور.
0: أي أيوة والله، تفضلوا تفضلوا.
1: على كل، أنا بنسأل، أنا عندي والعياذ بالله السكر، ويمشي لصلاة الفجر، لكن الشيخ اللي يصلي بينا يصلي بطوال السور، يعني من ما يقصرش وما ونتعب من خلال من ذلك، نتعب أنا يعني مرات قريب ينقض عليه الوضوء أحيانا. وعليه نبي نصيحة لهؤلاء الناس اللي يأموا في الناس ويراعوا شعور المرضى. أنا يعني عمري 70 سنة، وعدت الوقوف قلبة ما نقدرش نوقف. فالدكتور والله الحقيقة مرات الواحد يقول أنا لو نصلي في البيت أفضل، ولكن الله غالب يعني.
0: باي حاضر، إن شاء الله خير، إن شاء الله.
1: شكرا شكرا، بارك
0: العفو. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
2: يا شيخ نبي نصيحة شخصية منك مش فتوى.
0: تفضل.
2: الحمد لله أني كنت عن ضلالة.
0: نعم.
2: قلت لك الحمد لله ربي هداني كنت عن ضلالة.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. وربي عافاني من هذه الحاجات. لكن ما زال عندي زوج مشكلات.
0: إيه؟
2: اللي هو عافانا الله وإياك دخان قاعد ندخن.
0: إيه؟
2: ومرة الشيطان يلعب بيها، قاعد لساني ما نشدش لساني على التبان وعلى كلام الفاسد حاجات. فدعيت ربي وندعي لي ربي كل صلاة الفجر أن ربي يهديني، ربي يزكني من الكلام هذا. فنبي نصيحة أنك أنت باك
0: حاضر.
2: اعرف مني
0: نيه. حاضر، ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله.
2: الله يفتح عليك.
0: اي والله وياكم ان شاء الله. الاخت ام احمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
3: والله يعني بنسالك على الرزقه الامنه، مسجد العمره والحج، يعني شنو حكمها؟ ما تعرف ستينات يعني، لان السعوديه في مجموعه يمشي رزقه امنه
0: باهي
3: مسجد السعوديه. ايوه، معناها تقول ايش تنير الحكم.
0: باهي حاضر،
3: بارك الله فيك رب
0: يحفظك. باهي. الاخ اسماعيل قال الانسان احيانا يصلي في المسجد وامامه المصاحف، امامه يجي مصحف امامه، فما الحكم؟ نقول له يا اخ اسماعيل ما فيش باس كون الانسان المصحف امامه، يعني هو لم يقصد. تو لو قصد الانسان ان يجعل المصحف ستره، نقول له هذا ما يليقش بالمصحف أنك أنت تدير سترة في الصلاة. يعني السترة أن الإنسان كما كان عليه الصلاة والسلام أحيانا تركز الحربة أمامه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يجي في جنب يقترب من الحائط، وكما ذكروا يقترب الإنسان حتى من رحل الدابة، نقول إحنا جمل مكتف أو كرسي والله مقعد يديره قدامه، باش اللي بيمر يمر أمام السترة ما يمرش أمامه. نقول المصحف لو اتخذت لهذا الأمر هذا لا، هذا شيء مشين، ما يكونش، لكن إذا كان هو غير مقصود لهذا، غير كون إنسان لما يصلي شيء قدامه هكذا اللي حاطينه أمام المسجد في الصف جهة القبلة، فهذا ما يضرش. لا، اللي خاف منه، اللي خاف لما يبدأ جالس يبدأ المصحف وراه، إيه هذاك صحيح. لو أن الإنسان مثلا مرات في البيوت أو في حتى في المساجد وغيره تبدأ المكتبة جاية في الخلف ويبدأ اللي يصلي لاصق فيها، نقول بقدر الإمكان تجنب، بقدر الإمكان تتجنب أنك أنت تخلي المصحف وراك. لكن كونك قدامك يا أخ إسماعيل هذا ما يضرش، لأنك أنت لم تقصد أن يكون لك سترة. الأخ علي قال زوجته توفي أبوها، قال توفي أبوها بحادث قبل 40 سنة، ثم تحصلوا على مبلغ من المال من جهة معينة أو من قاتل، المهم وكأنه نتيجة هذا يعني وكأنه في مقام الدية يعني، لكن الأم تصرفت في هذا المال تصرف خاطئ الحقيقة، لأن راه المال الذي يعطى نتيجة القتل هذا 40,000 هذو ما ميرات، ميرات، وهي مدام عندها أبناء حقها أنها تأخذ التمن فقط، حقها أنها تأخذ التمن وتسلم بقية المال للأبناء، وخاصة إذا كان اللي ميت هذا ما عند أم والله عند أب عندهم حتم السدس، حتى ما عندهاش لأم لأبوه، يعني هي كانت تأخذ تمنها تتصرف كيف تبي والباقي تسلمه لبناتها وأولادها. لكن هي للأسف هي أخطأت، أخذت المال هذا وأعطاتها للأسف لزوجها شربه حوش، والزوج هذا أهو زي ما قال يعني لم يحسن تصرف، يبدو أن عبر وقال كلاه لما أعطاتها للراجل الثاني مال الميراث نتاع صغارها، أعطاتها لزوجها الجديد، والزوجها الجديد خذ الفلوس كلاهم وشري بهم حوش داره باسمه، داره باسمه، ضيعت عليهم الحقيقة، أخطأت، هذه ما عندهاش حق. والآن يبدو أنه توفي أحد ذلك الرجل، فإذا كان هم موجودين الآن وهم عارفين أنه شراه بمال الزوجة، ينبغي كان هو حي يدير إقرار يرده، وإذا كان الورثة متاعها عندهم كيف يرد يردوا. لكن وإن كان هذه مسألة الله أعلم، خاصة هو ذكر أنها المسألة فيها سفر، لكن كذلك من الأمور التي جدت، قال أبوها مثل ما اللي مات في الحادث قال عنده بيت، الآن باعوا البيت وهو يتكلم على حق زوجته اللي الآن حوش أبوها هو باعوه، واللي أمها ضيعت عليها حقها في من 40,000. نقول لهم هم الآن لما باعوا الحوش ينبغي يشوفوا 40,000 ويشوفوا قيمة البيت ويشوفوا بقية الممتلكات ويطلعوا التمن ويحسبوا للأم تمن هاللي تصرفت فيه هذاك اللي خذتها من 40,000، إذا كان هم يجيوا التمن، ولا ربما عليه ديون، مرات هي عندها مؤخر صداق ليرة ولا 10 ليرات ولا فلوس ولا غيرها، يجمعوا حقها من مؤخر الصداق ويجمعوا تمنها ويختزلوه في 40,000 اللي خذتهم، يقولها بري أنت 40 خذتيهم هذوما، يعني يضربوا لها الحساب، مرات ما زالت الحقهم هي راهو، مرات ما زالت الحقهم، ومرات يجي سوسو الحساب ومرات أكثر. المهم حق البيت مش بالضروري تاخذ منه، لكن هي يبي ضرب حساب هل تلحق عليه ما تلحقش عليه، مرات الحوش انباع نقول الحين ب 300,000 ولا غيره، فهي ما زالت احيانا تلحق واحيانا ما تلحقش، فهو المفروض يديروا لها مقاصه باش هي اللي خداتها في 40,000 يحسب من خلال كانت تبي من يدين مؤخر الصداق زايد التمن، وانتم الولد اهو تصرف حتى تصرف اخر قال أخطأ تصرف قال مش راضي عليه، ينبغي راه جلس مع العائلة وقال كيف حسن التصرف، اللي ما يعرف يجي حتى يدار الإفتاء، يجي برجليه ويوروه ويقول دير حصر ورثة، بالك معاكم من تبوك هذا اللي مات، بالك عندكم إخوة من أم لهم أم أخرى، عندكم إخوة من الأب احتمال، بالك عندكم جد، بالك عندكم جدة، أنتم أبوك هذا اللي مات بالك عنده أبوه وأم، وين حقوقهم؟ انت الخو امك ضيعت 40,000 والخو يضيع قابل فلوس. لكن هو هذا اللي وقع، فهو اللي يسرع زوجته قال كيف تدير، نقولها اولا اللي اعطاه لها اخوها ما تضيعهم اشتخذهم، لكن تقول لا بناخذهم على الحساب، يعني هو لو اعطاها لعله ذكر 50,000 او كذا والله اعلم كم عرض على اخوها، اني ننصحها اللي يعطي لك اخوك خديه وقولي له راهو هذا خديته بعد ما تقبضي الفلوس، قولي الآن على الحساب راهو، مش توقعي له على أن أنتم متصافين، لأن مرات أنت ما زالت تلحقي، غير اعرف لو حكام تلحقيهم بعتالي بالطالب باهي ببقية بتسامحيهم على كيفك. واحيانا لربما اعطاك الزايد مرات خوك اذا كان هو ما لم يحسن تصرفه همجي بالك يسمع عليك بصوصة زي ذكور زي إنات ما يعرفش راجل يجهل الأحكام. إذا كان أنت أضرب الحساب إذا كان عندك الزايد ردي الزايد، وإذا كان ما زال تبي فلوسك ناقصات بعدها بتسامحيهم سامحي تبي تعطيه معطي، لكن تبي الطالبي الطالبي. لكن الأم أفضل تصرف أنكم مقايتها درتوا لها مقصة في الإخداتة، ولكن لما جتكم المشكلة الآن مع أمكم أنتم الآن حتى هذا اللي يسأل زوجته ننصحك أني كان كيك أنت في غنى عن المال، خود اللي يعطيه لك خوك وأمك ما تخاصميهاش أفضل حقيقة، نظر لمقام الأم، نظر لكونها أم، هي في بينها وبين الله أخطأت فيما بينها وبين الله، لكن أنت كونها أمك يعني تغضي عنها الطرف ولا تسامحيها ولا كذا أفضل من أنك أنت نقول إحنا تخاصميها وتجرجريها، هذا أفضل ما فيش شك، مع أنك أنت صاحبة حق لو أنكم أنتم بتأخذوا بتعتبروها أن أخذتوا منها، لكن من حيث المبدأ خودي اللي يعطيها لك خوك وبعثالي تحاسبه وسهل، كان لقيت روحك مظلوم ما بتسامحي سامحي تبي الطالبي طالبي. الأخت فريحة.
4: أيوة
0: تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين.
4: معلش يا شيخ نبي نستفسر على موضوع قصة ورقة في بيت منزل ورثة تقدر من عند المحكمة 200,000 دينار ونبي التقسيم يكون بين 4 بنات وأم.
0: أم الزوج أم الميت والله زوجة الميت هذا.
4: الأب ميت.
0: تو البنات هذا بنات الميت. تو الأربع بنات هذو بنات الميت.
4: جميل.
0: الأربع بنات بنات الميت صاحب الحوش. ألو ما الناس يعبروا بالأم أحيانا مرادهم الأم أم الميت وأحيانا أم البنات باي شاء الله.
4: البنات والأم بس.
0: الأم أم منو؟
4: كيف يعني؟
0: أم الراجل اللي مات ولا أم البنات؟
4: لا الأم البنات.
0: إذا زوجة هذه؟
4: أيوة زوجة. زوجة الزوج المتوفي.
0: أيوة هو هكي ما عنداش أم هو اللي ميت هذا؟
4: ما عنداش لا
0: أبو لا أم؟
4: لا
0: وما عنداش أولاده؟
4: لا في عنده أولاد لكن يعني متنزلين على البيت يكون للبنات والأم وهم يأخذوا حصة المزرعة. حصة الأولاد في موضوعها يعني.
0: باهي حاضر.
4: أيوة لكن توا نبغى نعرف وقف قرعة يعني حصة كل بنت يعني.
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله. أبو محمد.
5: السلام عليكم دكتورنا.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا تفضلوا.
5: ان شاء الله ان شاء الله العظيم رب العرش العظيم في ذلك الحسنات ان شاء الله.
0: امين واياكم ان شاء الله.
5: بعد دار الدكتور ان شاء الله ربي يكون في ذلك الحسنات كما طول عمرك وبارك فيك. دكتور ما بديش نعطل عليك هلبا، انا عندي انا كنت بصراحه كم سنه نبي نتصل يعني بنسال السؤال هدايا، لكن صراحة الأمور أخذت يعني لازمة شوية بيني وبين أخوتي يعني. القصة أن عندي والدة الله يطول في عمرها بعض الرحمن 94 سنة عمرها، تاخد في أدوية متاع النوم الكلبس وكذا أدوية أعصاب وأدوية كذا، فبدت يعني الله يشفيها ويغفرها بدت الذهب شوية و تنسى وكذا ومعاش الذاكرة تعرف أنت بحكم السن وبحكم الأدوية. فكان عندنا دور إحنا 6 أخوة والسابع عايش البرة وأخذنا بنت متزوجة وساكنة في الجبل. الأمانة كان عندنا 6 إحنا أولاد، كانت الوالدة مديرينها بالدور أسبوع عندي أنا أسبوع عندي الأخ الأكبر، طبعا أنا عندي أخوي كبير حتى هو الله يصلحه يعني ويجزيه خير إن شاء الله. كنا مديرينها كل أسبوع عند حد 6 أولاد هذول. شو بقول لك يا دكتور؟ بصراحة أنا شخص عصامي وما نبيش نتكلم على نفسي، هل بكل زي نعمة المحسود يعني. أنا واحد من مستقبل ومستقبل صغارة وكذا وبرنامجنا هذا الطبيعي يعني. فحتى الوالد الله يرحمه كان يعني واخذ على خاطره مني شويه وكذا يعني من اخوتي. المهم انا بنحكي لك على الوالده، اخر اسبوع سنوات السنتين اللي فاتوا جت عندي، ف يعني مجرد طبعا تبي حد ملازم ليها وقاعد في جنبها دائما وابدا، هي هي اللي تخاف، لابد حد من اولادها واولاد ولادها وبنات ولادها قاعد في جنبها دائما وابدا. المهم مجرد ما نط انا نسمع فيها تدعي علي بالموت. طبعا هي تكلم ما ناخذوش فيها احنا، تدعي وتتكلم كثير وتتكلم كذا ما يسمعها وكذا. فمن حميه بتاع بنات يجوا وقفوا في فم، قال لها كيف اجدادها تدعي على بابها بالموت. بعد ما مشيت لي اخوي الاسبوع اللي بعدي مشيت انا تبكي، قالت لها بنويت ولدي هاجمت علي. فتازمت القصة، نشروها أخوتي وسمع أخوي الكبير وكيف خوف بناويتك يعجبوا على أمي وكذا. يا ودي والله ما صارت الكلام هدايا، أنتوا طردوا بناويتكم تهجم على أمكم أنتوا. فتازمت العلاقة بيني وبين أخوتي بيني وبينك. آخر قصة طبعا نسون هي الكلام، هي اللي تزيد بيني وبينك نسون أخوتي الله يسمحهم وكلهم دنيا وآخر. فأنا الوالدة صارت مشكلة حتى بيني وولدي وبين أولاد خوتي وبين تربو وقصة كذا من قزمة القصة. المهم بالنسبة لأمي العائلة ومعويتي قالوا يا راهو تبدو أمك تعمل معروف، يا راهو أمك تدي تدوى تزيد علينا ودارت تدوى وكترت تدوى ونسوين خوتك ياخذوا فيها ووصلوها للجبل ووصلوها للناس ووصلوها لآبائهم كذا يعني. هاجمين الزويته هاجمين على امهم وكذا على جدها. فانا بديت في موقف لا احسد عليه، انا بديت قالوا لي قلت لي وين عندي تبي امك برا الهونة لما تجي في الاخوازه بات عندها، هذا اللي يصير نمشي بات عند امي نرفع واحد الزويته وكذا يطيبوني غادي وكذا. لكن امي ما عاد جبتها للحوش عندي، خايف الكلام يصير وتعرف انت مشتيله والنار على سبلة والبنزينة دكتور والكذا، ومانيش أنا بعيدة كل البعد عن المشاكل، لا هي في حياتي الخاصة ومع أسرتي ومع كذا، وما نبي حد يوصل فيني، لا بخير لا بشر بيني وبينك. يصلنا وصلنا وبلغنا من الكبر عادية، أنا عمري 64 سنة، فالإنسان ما زال يبي مشاكل في حياته مع أخوته ومع عيال أخوته ومع تعرف عقلية الجبل نسوي اللي جايبين هم غادي أخوتي عقلية اللي يصطادوا في الماء العكر يبوي.
0: واضحة واضحة يا أخي محمد، يا أخي محمد واضحة الإشكالية.
5: لم في أخوتي زمان في أعياد في شهر رمضان ما والدي متوفي يا فلا خير. بيني بينك يا دكتور القصة يعني خذت منحنى آخر يعني.
0: باي حاضر واضح واضح.
5: أنا نبني أمي نمشي نبات معاها لينا في الحوازة لينتين ونروح ونسلم عليها وتوصل عراسها وسامحيني وكذا وكذا وكذا، لكن بيجيبها لحوشي تعرف أنت.
0: باي واضح واضح إن شاء الله يا باي واضح إن شاء الله واضح. الأخت بشرى باي أخت نجاة تفضلي.
6: السلام.
0: تفضلي أخت نجاة.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: عندي سؤال يا شيخ من فضلك.
0: أيوة تفضل.
6: نبي نسأل عن حكم الشخص اللي يتردد على الصحراء يسمى مشرك أو لا، والذبيحة متاعها تتاكل أو لا.
0: باهي حاضر. أخت سمر تفضلي.
7: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
7: نحييك على البرنامج. تفضل. أيوة ألو.
0: تفضلي الله يبارك فيك تفضلي.
7: أيوة
0: تفضلي. نعم. أيوة تفضلي، واضح الصوت، واضح، قولي سؤالك.
7: عندي أمي عزوزة كبيرة تصلي هي ومقعدة على السرير. تصلي مقعدة على السرير هي ومقعدة.
0: نعم.
7: أسمع فيها شيء.
0: واضح واضح، نعم حاضر.
7: قلت لك هي ومقعدة تصلي، هل يجوز الصلاة ولا صلاتها باطلة؟
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
7: باهي.
0: الأخت فاطمة.
8: نعم.
0: ألو تفضلي.
8: دكتور.
0: تفضلي أخت فاطمة.
8: ألو
0: تفضلي تفضلي نسمع فيك.
8: أنا عندي زوجين متوفي. أو زوجي متوفي ودايرين حادثة معاه، إحنا داير مع حادث ومتكسر وحامل وكل شيء، ما شديتش عليه بالعدة، ما ربطتش 4 شهور وفي. وبعدها جبت ولاد وكل شيء، ولادي توفى عمره 20 سنة.
0: انت شو معنى ما ربطتيش غير 70
8: فاطمة؟ توفى خلاني حامل
0: باه،
8: وجبت ولاد، ولادي كبروا كل شيء الحمد لله، طق 20 سنة.
0: إيه؟
8: سنة بعد حملتي لحد التوفى.
0: إيه؟
8: وانت توفى ولادي قعدت ما بروحي تو. وعندي بزوج بنيات، وبنياتي متزوجات الزوج تو. وعلي جاي علي شريكة. وما وعنده في الحصة بانيلي خوشي، عندي خوش مبني وكل شيء، ولكن ما ليش قاسمين من كل شيء، ما قسمناش كل شيء، قاعد بورته كل شيء. ما قسمت، ما خليت لحظة لحظة بناتي
0: باهي.
8: والسؤال الثاني، شين الزوز الصلاة بلا شخشير ولا مجوز بالجورب ولا بلا جورب
0: باهي؟ حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
8: السلامة، شكرا.
0: العفو العفو، حاضر حاضر. باهي إذا نولوا لأسئلة. نعم باهي، الأخ عثمان تفضل.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
9: كيفك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
9: شيخ أنا ودبر الوفاة بيوم سألت بزوج سؤالات، جاوبت على سؤال والسؤال الثاني قلت خلي له الحلقة اللي بعد، الحلقة اللي بعد أنا مش ناتعس.
0: باهي ذكرني بي، الله يبارك فيك. ترى
9: السؤال هو يقول لك أنا عندي جاري وروح في الليل ضرب واحد بالسيارة، انتقل رحمة الله ذاك.
0: إيه.
9: سعفه والحبس الشهر وعطيه دية. لكن السيارة ما صار من شهرين. الحكم قال أنا حصل الفتوى الله أعلم منين، السعودية من مشايخ، لأنه هو مش قاصد. هو قال لك أنا قاصد أتصيم شهرين. ذاك ما مش قاصد، أنت هو قص قدامه ما عليكش كلام يعني.
0: باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
9: إن شاء الله يا شيخ، بارك الله فيك.
0: باهي نجول

الأخ أبو مهند، الأخ أبو مهند قال رجل يشكو من داء السكري، نسأل الله أن يعافينا ويعافيه، ولكن قال يصلي خلف إمام يطول الإمام، وهو رجل قال عمره في 70 هذا الرجل اللي أبو مهند، وعند السكر قال ويشق عليه القيام. فهذا الحقيقة هو الخطاب للأئمة أنهم يترفقوا مع المأمومين، حتى أنها بعض النصوص وردت فليقتدي الإمام بأضعافهم، فليقتدوا بأضعافهم، المراد بالاقتداء بأضعافهم يعني ينظروا لأضعف الناس يراعوه. ولهذا الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين، معاذ بن جبل معروف من علماء الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنه لحرصه في إمامته لإفادة من معه كان يطول. فلما شكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مروي عنه: أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق معاذ عما طول فيه على الرجل حتى أن هذا الرجل شكى. لذلك الإنسان الإمام يترفق بالمأمومين، ولذلك قال الطول إلا إذا طلب منه بلسان الحال أو المقال. لسان المقال معروف، قال له يا فلان مجموعة محصورة، يصلي بمجموعة محصورة بثلاثة أربع أنفار، قال بالله يطول أقرب منا كذا، أو بلسان حالهم عرفهم كلهم صحاح وفي عافية، وعرف منهم الحال أنهم أرادوا منه يعني هذا. لكن لو كان هم يعرف عليهم شيء أو يعرف عليهم أن فيهم الضعيف، فهني يتوقع فيهم الضعف، وبالتالي يعني في اللي عنده وقال هذا الرجل يشكي من السكر، قريب ينتقد من الوضوء وعليه الوضوء، فيه اللي ممكن قريب يغمى عليه يطيح، وفيه اللي عنده علة، وفيه اللي مدرس سيارة في الطريق وفيها أطفال وأسرة، فيه اللي شبه مسكر بها الطريق، هذا كله يبدأ قلق اللي هو في الصلاة، يبي الصلاة تكون يعني خفيفة شوية ويبادر. فهذا الحقيقة خطاب للأئمة بصفة عامة. أما الأخ أحمد قال ذكر من حال نفسه، قال بأنه كان على ضلاله ولكن عافاه الله والحمد لله، ولا قال معاش عنده إلا مشكلتين. المشكلة الأولى اللي هي مشكلة الدخان، والثانية هي أنه يسب ويتكلم أحيانا بكلام فيه فحش. نقول له يا أخ أحمد الحمد لله اللي هدانا، هداكم الله إن شاء الله، مدام ربي هداك هذا نعمة عظيمة، لأنه قال في ضلاله وعافاه الله عز وجل، هذا من توفيق الله. ولكن الإنسان لابد له من مجاهدة يا أخ أحمد، يعني أنت الآن يعني نقول إحني ما تظنش أن الله عز وجل مرضاش عنك أو كذا وكذا، لكن نقول هذا حال المسلم، هذا حال المسلم بيستمر بيجاهد نفسه. أولا الدخان لأن السبسي كما هو معروف، كما يقولوا هم يقولوا فيه مادة النكوتين أو كذا، هي يعني لما يتربى عليها العقل أو كذا يبقى هو يعني تجذب وكأنها جاذبة، مش معناها عذر ليك أنك أنت تدخن أنت ولا غيرك، لا مش عذر كونها أصبحت نقول إحنا حشيشة وارتبطت بعقلك وغيره، لا، لكن كون هذه أنت بتستعد أنها تحتاج إلى مجاهدة، كيف أنت تسلي نفسك، كيف تأخذ بدايل عن الدخان وترك الدخان، لأن فيه مضرة عظيمة، فيه مضرة للمال وفيه مضرة للجسد. يعني إنسان والعياذ بالله لو أن يوما ما مرض ومات، وكثير من الناس مرضوا اللي عنده يعني أمراض في الجهاز التنفسي واللي عنده أمراض في القلب وبسبب الدخان ومات به، أهو المدخن يسأل يوم القيامة كان قال والعياذ بالله قتلت روحك شو بيدير؟ تو اللي قتل روحه. النبي صلى الله عليه وسلم توعده، ذكر وعيد، قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في النار، أي في النار خالدا مخلدا فيها. ثم قال ومن تحس سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. وكذلك ذكر من تردى من جبل، يعني اللي قتل نفسه بآلة هو راه يعذب بنفسه فيها مخالدا مخلدا فيها كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول في أسباب هي بطيئة لكنها تقتل، مثل الدخان. الآن يكاد يكون إجماع من الأطباء، إجماع أن الدخان ضار، كون أمتى يقتل صاحبه بعد 10 سنين بعد 15، المهم أحيانا لما يموت يلقوه علة في الرية والله علة في القلب والله شبحين يلقوه له، يخشى نقول تخاف أنك يوم القيامة يقول لك أنت راك جيت ليوم الدين يوم القيامة وأنت من الذين قتلوا أنفسهم وتسببوا في هذا، لكن توب إلى الله عز وجل
باش ربي يعافيك من هذا. يعني هذا هاجس تغلب به نفسك، هذا هاجس تغلب به نفسك وترك الدخان وسلي نفسك بأي أمر آخر. هذه قضية الدخان. لكن مش كانك أنت نقوله قعدت على الدخان تقول ما دام هيك هيا نرجع للمعصية، لا، راهو المعاصي هي كل واحدة على حسابها، كل واحدة على حسابها، يعني في العذاب، يعني في العذاب كل واحدة على حسابها. فنقولك أنت أترك وجاهد نفسك وربي يعاونك عليه. أما السب، إنسان يراقب قلبه، كل ما الإنسان يغضب يتذكر يعني قول الله عز وجل والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، ديما تذكر الكلام هذا، ربي يمدح الكاظمين الغيظ، يعني لما إنسان يغضب يكظم الغيظ ما يظهراش، وكظم الغيظ عدم إظهاره هو عدم الإصداع، نقول في عدم الإصداع وعدم رفع الصوت وكذا، أحيانا تغاضب وما تبيش تتكلم، هذا مأجور عليه، مأجور عليه. وبالتالي لو أنك أنت تجاهد نفسك حينقص السب، لأن السب يجي من الصراخ ورفع الأصوات. وكذلك الفحش ما يليقش به المسلم، يجيك شهر رمضان يعني إن شاء الله ربي يعطيك تحج أو تعتمر، تجد من الأحكام ترك الرفث، والرفث هو الفحش سواء للصائم ولا للمحرم. فلكن أنت حتى قبل لا يجيك تول شهر رمضان الجاي أو حتى ما مشيت في هالأيام هذه الحج والعمرة، جاهد نفسك أنك تتعف لسانك، تعف لسانك، واذكر أن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما فيش كلمة تتلفظ بها إلا فيه ملك يشجل. فأنت لما تسب فيه ملك يشجل، لما تنطق بكلام فيه فحش وتؤذي الناس فيه ملك يشجل، إذا أنت تنقص مش تزيد. وكل ما تقع في مثل هذا استغفر، جري لسانك بالسب، جري لسانك بالفحش، استغفر، يعني مش تبطل العبادة، لا استغفر باش تمحي الشيء اللي درته أنت بالسب والفحش تمحيه. بعدها أنت لما تستغفر اذكر، اتذكر أنك أنت أما خير تستغفر وتزداد باستغفارك رقي مع الله عز وجل، ولا غير استغفارك تقعد تمحي به في الذنوب، كيف هذا فرق؟ يعني مثلا واحد يخدم ويحصل في الفلوس، أما خير تخدم وتقعد غير ترد في الديون، ديما عليك ديون عليك ديون ترد فيها، ولا تخدم وتدخر المال وترقى به درجات عالية. فحتى أنت استغفر تو الآن، استغفر باش تمحي ذنوبك، كل ما تسب كل ما تشتم استغفر. بعتالي أنت خاطب نفسك قول ماني الاستغفار بنستغفر ديما، لكن أما خير استغفاري تكتب لي به حسنات، ولا غير نستغفر لمحو الذنوب، تلقى نفسك أنت تستغفر للرقي وللدرجات العالية أولى ليك، لأنك أنت تبقى عندك حقوق، لأن أنت لما سبيته واشتمته هذا بيشدك يوم القيامة وبيأخذ منك حسناتك، فعلاش أنت تفرط في حسناتك؟ خاطب نفسك بهذا الخطاب باش تغلب نفسك، ونسأل الله أن يوفقك يا أخ أحمد إلى صراطه المستقيم. ومدام الإنسان رأى في طريق المجاهدة والتوبة هو على خير، هو على خير، لأن مش بضروري الإنسان بيقروح ملائكة بين الليل والنهار بيقروح مثل الملائكة، لا، بيجاهد نفس الإنسان إلى يستقيم لله سبحانه وتعالى. الأخت أم أحمد قالت الرفقة الآمنة العمرة والحج. نقولك يا أخت أم أحمد، الرفقة الآمنة في الحج في حجة الفريضة فقط، أما حجة النافلة أو العمرة ما فيهاش رفقة. فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسافر إلا مع زوج أو محرم، عندك زوج بري معاه، ما عندكش دوري محرم، المحرم راهو حتى صغير في السن، تو أنت مش عندك رفقة آمنة بتمشي مع العمرة، دوري حتى صبي، عندك ولد خو، عندك ولد أخت، حتى ولد خو ولا ولد أخت اسمه محرم ليك، مادام هو حتى دون البلوغ، حتى دون البلوغ عمره 10 سنين 8 سنين يعرف يميز، لما يسمع الحديث يميز، خلاص كان جماعة التشاركية بيرفعوه معاكم، حتى تسهمتي أنت وأهله، أعطيتي عليه جزء من التذكرة وهم أهله جزء من التذكرة، ومشي حصل في جرتك عمره، ربح هو أجر العمرة، وربح أجر أن رفع عمته ولا رفع خالته، وبعتالي خلط على جيرانك ولا أقاربك اللي ما همش محارم أكم استأنس معهم. فهذا ينبغي أن توظف الرفقة الآمنة في العمرة، على الأقل معك صبي باشترت يرتفع عنك أنت الإثم في سفرك مع المحرم، لأن المحرم في السفر لا يشترط فيه البلوغ، لكن من غيرها ما تمشيش للعمرة وانت في معصية. إذا كان ما معكش محرم بكل، اتقي الله سبحانه وتعالى وربي يرزق إن شاء الله بحجة الفريضة، امشي حتى مع جيرانك في حجة الفريضة.
نجول الأخت فريحة قالت ورث لهم بيت، لهم بيت يعني قدروه بمئتين ألف، وهم أربعة بنات وزوجة للمتوفى. سألناها لأن هذا اللي كان غرق عد الميراث على البنات ما يأخذوش كل التركة، يبو عاصب، لكن قالت عندهم إخوة أخذوا مال آخر، خلاص ما فيش مشكلة ما دام أنتم متراضيين، البنات قالوا لكم خذوا الحوش وراضيين البنات، والأولاد هم قالوا عندهم أرض مزرعة ولا شنو خذوها، القسمة المراضات جائزة جائزة، خلاص خذوا أنتم الحوش واعطوا للزوجة هذه، كان هي عند بتاخذ تمنها فيه، الميتين قسموه مع ثمانية يديروا في الآلة الحاسبة، كان هي الزوجة الوحيدة، وكان في زوجة تانية يقسموا فاصل تمن، وكان هي الوحيدة يديروا تقسيم ثمانية، الميتين تقسيم ثمانية في الآلة الحاسبة أعطوه لها، والباقي يقسموه البنات لأنهم هم كلهم بنات، هذا ما بالتساوي، اللي فضل يقسموه بالتساوي، اللي فضل يديروا تقسيم أربعة يقسموه بينهم القيمة الميتين ألف وخلاص، ما فيهاش مشكلة ما دام الأولاد طالعين في قسمة مرضات عندهم مزرعة بياخدوها بروحهم، ما فيهاش بأس هذه. باهين لأن توه نتمن لعل تكون 25 ألف، لأن توه هذه نصها 200 وربع 5، يعني هكذا أظني تقريبا، زيدوا أنتم ديروها بلا الحاسبة، لكن تقريبا تطلع 25 ألف، 25 ألف تعطوها للزوجة إذا كان وافقت الحساب صحيح، والباقي يقسموه بالتساوي اللي يفضل لهم البنات. أما أبو محمد فقال والدته ذكر مشكلة اجتماعية، الأخ أبو محمد قال عنده أم كبيرة في السن 94 عام، وتاخذ في الأدوية والذاكرة ضعيفة نسيان، وعنده 6 إخوة، وهم يعني يتناوبون في نقلها الأم هذه من بيت إلى آخر بالدور بينهم بالدور، وهي قالت لما ذكر قال لما جت هي للأم لبيته قال تبي من يلازمها، وهذا حال الكبير وهذا حال المريض، يبي من يلازمها صحيح، فلما قال خرج من عندها صارت تدعو على ابنها وتتلفظ بألفاظ، لكن جو أحفادها اللي هما بناته وقفوا لها ويعني يكلموها كيف تدعي. طبعا للأمانة فيها أخطاء هني، فيه أخطاء، أولا راهو الحقيقة اللي يكبر يبدأ يدور به من حوش لحوش، لابد تكون بصورة لائقة راهو، أما نتول نسمع فيهم في اللي قال لك يخلوه مثلا أسبوع نهاية الأسبوع يلموا له حتى صورة الحوايج ويحطوا له في السقيفة ويقول له تواقل لين يجيك ولدك الآخر، يعني يحسسوه يعني كأنه في فندق بيطرده الفندق، هذا إدلال، هذا إدلال، لكن لو كان يقعد في مكانه وهم اللي جوه، الأم والأب عنده مطراحة وهم اللي جوه، كل أسبوع يجي واحد كل شهر ويتحمل هو اللي يجيه، هذا لا شك أنه أشرف يا سيدي، حتى بترفعوه، لكن لابد تشعروه بأنه هو حال معظم وحال محترم، يعني مش يبقى فيه إهانة لما يجي يلقى الوجوه كالحة، ولما تكمل المدة يبدي يصروهم في حوايجة ويحطوه له في السقيفة ويلا كلمه فلان يجيك، ويبدي له في كلام، هذا عيب وهذا عقوق راه، ما ينفعش أنه هو حتى جابوا له الطعام والشراب ويبقوا هم يؤذوا فيه نفسيا، لابد من يشعر الإنسان بمعزته وألا يذل، عقاب عمره يذل يعني من صغاره يبدي يدور به، لابد حتى بيمشي من حوش لحوش، لكن لابد ما يشعرش بالإذلال. هذا الجانب الآخر، البو ولا الأم يتكلم مع ولده، يعني يرفع صوته زي ما قال يدعي عليه كذا، ابنه، فالابن يتحمل الكلام هذا، يتحمل من بوه ويتحمل من أمه، شن فيه على حسه، شن فيه، شن صار. البنات غلطين، كيف البنات يجوا لجدتهم ويقولها كيف أبو، أنتم بتخشوا بينها وبين ولدها، أنتم البنات بتخشوا بين جدتكم وولدها، هذا ولدها قبل يكون بوكم، فأنتم البنات المفروض يقعد مقعدين مطرحهم، ولدها تعارك عليه تشتم فيه، حرة هي حتى مقعمزة قدامها بتضربه، أنتم ما عندكمش علاقة لبناتها، حتى مقعمزة قدامها بتضربه، هذا تضرب في ولدها، مش لبين هي تتكلم بلسانها، شين بيلحق من كلام لسانها، مرأة مريضة يعني شتماتها ولا دعتها عليه، خلوها لحالها. فأنتم البنات أنت أحسنت التصرف الآن، تمشي لتمشي لها وتود فيها وتبات عندها باهي طيب، لكن أنتم البنات امشوا حتى أنتم لجدتكم واطلبوا منها العفو والسماح، وارفعوا لها هدية وودوها واطلبوا منها السماح، وبعتالي تدير فيكم ما تبي،
من أولادها اللي بتشتمه اللي بتدعي عليه ديروا روسكم لوطة ويقول لها حاضر هيك هذه البرة وهذا البر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مش تفنص عينك تبدأ تحاسب فيها أمك ولا أبوك، شتمة تثبت دير راسك لوطة وما تاكلهاش في الفلوس واحترم نفسك، هذا هو المطلوب. أما الناس ما عندهمش حق، حتى الأعمام الحقيقة أخطأوا، ما كبروش الدوة، لما جو قال لهم ربنا ويدخوكم داروا داروا، أنت العم الكبير ولا وسطي ولا جهت لابنه ويدخوك وعيهم جيهم وعيهم، مش تعاركهم ولا تقطعهم، مش تقطعهم جيهم تقولهم راو أنتم جدتكم وإن كان قال ترى ما عندكمش علاقة، وعيهم بحب وبسرور ومش على حالك، وبقية النساء ما عندكمش علاقة أنتم باش تخشوا هني، والعائلات هذه غيبة حرام عليكم لما تدرزوا بها الأسرة هذه زي ما قالوا في الجبل ولا غير الجبل، هو قال نساء الجبل كلها زي بعضها، ولا نساء الجبل لا غير نساء الجبل كلها زي بعضها، كلها بشرية واحدة وكلها يعني نقول إحنا آدميين يعني مشغول الناس ببعضها بالغيبة وبالتقطيع والترقيش وكذا، واللي يعطيه ربي يشد لسانه وبس. والعمام صلحوا صغار أخوكم بنوي أخوكم بدل بتقاطعوهم جوهم وتوعوهم وتخلوا علاقتكم طيبة مع أخوكم مع أسرته. الزوجة كونها تقول لك جيبها اليوم جيبهاش ما بوش نخش فيها، هذا ربي يهنيكم وخلاص، لكن أنت زوجة ما عندكش علاقة بها، أمها حرة تدير فيه ما تبي هي وفي أحفادها. الأخت نجات قالت من يتردد على السحرة هل هو مشرك وهل توكل ذبيحته أم لا؟ طبعا السحر هذه جريمة عظيمة، والساحر كافر، هذا ما فيش كلام. ولذلك الساحر شنو مصلحته أنه هو ولو قبض حتى المال، لما يجيك إنسان يعني عنده حقد على قريب ولا لجارة ولا كذا يقول لك دير لي وتاخذ 1000 جنيه ولا 500 وتكفر في جرة 500 ولا 1000، أنت فسدت دنيتك وآخرتك في الدنيا، يبدأ محروم من كان صلى صلاة باطلة، كان حج يفسد، لأن الكفر يبطل الأعمال، حتى اللي حجها يعني يبطل الأعمال كلها تنتهي تفسد الأعمال. وليدعو الناس يدعو يقول اغفر لي ولسائر المسلمين، انت ما حصل من شيء، الكافر ما حصل شيء، وفي الآخرة جهنم. فالساحر لو كان يعقل يتوب لله عز وجل ومعاش عنده مصلحة في إرضاء الآخرين، أنه هو بحيث يتشفوا من أقاربهم من جيرانهم، شو مصلحتك بقى هم تشفوا وانت حصلت للكفر والعياذ بالله. لكن اللي يمشي له معصية عظيمة، أما هو هل يكفر ولا مكفرش اللي مشى له الحق أنا بنقول الله أعلم. لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكاهن، والكاهن هو لعله أقل درجة من الساحر، لما ذكر الكاهن قال من في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال من لما نهى عن أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف عن الساحر أن يذهب إليه الإنسان، ونهى عن سؤاله، عن السؤال من سأل الكاهن لا تقبل منه صلاة كذا يوم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسيتني الرقم، ومن سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ذهب إليه إلى الكاهن وسأله وصدقه اعتقد في صدق ورد النص فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا إذا ذهب إلى كاهن بيسأله يقول له خبرني من اللي شن بيصير غضوة وشن بيصير العام الجديد وكيت وكيت، فهل اللي ذهب إلى السحر مثله؟ الله أعلم، يعني كلهم ما فيهمش خير، قد يكون مثله إذا خرجنا عليه قد يكون مثله، لكن هذا أمر من أمور الغيب فنقوله ما فيش خير، لكن الله أعلم. ويكفيه من الشر أن الحقيقة سيجازى يعني جزاء الإثم العظيم لما ضر به الناس ولما أوقع فيه الناس من آلام، فيحتاط الإنسان حقيقة. وصاحبك اللي انت تبي تتشفى منه ولا كذا اتركه، كان بينكم بين خصومه امشي اشكي فيه للقاضي، وكان لا ما قدرت تشكي قول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، من حقك تدعي عليه ظلمك لكن ما تسحراش، وامشي على حالك تعد عليه وخليه على حاله. الاخت فاطمه قال زوجها متوفي ولم تعتد وانجبت بعد يعني بعده يعني عيل ابن ولكنه توفي،
الحق هي قالت لما تعتد أنت يا أخت فاطمة مش بالضرورة. والعدة شنو العدة؟ العدة أن المرأة بتمكث في بيت زوجها لا تخرج ولا تتزوج، وإحنا حتى حاولنا بنسلوها يبدو أن يعني ما لحقناش على المكالمة تاعها، لكن نقولها أنت لأن شنو العدة متوفى عن زوجها؟ العدة أنها هي لبراءة الرحم، أنها لا تتزوج 4 شهور و10 أيام، وإذا كان عندها مولود، إذا كان عندها جنين ما تتزوجش لأن تضع المولود. وأنت كانك أنت يا أخت فاطمة ما تزوجتيش لأن أنجبتي ولدك، أنت اعتدتي راهو العدة حاصلة. إذا أنت ما تزوجتي لأن كان عندك حمل من منه، إذا أنت لم تتزوجي من زوج آخر لين وضعتي الجنين اللي عندك، أنت راك اعتدت درتي العدة. كونك أنت حصل لك مبيت خارج البيت معصية، هذه مش كونك أنت ما تنفيش العدة، ما تهدمش العدة، ولكنها معصية. استغفري الله، كانك أنت في زمن الوفاة طلعتي قعدتي تباتي برا قد أقاربك مثلا ولا كذا، فهذه تستوجب الاستغفار وربي غفور رحيم. لكن أنت اعتدتي مدامة ما تزوجتيش، لم تتزوجي قبل الإنجاب، مدامك ما تزوجتيش راجل، ما تزوجتيش راجل قبل الإنجاب، أنت درتي العدة، ولكن كانك أنت قصرتي في شأن بن جربها زي المبيت، والله درتي الطيب، والله ما نحيتيش الذهب من ودانك ولا من غيره، هذا استغفري تجد الله غفور رحيم. هي عبرت بتعبير طيب لما ذكرت الزوجة الأخرى، قالت معها شريكة، شريكة في الحياة، والله يبارك الله فيها، أني عجبني حقيقة تعبيرها لأن يقولها ضرة، لكن هي عبرت بشريكة أنهم شركاء في الحياة بارك الله فيه. ثم ذكرت قالت هل تجوز الصلاة بغير جورب؟ طبعا هي ذكرت لها لعلها ميراث. الأفضل الحقيقة في الوفيات أنت توفي الزوج الأول ويبدو أنها تزوجت رجل آخر وعندها زوجة أخرى، الميراث ما تخلوش يعطل لأن فيها أموال تريح، إذا كانها مواشي تموت، إذا كانها أرض مرات تجي واحد يبني عليها ولا يبيعها يضيعها على الورثة، فخذي حق بناتك، أنت قسمي حق بناتك من الزوج الأول، أعطيهم يعطيهم حقهم، إذا كانوا عندهم معهم إخوة حتى من مرأة تانية أو يقسموا معهم لذكر حظ الأنثيين، وإذا كان معهم إخوة وعندك أنت بنات التلتين يأخذوا التلتين وأنت خذي نصيبك والباقي للعصب يردوه لأهل الميت لأهل الزوج، أول ذكر من أهل الزوج أبوه والله عمامه والله أخوته والله صغار أخوه الأقرب ديروا فريضة ويردوه لهم، لكن خذي حقك ما تخليش هيك غامض لين غضوا بعد غضوا يقولك والله الأرض بعناها والله بنينا عليها حوش والله راحت، لا خذي واتقيه باسم البنات وخليهم لما يكبروا هم يتصرفوا. قالت هل تجوز الصلاة؟ نعم تصح الصلاة من غير جورب، من غير شخشير تصح الصلاة، غاية ما في الأمر هي لها علاقة بستر العورة، عورة المرأة فيها عورة مغلظة وعورة مخففة، العورة المغلظة التي تبطل بها الصلاة، العورة المغلظة التي تبطل بها الصلاة يعني نقول حنين البطن وما حاداها إلى الركبتين، هذه كلها عورة مغلظة، لكن ما عداها الجسم تعتبر عورة مخففة إلا الوجه والكفين، الوجه والكفين. ولذلك المرأة اللي تبي تمام الستر لما تبدأ واقفة تصلي ما يبان منها شيء إلا دائرة وجهك، دائرة الوجه واليدين إلى الكوعين، هذا لا مش واجب عليها تلبس قوانطي، مش واجب عليها تدير نقاب على وجهها في حال الصلاة، تخلي وجهها مكشوف في حال الصلاة وهي في بيتها والكوع مكشوف، ما عداها تلبس لباس فضفاض طويل إلى أن يسر حتى ظهور القدمين، لما تبدأ واقفة ما يشبحوش حتى ظهور القدمين، لكن مش واجب تدير شخشير، لما هي لابسة حاجة طويلة لين مغطية رجليها من فوق هي وفت ودارت اللي عليها باش تحصل أجر كامل أجر الستر. ولذلك نص الفقهاء قالوا لو انكشفت بطون الأقدام عند السجود لا يضرها، يعني اللي مقعمز إحدى أمه ولا إحدى أخته وشبحها واقفة ما يبان منها شيء حتى ظهور القدمين مغطية، لكن لما سجدت شبحها رجلها من اللوطة ما يضرش، هذا هذا ما يضرش أنها تبدو بطون القدمين، لكن الستر الكامل تحصل أجر كامل. بعضهم عندها تفريط، في اللي تخلي في جزء من راسها عريان، في اللي كمامها مشمرات شوية نص كم خاصة جاي الصيف، في اللي يعني جلبابها للكعب والله فوق من الكعب شوي، نقولها الصلاة صحيحة لكن ناقصة أجر، وانت استغفري الله بتقصيرك وينقصك من الأجر،
وهي تطالب بإعادتها ما لم يخرج وقت الصلاة. إذا خرج وقت الصلاة لا تطالب بالإعادة، الصلاة صحيحة، لكن نقول لها في الجايات إذا أنت وفيتي ودرتي لباس تام حصلتي أجر كامل، والقديم تستغفري ربي تجدي الله غفورا رحيما. هذا إذا السؤال للجورب. الأخ عثمان قال قبل عرفة، إيه هذا باهي بارك الله فيه، سألنا سؤال قبل يوم عرفة وما لحقناش على سؤاله، جزاه الله خير. قال عنده جار أصاب رجل، مات الرجل هذا، قال مات الرجل وأعطاهم الدية وما صامش الشهرين. قال لما سأل قالوا له ما تصيمش لأنك أنت لم تقتل عمدا وإنما قتلت خطأ، مدام قتلت خطأ ما عليكش كفارة صيام شهرين. نقول له يا أخ عثمان إذا كان هذا اللي جاوبوه راهم غالطين كان هو هذه، لكن راه مرات هي مش نفس الصورة، هذه مش نفس المسألة، لكن إذا كان هي نفس المسألة الراجل ناش حد ضربه ومات وكون أعطيه الدية معناه هو قاتل خطأ، نقول له هذا تجب عليه كفارة، واجب عليه صيام شهرين واجب. قالوا له لا أنت ما مقتلتش عمد، نقول له راه اللي جاوبك هذا مما يدل على جهله. علاش؟ لأن هي الكفارة لم تشرع لقتل العمد، الكفارة هي لم تشرع لقتل العمد وإنما هي شرعت لقتل الخطأ. وهذا راه هو لم يسأل المتعلم، هو هذا لابد اللي مقايل له من عوام الناس، هذا الكلام راه الجواب اللي قاله لا ينسب لمتعلم، لا ينسب لأي عالم في ليبيا ولا غير ليبيا، ما تنسباش لمتعلم. اتقوا الله وما تشوهوش العلماء لا في ليبيا ولا في غير ليبيا، ما تشوهوش العلماء، ولكن هذا خبر به واحد زي في الشارع من عامة الناس، لأن الكفارة صيام شهرين هي شرعت لقتل الخطأ ولم تشرع للعمد. أما العمد شرع فيه القصاص يخير أهل الميت، يقول مش رأيكم تسامحوه ولا نقصوا لراسه يموت، هذا العمد في القصاص، وكان هو هرب منهم، فيه الوعيد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. شوف الوعيد خمس أشياء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ملعون وعد له عذابا عظيما، يعني هذا قاتل العمد، كان جاء لأصحاب الميت وسلم نفسه للقاضي والقاضي حكم بالقصاص إذا كان هو عمد، وقتلوه قد يلقى الله ناجي لأن الحدود تجبر الذنب جابرة، وكان هو قتله هرب بدعوى أن ما يندر عليه حد وما يقدر عليه حد وما ما ما حد يقدر يوصل فيه وكذا وكذا، نقول له باهي هذا اليوم لكن غضوة الوعيد، ما يقدر يوم القيامة ما يقدر يهرب من حد لأن ربي قال لا ظلم اليوم. أما الدنيا فيه اللي عنده قدرة للهروب وفيه اللي ما يندري عليه حد وفيه اللي ما شبح حد وفيه اللي كل أصناف الناس، لكن يوم القيامة لا، ربي قال لا ظلم اليوم، يوم القيامة فيش ظلم، القاتل هذا وعيده، لكن القتل الخطأ شرعت فيه الدية والكفارة، شرعت فيه الدية والكفارة، الكفارة صيم شهرين لأنك أنت مش متعمد باش يقتلوك قصاصا، يصيم شهرين ويجبر دم الميت بالدية، هذا قتل الخطأ. أما المتعمد حتى بيصيم الكفارة المتعمد نقولوا له راهو ما تعبش عليها، راهو بيصيم الكفارة المتعمد، إنما هي استحبابا في حقه، هي استحبابا فقط، لكن

0: ما نقولش فرض لأن ما يعبش عليها، لكن هي داخلة في قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهي تدخل في قوله تعالى: وعمل عملا صالحا، يعني واحد من الأعمال الصالحة اللي دار شر كبير يكتر من العمل الصالح، قتل عمد نقول كتر من الصالحات، كتر من الصالحات، من تكتير الصالحات يسيم شهرين ويحسن ويتسبب في إحياء أنفس ويحسن، لعل الله عز وجل يعفو عنك هذا اللي يزنى واللي يقتل، سواهم الله عز وجل بمن يدعو مع الله إلى آخر. ذكروا جميع، مش سواهم بأنهم كفار، هم مش كفار، لكنهم ذكروا في آية واحدة، في آية واحدة: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون خيرهم هدم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذا إذن الكفارة يلزمه، تلزمه: يا أخ عثمان امشي لصاحبك يجيهني لدار الإفتاء ويقول يقول الجواب متاعه، المسألة متاعه يقولها، باش كان هو طلع مرات انت عرض، مرات انت عرضتها عرض خاطئ وما يلزمه شيء لربما، ومرات زي ما انت عرضتها يلزمه، فإذا يجيهني للدار خير باش يعرف روحها تلزم ولا تلزماش. ولكن في نفس الوقت الأجوبة الخاطئة ما تنسبوهاش للعلماء، وإنما هذا هو فهمه هكي، مرات قالوا أصيم ويحساب قالوا لا مصيمش. ما هي بقيت بعض الأسئلة اللي هي الحقيقة في الجاي عبر البرنامج، لكن تبقى إن شاء الله إلى فرصة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأن يعفو عنا وإياكم، وأن يغفر للجميع، وأن يعني يشفي الجميع من المرضى، وأن يؤلف بيننا ويصلح أحوالنا، وصلى الله.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
2: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يعني يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف

0: المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح. يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي, شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها, أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
0: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا, وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف, هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد, قال إن أذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له, وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم, فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
3: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة, منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27, يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا, أو لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة, يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام, فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة, فقعد قد ما قعد يجري ما
2: لحقش
3: خيرك, قال والله أنت صليت بروحك وعلي صلينا جماعة. فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة ما زال هم سابقينه, هو هيك في الحلم يعني قال لني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم ما زال هم سابقيني, لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد, هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة وما زال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد المصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه, فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة. وبعضهم رآها واجبة, احنا عندنا سنة مؤكدة, وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس ف وحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم, وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال له نبي نصلي في الحوش قال له صلي, بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات قال له تعالى, قال له تسمع النداء؟ قال له نعم, قال له فلبي, يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة, ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى, إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه, فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم, فإذنه للآخر وهداي قالوا لما قال له لا أجد لك رخصة, لأن شن قال له هو؟ قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة. الحديث متاع اللي قال له فلبي لما قال له فلبي قال له باش تحصل أجر الجماعة رأى مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة، لأنه هو من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة، فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر، مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش، لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوه من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة، إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا، بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة، إجماع بين الفقهاء، بين من يقول واجب وبين من يقول، وهذا رجل أعمى اللي سمع، فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك، وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسمه عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المسجد المنطقة، وإما تجي العصر في تركينا، المغرب في تركينا، فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيتلاش، فلان دار وانت ما مشيتش، فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة، إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شو صاير فيهم ويهتم لأمرهم، ولما هو تصير لمشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت، وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجب، ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد، المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت؟ قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة، والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي، لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها، وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
1: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راه اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
2: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباعه ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، ولو لا يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
5: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
6: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذوا من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سايرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
5: هم ظهر لهم،
6: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
5: يعني
6: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
7: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد، وهي تقول أرملة ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى؟ شيخنا
0: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
7: صداقها. نعم
0: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج يقولك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا، فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدين كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق، يعني صح فيه عشرة بتقول له ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء والدين شيء آخر، يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث معاذ، حديث قتادة، الآن قال الآن بردت عليه جلده الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين، إذا أرادوه أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل هل على صاحبكم دين، فإن قالوا نعم فلا يصلي وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها، يعني حتى المسلم لا يصلي عليه، كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قال قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي رسول الله، قال حق الغريم وبرئ الميت حديث. قال نعم يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توفى، يعني قاعد مازال الأمر جديد يعني، ولا عمل أستحضر أو كذا يا أخي. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء، يعني إذا توفى تولى أحده تولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها، وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له،
7: بيت مال المسلمين.
0: فاستدل به علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق، يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش مش بسيف الحياة زي ما نقول، وإحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سمحتك، وهي عارف أنت هذا لا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا، يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر، لأن الحق من الحقوق.
7: نعم،
0: هي واحد منك حقوق، يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان، قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب، تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم، المسألة كما قلت شيخ معاذ، فهي من حقها هنا، من حقها هنا أن تطالب بدينها. وإحنا قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الوزن الذهب، فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقوله إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب، صاحب الدين يتعذب، إن حتى النبي صلى الله لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد، فما باك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد، يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضه أو أخاه، يعني معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني ممكن حتى بالتصيط، لكن كل ما قال كل ما طاط الأخصاط كل ما الميت يعني ليس في راحة، يعني هذا الكلام الأخصاط، قد يكون سان في عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها، من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله، عن ربعه، عن ثلثه، عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما فيش بذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبه أجرا لكن من ضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك مدام وقيات لو لو بيسددوه فلوس يكون نفس زي ما قلت لك أصبح صرف عملية صرف هنا يعني الدينار يعني الذهب بدينار فينبغي ألا يفترق ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل.
8: نعم.
0: يقولش هو لوقيتين قدش حقهم ولا قالوا 40,000 هاي توق كل شهر نعطوك 10,000 دينار هذا لا يجوز أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم وقداش قد أنت عارف لقية قداش يعني تكلفتها تجيب القيمة معاك ويا فلان نحن راه الذهب ما نقدرش نخلصه بنعطوك الليبيات قالت باهي نقبل الليبيات قداش سعر الجرام اليوم شوف سعر الجرام قداش ويضرب القيمة ويخلصها وقتي في كاش زي ما نقولوا احنا بالنقد حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهم ما فيش بأس من ناحية كدين يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات كل شهر يعطوها 20 جرام أو كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة الله أعلم.
8: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر وفي سنة 2019 كانت حامل ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض ثم العام اللي بعده وتسأل الآن قالت علي دين 54 يوم والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
9: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر لكن المريض نوعان مريض يشفى من مرضه ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره يقول لا أنت ممنوع عليك صيام هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
8: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع فكيف أغتسل من الدورة الشهرية فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الأكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: الأخ عبد السلام من طرابلس قال: ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك؟ قال: هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر. هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه. نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك، غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء، جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال: على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقال أيضا: لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الآحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد: إن أبي وأباك في النار. قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب. وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا. فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
5: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة: هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة. ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له: يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له: أنت ترى عندك قدانة أمانة 1000 2000، نجيب لك فلوس ولا نجيب لك بهم قنطار حديد ولا نجيب لك بهم شمنت ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول: أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك هو فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهي بهي، وكان فلوس لا يعني، كان قال بفلوس أضو فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
9: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد ان يرجعه اليه بالدينار، نقول هذا يعني الاصل ان العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، نسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أنا هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أنا بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة، والله أعلم.
8: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
3: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
2: هي كبك موجودة شيخ صح، يقول محمد
3: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
12: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
12: نصيحة في دقيقة.
14: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا، مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا، كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه، فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق، وفقكم الله لكل خير.
13: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
15: 90.9 FM.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار التعليمي من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب، عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة، كما جاء في الحديث: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول أنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة، وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
2: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر، فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة، أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة. واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معها ثلاثة ظهرات، ولا العصر معها أربعة، ولا المغرب معها أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر المغرب عشية، أو ظهر عصر المغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها، تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
3: نعم
4: طبعا، فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس، أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس، أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار، ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لا لو أقسم على الله لا بره رب أشعث أغبر لا يؤبه له, يعني لا يلتفت إليه عامة الناس, لو أقسم على الله لا بره, حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان, لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا, هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل شيخ, أنت أكثرهم أهلك, يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى, ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه معش في الصلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان, يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه, مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا,

0: رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
1: نعم.
0: برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا لسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية لا تدري يا شيخ معاب، شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها

0: هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميل،
4: نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا إحنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين صلى الله عليه وسلم في لماذا شيل الثوب واحد اللي عليه ظهره فقط، يعني حتى في حديث أن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة والكوفة أمله لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أدركت سعد بن وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني، قال والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ، يعني الحديث يجر حديث والنص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت، يعني ليس خيلاء. لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة، لأن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول ليش يا خلينا من العرف كذا، هو مش كل العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان،
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط، يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد. إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت الكعبين تعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام، وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، على آخر كل مجتهد وله نصيب، إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر، مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ الإمام مالك يقول، الإمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: شيخنا بارك الله فيكم،
5: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
6: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، اللي منهم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحة وجوعة والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هنا وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجه انت
5: مضطرين يعني.
6: مضطرين وفي اشد حاجه، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لاشد حاجه لقطر اخر مسلم وهكذا.
5: نعم، فشيخنا جائزه باذن الله.
6: نعم، ما فيهاش كلام، هذه اشد حاجه هم الان في وقتنا الحاضر.
7: الاخت ندى من طرابلس، قصه طويله الحقيقه، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: إحنا سائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
2: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر، لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة. الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر. يعني لازم التفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب أدب الشرب واستحباب التنفس 3. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب 3. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا 2 و3، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
2: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله. مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت وعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، ثم مر بنا يوما آخر وقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين.

0: كعبة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: قدم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، وضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا متابعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، انتهى بنا المطاف في الحلقة الماضية في مسألة طرو النجاسة على المصلي بعد دخوله في الصلاة، هل هذا مما يبطل الصلاة أم يمكن أن يتدارك ذلك وتصح الصلاة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. مسألة طرو النجاسة على المصلي، والحال هنا إما أن النجاسة تكون يابسة فلا تستقر على محمول المصلي، أو إنها تعلق به بشيء من بدنه أو ثوبه. فإن طرأت النجاسة على المصلي بعد دخوله في الصلاة وأصابت شيئا من بدنه أو ثوبه وتعلقت به، فإن الصلاة تفسد هنا، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، طهارة من الحدث، وأيضا طهارة محمول المصلي من النجاسة هي الخبث. أما إن طرأت النجاسة عليه بسقوطها عليه ولم تعلق بشيء من بدنه أو ثوبه فإن صلاته صحيحة. أيضا إذا دخل المصلي في صلاته ناسيا أن في ثوبه

0: نجاسة. ثم علم بها وهو في صلاته، فهنا تبطل الصلاة لقوله تعالى كما استشهدنا بهذه الآية في وجوب إزالة النجاسة في بداية سورة المدثر، قول الله تعالى وثيابك فطهر. ففي هذه الآية دلالة على وجوب طهارة الثوب عند الدخول في الصلاة وفي أثنائها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع نعليه في الصلاة عندما علم أن فيهما نجاسة، والله أعلم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيكم، إذا طرأت النجاسة على بدن المصلي أو ثوبه وعلقت به وقلنا إن صلاته فسدت، فهل يجب عليه أن يقطعها أو يستمر ويتمادى على الصلاة، أو يعني في المسألة تفصيل شيخنا؟
0: نعم، الواجب على من علم بالنجاسة بعد دخوله في الصلاة، الواجب عليه أن يقطعها ويبتدئها بعد أن يزيل هذه النجاسة ويطهرها بالماء المطلق. يستوي في هذا المأموم والفذ والمنفرد والإمام، فإن كان هذا الذي حصل له العلم بوجود النجاسة إماما فإنه يستخلف غيره وتكون صلاة المؤمنين أو المأمومين صحيحة. لا يختلف الأمر في كون الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فيجب عليه القطع. قال علماؤنا يجب عليه القطع إلا في حالتين، فإنه يستمر في صلاته ولا يقطع مع علمه بالنجاسة. الحالة الأولى خوف خروج الوقت بأن يضيق الوقت، ويخشى هذا المصلي خروج وقت الصلاة التي هو فيها، بحيث لو قطع صلاته وذهب لإزالة النجاسة وعاد لا يسعفه الوقت في أن يعيد صلاته داخل الوقت. قالوا هذا يستمر في صلاته مع علمه بالنجاسة، فالمحافظة على الصلاة في وقتها آكد من المحافظة على إزالة النجاسة لوجود الخلاف أصلا في هل إزالة النجاسة واجبة أو سنة كما تقدم وقلنا أن القولين مشهوران في المذهب، ولم يعرف مخالف في وجوب المحافظة أو القول على وجوب المحافظة على وقت الصلاة. أما الحالة الثانية كون الصلاة مما يفوت تداركها، يعني تكون من الصلوات التي لا يتأتى قضاؤها عند الفوات، ومن هذه الصلوات صلاة الجنازة وصلاة العيد وصلاة الجمعة. فمن رأى نجاسة أو تذكرها في ثيابه وعلمها وهو في صلاته وهو في إحدى هذه الصلوات التي ذكرناها، صلاة الجنازة، صلاة العيد أو صلاة الجمعة، فإنه يستمر في صلاته ولا يقطع، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، ذكرتم شيخنا الكريم أن المصلي، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع نعله حين علم أن فيهما نجاسة، استمر في صلاته مع خلع هذين النعلين النجسين. فهل يستفاد شيخنا من هذا الأثر والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النعل إذا أصابته نجاسة له حكم خاص عن سائر بدن المصلي وثوبه، أو أن هذا الحكم في الاستمرار في الصلاة وعدم قطعها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث خلع النعلين، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه الإمام أبو داود. وفي الحقيقة كما نقل الحافظ في التلخيص أنه اختلف في وصله وإرساله، وهنا يعني بين أن يكون الحديث ضعيفا أو لا، لأن المرسل من أنواع الحديث الضعيف، يسقط فيه راوي، يقول فيه في البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، ويعني تعقب البيقوني رحمه الله في هذا، فقالوا أنه لا يشرط أن يكون صحابيا، وإنما سقوط أحد الرواة. فإذا علم المصلي أثناء الصلاة أن بنعله، شنو النعل؟ إحنا ممكن حد من يعني من يسمعنا يقول شنو النعل، لأن ما عادش تستعمل كلمة نعل. النعل هو ما يلبس في الرجل، فيدخل في النعل اللي نسموه احنا الشبشب، ونسموه المداس، ونسموه الكندرة حذاء، ونسموه سبيدرو، هذه كلها هي النعل ما يلبس في الرجل. فإن علم المصلي أثناء الصلاة أن في هذا النعل الذي يصلي فيه نجاسة، فإنه يسل رجله من النعل ويستمر في صلاته ولا شيء عليه، حتى لو تحركت النعل بحركة رجله ما لم يرفع رجله، فإن رفع رجله بطلت صلاته، لأنه بذلك الفعل يكون حاملا للنجاسة. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، يعني نحى النعلين تاعه هو في الصلاة مش قبل الصلاة، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم، يعني سائلا: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ لماذا يعني نزعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. وهذا من حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وامتثالهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقديراته، يفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يعلموا حكمة ذلك، فهم يعلمون أنه لا يفعل إلا خيرا عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وهنا تبين سبب خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعليه وهو في الصلاة لوجود النجاسة فيهما. نعم
1: شيخنا، يستفاد من هذا الحديث يعني أن الحركة إذا كانت لإصلاح الصلاة فإنها لا تبطلها، أليس
0: نعم.
1: كذلك؟
0: نعم
1: نعم شيخنا. شيخنا، هذا الكلام يعني ومسألة الصلاة في النعل يجرنا إلى السؤال عن حكم الصلاة في النعل، يعني هل على الجواز أو أن الأمر يعني الآن اختلف يعني بعد أن ظهرت يعني هذه البسط والفرش الحديث؟
0: نعم
1: نعم شيخ.
0: سئل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، سأله يعني بعض الناس ربما يكونوا صحابة أو دونهم، لأن أنس رضي الله عنه ممن طال عمره من آخر الصحابة رضوان الله عليهم موتا. سألوه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال علماؤنا: النعل تحمل على الطهارة على الرغم من أن الغالب فيها النجاسة، ويندر أن تكون طاهرة تقديما للنادر على الغالب رفقا بالعباد ورحمة بهم، ولعل هذا كان في زمانهم، لأنهم كانوا يركبون الحمير والبغال والأحصنة ويجرون بها عرباتهم، وكانت هي وسيلة النقل الشائعة عندهم، فكانت الطرقات في الغالب لا تخلو من أرواث هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم، فيكون فضلاتها نجسة بخلاف حيوانات مأكولة اللحم كالأنعام من الغنم والبقر والإبل فإن أرواثها طاهرة، وقد ذكرنا ذلك في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. لكن يجب التنبيه هنا على أمر، وهو أنه ينبغي ملاحظة أنه إذا ترتب على الصلاة بالنعل فساد فالأولى ألا يصلي بها الإنسان، مثلا كأن يترتب عليها توسيخ فرش أو بلاط المسجد، وهذا سواء في الصلاة ولا حتى في ساحة الطواف، ما يمنعش أن الإنسان يطوف لابس نعل، لكن لو كان في هذا اللباس ما يسبب في انتشار الأوساخ أو توسيخ البلاط أو الفرش فإنه يمنع. بل حتى لو سلم من هذا من الأوساخ وتوسيخ أو توسيخ الفرش أو البلاط، حتى لو سلم ولكن يعلم أنه إن فعل هذا الأمر سيحدث فتنة وسيحدث خصومة وسيحدث عراكا وإنكارا، فإن غالب العوام يعتقدون أنها لا تجوز، وغالب الناس يستقذرون هذا حتى ولو كان محفوظا من الطهارة. ولهذا فإنه إن كان يوجد شيء من هذه المحاذير فلا ينبغي للإنسان أن يغالي وأن يعاند وأن يكون سببا في العراك. وبعض الناس يتشدد ويريد أن يعني يجعل هذا الأمر من السنن أو من السنن المهجورة، ويريد أن يطبق هذا الأمر ولا يهمه ما يحدث من عدم رضا الناس أو. وهذه يا جماعة الخير هي راهي قاعدة مش في المسألة هذه بس، بل في كثير من الأمور اللي الآن يحدث علشانها النزاع والعراك في المساجد، حتى إن حرمة المساجد راهو ضاعت، بل وصل الأمر إلى السباب في المسجد ورفع الأصوات، والله حتى سب الدين سب في المسجد والكلام القبيح ورفع الأصوات، والله حتى الضرب ضرب هبك عراك بوني في المسجد. وين هذا؟ المسجد يجب أن يحترم، واجب أن يحترم. ولهذا نبتعد عن أي شيء يسبب الفتنة في المسجد أو وقوع المشاكل والعراك وغيرها في المساجد. وهذا راه هو أصل عندنا، يعني جاء في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وأيضا من المعلوم جواز ترك المندوب عند خوف المفاسد، في الأخير هو مندوب ما هوش واجب. الإمام أحمد رضي الله عنه سئل لماذا يعني تركت صلاة ركعتين قبل المغرب، فقال لهم وأجابهم لأجل الناس.
1: فقه.
0: هذا هو الفقه، هذا هو العمل. أنت انظر، انظر ما الشيء الذي تجمع به بين الناس، وما الشيء الذي يكون سببا في فرقتهم. يعني شيء واحد تو يتهم الإمام أحمد بتعمد ترك السنة أو بتغيير دين الله أو لا لا لا لا أبدا، بل إنه هو فعله عاقل، وواجب علينا أن نقتدي بهذه القامات في أفعالهم حتى نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم من معارك أقيمت في المساجد بسبب أمور مندوبة وليست واجبة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. نستأذنكم شيخنا في الخروج إلى فاصل. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة بعد أن خرجنا إلى فاصل قصير. شيخنا الكريم، نبدأ في موضوع النجاسات التي يعفى عنها. ذكر الفقهاء أن هناك يعني قاعدة عامة، لعلك شيخنا الكريم يعني تنبهون إليها، أنه يعفى عما يعسر الاحتراز منه، ومنها ننطلق إلى الأشياء التي عفي عنها في باب النجاسات.
0: شريعتنا الغراء مبنية على رفع المشقة وعلى رفع الحرج وعلى التيسير، وعندنا قاعدة مشهورة من القواعد الفقهية الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أيضا في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية كانت عندما ذكر يعني آية الصوم ووجوب الصوم، وذكر فيها المريض وذكر فيها المسافر، فذكر هذه الآية في رفع الحرج. وقال عز من قائل في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمع وجوب أو القول بوجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة، إلا أنه لو كانت هناك مشقة حاصلة وهذه المشقة فوق المشقة المعتادة في إزالة النجاسة فإنه يعفى عن إزالتها، وهذا كما ذكرنا من رفع الحرج على الأمة والمشقة، وإذا كانت هناك مشقة فإنها تجلب التيسير، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، يذكرون شيخنا أمثلة لهذه المسألة، هو يعني أن يعفى عن السلس وبلل البواسير شيخنا.
0: نعم، أولا ما هو السلس؟ ما هو الضابط في السلس؟ السلس هو ما يخرج من الإنسان من بول أو غائط أو ريح أو مذي على وجه المرض لا على وجه الصحة، لأن هذه الأعيان كما ذكرنا أنها من الأعيان النجسة، حتى المني، حتى المني، وهو فيه خلاف فقهي معروف، والمشهور عندنا أن المني من الأعيان النجسة التي يجب على المسلم أو المصلي أن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه منها، فيعفى عن السلس من هذه النجاسات التي لا يتحكم الإنسان في خروجها بسبب علته ومرضه. فإذا كان الإنسان يحدث كل يوم ولو مرة واحدة أو يصيبه هذا فيصيب ثوبه أو بدنه، فإنه يرتفع وجوب إزالته، يصبح في حقه معاش واجب كما هو في حق الصحيح. الآن هو إنسان معذور، إنسان مريض، وراه يجب التنبيه على هذا الأمر، لأن للأسف الشديد لقلة العلم وللجهل المنتشر، الآن اللي المرضى اللي هم في المستشفى اللي يلبسوا له الحفاض، ولا اللي يركبوا له إشكال متاع البول، ولا اللي يصيب الثياب شيء من ذلك، الطامة الكبرى إنه يترك الصلاة، لأن شو ماشي في ظنه؟ ماشي في ظنه أنه هو ما يقدرش يصلي بها النجاسة هذه. يجي يقولك يا شيخ أنا راني رقدت في المستشفى 10 أيام وراني ما صليتش فيهم بكل، لا حول ولا قوة إلا بالله، علاش ما صليتش؟ لا ما وانا حوايجي راهو فيهم البول وفيهم الدم وفيهم آريت. باي ربي ما الذي أمرك به يا أخي الكريم؟ أن تسأل أهل العلم، أن تسأل أهل الذكر. يا جماعة راهم عش، أنتوا الليبيين بالذات ما عاش عندكم عذر، الوسائل سهلة عندكم، هنا دار اسمها دار الإفتاء الليبية بفروعها بمشايخها بعلمائها بالوسائل المتاحة للسؤال، تبي تسأل بالتلفون فيه مجاني، تبي تسأل بالتطبيق فيه، تبي تسأل جي للمكان تسأل. ما هوش معقول يعني هذه الأشياء، ممكن لو احنا بنقولوا انها في زمن كانت ممكن نعتذروا لها، لكن في وقتنا الحاضر راهو معاش فيه الكلام هذا. واجب عليك انك تسأل اهل العلم، واجب عليك انك تسأل اهل الذكر، حتى انت ما تقدرش تمشي بروحك بالتلفون ولا تكلم اخوك ولا غيره، ما يجيش من كيفك انك تترك الصلاة. ترك الصلاة ما هوش امر سهل، امر عظيم، ولهذا يعني يقع الناس في هذه الأخطاء. فما أصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان من هذه النجاسات اللي خرجت منه على وجه المرض وأصاب الثوبة فهذه يرتفع الوجوب فيها وجوب إزالتها ويبقى مندوب. شو السبب لرفع الحرج والمشقة؟ باهي إن كان يأتي يوما وينقطع يوما أو أياما ثم يرجع قالوا هني ما عاش في مشقة، يبقى هني بالصورة الثانية هذه ما عاش في مشقة، فيبقى على الحكم الأول وهو وجوب إزالة ما أصاب ثوبه أو بدنه من النجاسة. بعض الناس يسألك يقول لك أنا يا شيخ أنا مركب شكارة وإلا مركب الحفاظ نقدر نمشي المسجد ولا ما نقدرش؟ فيسأل يقول لك بايني توا مركب هذه الشكارة متاع البول وأولا مركب الحفاظ هذايا لأن أنا ما نتمسكش في البول وما وكذلك الغايط بسبب المرض، بكيف يصير نمشي للمسجد ولا ما نمشيش؟ قال علماؤنا الأمر هنا يختلف حسب الحال، إما أنه يعلم من نفسه أنه لا يتسرب شيء من هذا فهذا مباح له أن يذهب إلى المسجد على هذه الصورة، أما لو كان يعلم من نفسه أنه يتنحى منه في العادة أو أن الحفاظ يخرج منه أو غيره فإن خشي ذلك وخشي أن يلوث المسجد أو بلاط المسجد أو فرش المسجد بالنجاسة فإنه لا يذهب إلى المسجد. وكذلك بلل البواسير، والباسور هو مرض يصيب الإنسان في فتحة الشرج، يعني في باسور خارجي وباسور داخلي، حبة أو تورم، شيء من التورم يكون في هذا المخرج، وهو يعني عافاكم الله من الأمراض المؤلمة ويعني يتأذى الإنسان منها كثيرا. ومما يسببه الباسور أو البواسير خروج الدم فيصيب بدن المصلي ويصيب ثوبه. قالوا هو أيضا معفو عنه إن كان يخرج كل يوم ولو كان مرة واحدة في اليوم فإنه من المعفو عنه لرفع الحرج والمشقة، والله أعلم.
1: إذن شيخنا الضابط هو أن يستمر يعني ويأتي ولو مرة واحدة في اليوم.
0: نعم،
1: إذا أتى مرة واحدة ولازم أو استمر يعني أكثر من مرة فإنه يعفى عن إزالة نجاسة في هذه الحالة.
0: نعم.
1: شيخنا الكريم أيضا ثوب المرضع وثياب المهنة التي يباشر أصحابها النجاسة من الأمثلة ومما يشملها مسألة العفو عن إصابة النجاسة للثوب.
0: نعم، هذه أيضا تدخل في مسائل العفو، مسائل النجاسات المعفو عنها. المرضع وإحنا نعرف أن الرضاع يكون في عامين فأقل، والصبي أو الصبية في هذا العمر يحتاج إلى من ينظفه ويزيل ما علق فيه من نجاسة، لأنه هذا يعني صغير ما يعرفش، يتبول في ثيابه وكذلك يتغوط نفس القصة، وتجعل له حفاضات. زمان كان يدور في وزاري، طورت الأمور وبدت في حفاضات. فالمرأة المرضع في العادة وتغير للعيل هذا فيصيب ثوبها بول الرضيع أو رجيعه، سواء كانت هذه المرضع هي الوالدة لهذا صبي أو صبية فعلا هي والدته، أو كانت يعني هي من ترضع بأجرة مثلا، أو من يقوم مقامها الآن يجيبوا في شغالات خدمات، وهذا تو انتشر في مجتمعنا، ما كانش معروف، ما كانش عندنا احنا الخدمات، بل الامر بدا يسوء. راهو بدت الام تو معاش تراقب في الصبي متاعها والصبيه، تبدا الداده متاعها ولا شيء يسموها هذه الخادمه، هي من الالف للياء تقوم ب أمر هذا الصبي والابن، وهذا راه فيه مفسدة، لأنه فيه انقطاع عن الأم عن ولدها، وفيه أيضا جانب التربية يحتاجه، وما فيش حد حيكون عطوف على العيل هذا زي الأم على ولدها. والأمر فيه مفاسد أخرى، راه حتى الخدمات هذو مش كلهم مؤتمنات، ياما من كاميرات صوروا ان الخادمة هذه تؤذي هذا الصبي في التعامل معه، عندما تذهب هذه الام العاملة الى الوظيفة او الى الاجازة او تترك لا تنتبه الى طفلها، لا تراقب ابدا، فهذا يعني من المفاسد الذي يجب الانتباه اليها. فإذا قلنا لهذه الأم أو لهذه المرضع أنه كلما غيرت الحفاض لابنها وأصابها أو أصاب ثوبها البول، ونطلب منها أن في كل مرة أنه وجب عليها بأنها تغسله وتطهره، فهذا سيكون فيه مشقة على هذه المرضع، وحيث وجدت المشقة فإنه يأتي ديما مع وجود المشقة يأتي الفرج،
1: تيسير بقى.
0: تيسير.
1: طيب شيخنا، هل تخاطب هذه المرأة المرضع يعني حتى على سبيل الندب والاستحباب أن تخصص ثوبا مثلا للصلاة والعبادة؟
0: هذا نعم، هذا مندوب، هذا من باب المندوب أن تخصص ثوبا، ولكن مش الكل يستطيع، لكن لو صلت فيه صلاة صحيحة. لكن عندنا هنا مسألة، لو فرطت هذه المرضع في التحفظ من بول الصبي أو غائطه، احنا قلنا امتى هذه يكون مشروط معها ان هي واخذة حذرها في التحفظ من ان يصيب ثوبها النجاسة وغلب عليها الامر مع تحفظها، فان كانت مفرطة ما هيش محافظة في انها مش واخذة احتياطاتها، فهذه لا تدخل في العفو، فاذا اصابها وجب عليها إن هي تزيل ما علق من نجاسة في بدنها أو ثوبها بغسلها بالماء المطلق، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، فيما يتعلق يعني بمن مهنتهم، يعني طبيعة المهنة أن صاحب هذه المهنة يباشر النجاسة كالجزار ونحوه، لعلنا شيخنا نختم بهذه الجزئية.
0: نعم، ذكر فقهاؤنا هذه المسألة في هذا الباب، فذكروا النجاسة التي تصيب أصحاب المهن كالزبالين مثلا، أو احنا نقول عمال المجاري أو عمال القمامة أو العمال

0: البالطو متاعها الابيض هذا، او الزبال ولا غيره لابس القامج، وكذلك اللي يفرغ في المراحيض، والله من يسمي ذو الاشجار زي الفلاحين بالزبل اللي نسمو فيه احنا ويكون نجس، يدخل في ذلك ايضا الاطباء والممرضين اللي يعالجوا في المرضى، واللي سواء الجراحين ولا غيرهم، وفي العادة تصيبهم النجاسة. فكل هؤلاء ممن هذه مهنهم أنهم يباشرون أعمالا فيها النجاسات، فإنهم يرتفع عنهم وجوب تطهير هذه الثياب من النجاسة، ويعفى عما أصابهم من النجاسة كما ذكرنا في النقطة اللي قبلها، بشرط أنهم يجتهدوا في التحفظ منها. أما إذا تساهلوا وأهملوا في التحوط فإنه لا يعفى عنها، ويجب عليهم إزالة ما أصاب ثيابهم من هذه النجاسات قبل أن يدخلوا في الصلاة. ودائما نقول أن الأفضل لأصحاب المهن وللمرضع ولغير أن يخصصوا ثيابا للصلاة غير هذه الثياب اللي هي ثياب المهنة. وثاني حاجة اللي ننبه عليها شيخ خالد، هي راه كثير من أصحاب المهن سامحهم الله يأتون إلى المساجد بثيابهم، ثياب العمل، حتى ولو كانت اللي أصابتها مش نجاسة لكن فيها أوساخ، مثلا اللي يخدموا في الوراش، اللي يخدموا في النجاسة، تلقاه خاش للمسجد بهذا القامج، فيه الشحم، فيه الزيت، فيه نجارة، فيه خمر، فيه وسخ، راه هذا لا يجوز. يجب عليه أن هو الإنسان ينزه المسجد عن أن يصيبه بمثل هذه، سواء كانت نجاسات أو أوساخ غير نجسة، فإن المسجد يصان عن أن يصيب الناس أو يصيب حتى من يصلي جنبه، أو يصيب البسط والفرش والبلاط، فهذا كله يجب الاحتياط ليه، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، وجزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين ليتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص.

0: خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيره. فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونصب الـ 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
3: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لنا والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العام اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقول ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، قولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فدوتي يقول ما لا حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، قوله مدامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، قوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الثيف الأول والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن الناس كيف يبرئ ذمته يعني؟
4: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة. هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بالعلم منه، على الأقل بنتذكر علي منه من هو اللي بيبني دين، لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال. فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء، إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم ذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وورطة بتاعه ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت اخباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني المبرد ومرتد حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع اكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
5: السؤال الاول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
6: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
5: تقريبا تبع بوسليم،
6: ايه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن انا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للراتب، اعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
7: حتى أجنبية يعني،
6: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونه كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه، حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
7: تسمع بي يا شيخ؟
6: نسمع فيك.
7: لا تكلمنا على المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا على المتقاعدين، كلمه منك انت باهيه تربح
6: باهي باذن الله تعالى، باذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعنده زوجه وشويه بنات او اولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات، يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
5: آمين. بارك الله فيك شيخنا.
6: آمين يا رب.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ولمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج عليه أن يتصل على هذه الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. يعال لهذه الأرقام 092-092-16-0 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على برنامج سائل يسأل، يقول: ما أفضل عمل أبدأ به إذا أردت التقرب إلى الله تعالى؟ يقول: ما أفضل عمل أبدأ به إذا أردت أن أتقرب إلى الله تعالى؟ الجواب الحقيقة، أفضل عمل، يعني طبعا هو لو كان هو لعموم الناس، أفضل عمل أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. الإيمان هذا أعظم الأعمال لا شك، ولكن نظرا لكون السائل هو يعني إن شاء الله هو من أهل هذه الملة، نقول له أعظم عمل أن تجتهد بترك المعاصي، أن تجتهد بترك المعاصي وفعل ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك. وترك المعاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن الانتهاء هو كف، والكف عادة يعني الإنسان غالبا الكف أسهل له من إحداث شيء. الكف مجرد الإنسان أن يسكن ولا يحدث شيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا. اللي كان يسرق يسرق يبطل السرقة، اللي كان يشرب الخمر يبطل الخمر، اللي كان يكذب يبطل الكذب. وهذه ما فيهاش كلفة، عبارة عن كف، ما فيش كلفة. فيش واحد يقول والله ما استطعتش نبطل الكذب، والله ما استطعتش نبطل السرقة، والله ما الذي دفعك لهذا إلا الهوى في نفسه. ولهذا ترك المعاصي هو السائل قال أفضل عمل. ثم يأتي من الأوامر، نعم، هم من لطف الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني قد تؤمر أنت بالصوم، هل تستطيع أو لا تستطيع؟ هل تؤمر بالحج؟ هل عندك استطاعة تذهب أو لا ما عندك استطاعة؟ تؤمر بالزكاة؟ هل عندك أنت قدرة مالية للزكاة أم لا؟ فهذا يأتي من إنسان من الأوامر ما استطاع. والله عز وجل في الحديث القدسي، في الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في معنى الحديث، في معنى الحديث يعني الإنسان لم يتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله عز وجل مما فرضه على عباده. وكلمة ما فرضه هذه تتناول ما فرضه على سبيل الفعل وما فرضه على سبيل الترك. أفضل عبادة يتعبد بها الإنسان إلى الله عز وجل أن يأتي بما فرضه الله عز وجل عليه على سبيل الفعل. يقول: يأمر بالصلاة، يقول: سمعت وأطعت، يأمر ببر الوالدين، يأمر بكذا، هذا من الفرائض، هذا أفضل شيء. كذلك ما فرضه، ما فرض الله تركه، ما فرض الله على الإنسان على الناس أن يتركوه، هذا كذلك شرب الخمور، كذب، سرقة، غش، عدوان. ثم الحديث هذا الذي قال أحب شيء ما فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. باهي أنت بتقول أني قطعت المرحلة الأولى من أفضل الأعمال وهي الإتيان بالفرائض وترك المعاصي الموبقات، مازال أنت في تنافس وهو مزيد القرب. بماذا تتقرب؟ تتقرب بالنوافل. ولهذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الخير. والنوافل هي في الغالب هي من جنس الفرائض، النوافل هي غالبا هي من جنس الفرائض، اللي صلى الصلوات الخمس عند نوافل من جنسها، رواتب وكذا. اللي صام رمضان عند نوافل من الصوم، بيصوم مثلا عرفة، بيصوم عاشوراء من اثنين وخميس وهكذا، يعني من ست أيام من شوال. الزكاة عند نوافل من جنسها وهي الصدقات، وهكذا الإحسان للأبوين وكذا باعتبارها من الواجبات. عند نوافل لعموم المسلمين أنه يعين الملهوف ويكشف الكرب، فهذا إذن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. نعم تفضل يا أخ عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: يا دكتور عندي سؤال يا أستاذ.
1: إيه؟
2: بخصوص أنني طالب أكاديمي في الماجستير.
1: نعم.
2: طول العمل بتاعي أقولي بجهزة مفتوحة لي الآن، جيب حوالي سنة ولا سنة ونص.
1: إيه؟
2: هل معاش هذا يطلب حلال ولا في شيء غلط؟
1: أنت جهزة مفتوحة بسبب شنو؟
2: بسبب الدراسة.
1: باهي.
2: ومخاطة في المرتب.
1: إيه؟
2: أنا نشوف أنا عندي شك، أنا مواني ما نمشيش الدراسة فقط تنشي، لكن العمل ما نمشي لك، هم عارفيني لي بازا في هذا.
1: باهي.
2: حلال أم حرام؟
1: باهي، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر.
2: وعندي سؤال ثاني معلش بارك الله.
1: اتفضل.
2: وما عندي إشكالية يعني والوالدة متاعي.
1: إيه؟
2: أن هي عندي خوت من بوي يعني من أمي سامحني. لكن قوت من أمي ده بينكر فمي علي، المعاملة متاعها ومعاملة متاعها أمي تغيرت معي. أنا درت حل بسيط شنو هو، أنني معاش نمشي لهم في نفس الوقت. خاطري واجعني والله العظيم أن أمي كيف معي هيك واحد في نفس الوقت، واحد خايف من ربي سبحانه وتعالى. أمي يغلطوا فيها ديما يا سيف والله العظيم. الله
1: هي ساكنة معهم، هي
2: يديروا في أي مناسبة ولا في أي حاجة يحسبوا فيها، لا يكلموا فيها ولا كذا.
1: هي أم
2: نمشيني ومثلني وجوزي عندهم للحوص هذه يدروا لها مشكلة، أنا يجي تروح هني الباب هذا يجي لي سلفة مساكن.
1: هي
2: أمي هي معهم مع بعضهم، هم مساكنين مع بعضهم. أنا لو أمي كانت بروحهم فقلنا نقدر نمشي لها، ابتدت نتفاعل عليهم أني لازم يكلم فيهم ونصر فيهم. مع العلم رأى واحد منهم شيء هيك للعيد وكذا، مع أنه عندي معهم مشكلة كبيرة جاي للعيد بالحوص، اعتبرت انه هو كانه ما في شيء وكذا، وعيدت عليه وقلت له ما في شيء مشكله، لكن اني تبعد عليهم متبعد عليهم بشكل غريب.
1: باهي.
2: كل ما تقرب منهم لي مشكله ولا هيك يبدي يضايقوا فيا ولا كذا، ولا يسمعوا في كلامي ولا واحد، ما عرفت شيء لي الحل يعني. والله
1: تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر حاضر يا اخ عبد الله.
2: باذن الله
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الاخ رجب تفضل.
3: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: شهر شهر.
1: الله يبارك فيك. الحمد لله
3: يا أخوي. هيك عندي سؤال معلش.
1: إيه تفضل.
3: عندي الوالدة رحمة الله عليها.
1: إيه
3: طبعا متزوجة راجل من الأربعينات يعني سنة 1940 وعقبت معها ولد والزوج الأول توقف، بعدين ردت بوي أنا. باهي.
1: إيه. عادت لوالدك يعني من جديد؟
3: لا لا، زوجة والدي أنا من ثانية، رجل ثاني يعني.
1: إيه إيه نعم، والدتك يعني تزوجت من رجل آخر وعندها ابن معاه.
3: الأول اللي توفى عنده ابن، والثاني زوجة عنده معاه ابن.
1: باه
3: وعندما موضوع ارث تمنى ضيع الاول، ولد الرجل الثاني عند الحق مع الثمن الاول ولا
1: هو الرجل الثاني توفت امك هي
3: توفت امي وتوفى الزوج يعني.
1: باهي من اللي توفى قبل زوجها والله هي؟
3: لا لا هي الأخيرة الزواج الزوج توفى وهي حية.
1: باهي حاضر. أنت الآن سؤالك هل الزوج الثاني يورث في رزقها ولا ما يورثش؟
3: لا أنا ابن الرجل الثاني.
1: نعم.
3: وتو الولاد مع الزوج الأول توفوا زي الولد زي الزوج هو. لكن أولاد عندهم قطعة 10 كترات باعها توا. اللي الحق
1: في تمن
3: امي ولا ما عنديش.
1: باهي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. باهي يقول لي بالله هي والدتك لما تركت الرجل الاول هذاك الوقت توفى هو ولا طلقها؟
3: لا لا توفى حشاك طايح من نخله ورحمه الله عليه.
1: يعني توفى هو قاعد على دمته.
3: على دمته لين قعدت جاب المكتوب اللي والدي انا.
1: تمام تمام لا خلاص 100% باه باه حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
3: ولا خليها الخط.
1: باهي باه حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. الاخ يونس.
4: السلام عليكم دكتور الفاتي.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا تفضلوا.
4: الله يبارك الله فيك. الله يمدك الله بالصحه والعافيه.
1: امين وياكم ان شاء الله. وياكم ان شاء الله.
4: على اعمالك الطيبين إيه. والمنبر الطيب وجعل جودك ميزان حسناتكم.
1: امين وياكم ان شاء الله.
4: في
1: غزه امين امين.
4: بارك الله فيكم. والله هو بقدر ما فيه سؤال بقدر ما فيه توجيهاتكم الطيبة المباركة بإذن الله واستشفاءكم الجميل والنصح إن شاء الله بارك الله فيكم إن شاء الله يدخل القلوب.
1: إيه.
4: إحنا قدمنا فصل سيف وقدمت الأزمات أو أنت احترامي لك زي الكهرباء وغيره ولكن نلقى في مبالغة هي أفواجت الناس ونشوفه في المظاهر السيئة حقيقة الضيق يشعل في هز النهار بإضافة للاستهلاك الرهيب في كل شيء ونتمنى منه الحقيقة بالرقم السرعة نفس الشيء التوجيه الطيب اللي عودنا عليه لأن الحقيقة نشوفه في إسفاف وتبذير مبالغ فيه والله بفعل يعني نفسه يعني.
1: نعم.
4: سأل ربي يوجهكم الخير وبارك الله فيكم.
1: أي أيوة والله الله يبارك فيك. الله.
4: مشكور
1: تفضل. الأخت فاطمة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
5: عندي سؤالين يا شيخ ممكن فتح إن شاء الله.
1: أيوة تفضلي.
5: السؤال الأول نجي نسأل صلاة الضحى إن يعني يقولوا لي إن ما تداوميش على ديما تبدأ الصلاة المفروضة إن في الأسبوع تديها مرة اثنين يمكن ثلاثة وما تداوميش على ديما جايز هذا ولا
1: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
5: الثاني نبي نسأل عن حب الشرع في الشباب اللي يطلع في شهر عسل للدولة العربية ودولة أجنبية جايز هذا ولا
1: خيرهم الشباب
5: يطلع يقول
1: يطلع
5: في سفر
1: سفر لشهر عسل باهي حاضر
5: حاضر
1: الأخ سعد.
6: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
6: حييك الشيخ ونحيي تحية للعاملين معك في هذا الإذاعة المبارك الطيب في هذا اليوم المبارك. حييك الشيخ على البرنامج الطيب الديني.
1: بارك الله فيك.
6: سؤالي يا شيخ عن نبي نصيحة على قطع الرحم يعني.
1: نعم.
6: نصيحة لقطع الرحم نبي تنصح نصيحة قطع الرحم.
1: باهي.
6: ما سؤالي شيخ؟
1: إيه واضح لقطع الرحم حاضر.
6: الله يبارك فيك كثر الله امثالك. شكرا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير.
1: اي والله اي والله تفضل. ابو يوسف تفضل.
7: شيخ نفاتي كيف حالك يا شيخ نفاتي؟
1: بارك الله فيك جزاك الله خير ان شاء الله.
7: حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك ومثواك.
1: امين وياكم ان شاء الله.
7: بارك الله فيك على هذا البرنامج الجميل.
1: الله وياك
7: ان شاء الله. نسأل اخت الجدة هل هي من المحارم ام لا؟
1: اخت الجدة
7: فهمت سؤال شيخ
1: نعم
7: الفاتي.
1: نعم أخت الجدة
7: هل هي من المحارم أم لا؟
1: نعم نعم باهي حاضر
7: شكرا جزاك الله خير.
1: أيوة الله تفضلوا. باهي إذن هذا السؤال الأول اللي جاءنا عن طريق البرنامج اللي سأل عليه أفضل ما يتقرأ يبدأ به الإنسان. إذن أجبناه قلنا له أفضل أبدأ بما فرضه الله ثم وترك المعاصي ثم يعني ترقى في نوافل الخير التي جاءت لنا عن طريق الشرع جاءت لنا عن طريق الشرع. السائل الآخر قال أنا مقصر في الصلاة أحيانا فما نصيحتكم لي؟ أولا هذا اللي قال أني مقصر في الصلاة نقول للشعور بالتقصير الحقيقة في الصلاة هو أمر إيجابي له. الشعور مش التقصير هو إيجابي، لكن الشعور بالتقصير ما دام الإنسان هو يحاول أن يصلح من حاله، ما دام الإنسان هو يحاول أن يصلح من حاله فالشعور بالتقصير وزيادة الإصلاح هذا أفضل من أن الإنسان يطمئن لفعله ويرى بنفسه بأنه لا يحتاج إلى شيء. فلأن الصلاة حقيقة هي تتعلق بها أحكام في معرفة كيفيتها، وقد يقصر الإنسان في معرفة أحكامها ولها أحكام كثيرة، ولذلك الجهل بها أحيانا يفضي إلى بطلانها، كالرجل الذي صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ، فقال له عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، مع أن كان يؤدي في هذه الحركات في ظاهرها لكنها لم توافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن التقصير قد يكون رهم من جانب أن الإنسان لا يتقن هذه الصلاة ويبعث يوم القيامة وهو كأنه لم يصلي والعياذ بالله. كذلك قد يكون في جانب الطهارة، هل أتقن الإنسان الطهارة الوقت؟ نسأل الله أن يوفقنا لجميع أحكامها، تحتاج إلى مجاهدة الصلاة في المحافظة على وقتها. من أعظم أحوالها الصلاة أن يخشع فيها وأن يحضر قلبه في الصلاة، وأن يحضر قلبه في الصلاة. وهذا معنى من معاني الإحسان. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهل الإنسان الآن لما يقف في الصلاة يبقى قلبه حاضر ويبقى يناجي ربه فعلا حقيقة ولا يسرح هني لهني، والله مرة يلقى روحه مثلا مرة سرح في أمر الشغل، ومرة في أمر يتعلق بسيارته، ومرة بيته، ومرة في كذا وقضايا عامة، وهذا راه نوع من السفه في الحقيقة، لأن العقل ينصرف عن منجاة الله إلى أمر من تافه من أمور الدنيا، هذا الموجود. ومع ذلك الإنسان بيجاهد نفسه، كل ما يسرح بيرد نفسه، كل ما يسرح بيرد نفسه، هذا من التقصير. ما دام من التقصير مش معناها نبطله، لا، معناها ان احنا نزيد نحاول ونصلح اكثر، نحاول ونحضر اكثر في الصلاه، وهكذا هي مجاهده. وكذلك هل اخلصنا فيها لله؟ لذلك جاء في الاثر ان من الناس، يعني تلقى الناس يصلوا في جماعات، في اللي يطلع منكم بعشر الصلاه، في اللي بربع الصلاه، في اللي مش كلهم بيطلعوا بالضروره يعني بدرجه واحده في من الاجر والثواب، وذلك للتفاوت هذا الجانب اللي عنه الأخ السائل قال قضية التقصير. فالتقصير هذا موجود، ولكن كل واحد مش معناه يركن إلى هذا التقصير ويترك، بل عليه أن هو يحاول ويحث نفسه على أن يصلح من حاله، مدام من هذه الدنيا الإنسان، مدام عايش في الدنيا وهو يحاول أن يصلح من حاله في الصلاة بقدر الإمكان. ثم قال كيف أعرف أن الله قد قبل توبتي؟ انقل له راه الإنسان إذا صدق مع الله عز وجل، فأنت لابد أن توقن أن الله تقبل منك هذه التوبة، لأن ربي سبحانه وتعالى كريم غني. لما نقول ربي غني، هو غني عن أعمالنا وغني عن صلاتنا وعن استقامتنا، إنما الأعمال اللي نقدم فيها هي لأجل نحن باش ننجو يوم القيامة، وهو أهل أن يعبد سبحانه وتعالى، نعم، لكن هو في غناء عن فلان وفلان، عبد تعبد ولم يتعبد. فهذا من جانب. من جانب آخر أنه يعني كريم يعفو مع تقصيرنا ومع كذا، ولكنه سبحانه وتعالى غني كريم. فما دام الإنسان صدق فقط الصدق، وهذه ذلك يسموها التوبة النصوح. التوبة النصوح أن الإنسان لا يخادع نفسه، زي اللي بيتوب من الخمر وهو قاعد داس شيشة الخمر، اللي بيتوب من الغش هو قاعد يمارس في الغش، اللي بيتوب من أي وضع لسانه يجري بالتوبة والاستغفار وإيده قاعدة تمارس المعصية، هذه مش توبة، هذا يخدع في نفسه. لكن التوبة النصوح لسان قد يخدع نفسه، وذلك يكتب توبة نصوحة أنك أنت نصحت مع نفسك كنت صادق. إذا كان الإنسان صدق مع نفسه بأنه ندم على المعصية، ندم على الخمر، ندم على السرقة، ندم على الكذب، قال يا ريتني ما درته اللي فات، وتوب نعزم أني معاش بنعاود واستغفر، يجد الله غفورا رحيما. إذا صدق يجد الله غفورا رحيما، بل من فضله الله عز وجل يقلب هذه الذنوب، تقلب إلى حسنات. ثم بعد ذلك الإنسان مش معصوم، يمكن يقع في الخطأ مرة أخرى ويجدد توبة، لكن لا يبيت المعصية، ما جيش يقول والله توبة بطل الخمر لين نسافر، بطل كذا لين نحصل، هذه ما هيش توبة. فإذا هذا ما يتعلق بأنك أنت كون الله عز وجل قبل منك التوبة، فربي سبحانه وتعالى كريم يعفو عن التائبين. لكن غير كون أن تتحقق شروطها التوبة، إذا كان هي في حقوق العباد لابد ترد حقوق العباد، يعني كليت فلوس حد، ضربت حد، اتهمت حد بالباطل، ما جيش تخش لجامعة تقول بنتوب، لا، والعباد عندها تصفيهم، كان في فلوس العباد ترد فلوس العباد، كان ضربت حد تمشي ترد من تطلب منه العفو انك ضربت ودرت له، كليت حد في حدود ارضها ترد الحدود في ارضها في مكانها، تستغفر الله تجد الله غفور رحيمة. اذا هي ترد الحقوق اذا كان العباد، وتقلع عن المعصية، تبطل، مش يبقى انسان مستمر. والندم على ما فات، الندم مش يكون فرحان يقول والله زمان وتتنا ايام مشينا سفرنا ودرنا، يضحك، تضحك، انت تشهد في الخلق على نفسك وقاعد المعصيه ما لم تمحى، لكن انت تكون نادم وساتر تستر نفسك وتندم، هذا اذا هو شرط من شروط التوبه، وتصدق مع الله تجد الله غفور رحيم. بعدها كونك انت يعني الشيطان بيوسوس لك وبيخش بينك وبين ربي ويقول لك ربي ما يقبلش منك وكذا، الهاجس هذا معاش الدورة إذا صدقت مع الله، لأن ربي سبحانه وتعالى الأمثلة في يعني أن الله يفرح بتوبة عبده، الأمثلة كثيرة جدا من الحديث النبوي ومن النصوص القرآنية. السائل آخر قال أشعر بضيق وقلق دائم، فبماذا تنصحونني؟ الضيق ليه، نسأل الله العفو والعافية، ليه أسباب كثيرة، قد تكون هي أسباب واقعية، يعني الديون مثلا، نسأل الله أن يغنينا وإياكم من الحلال الطيب، كما قالوا الدين هو هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل يبقى يخمم كيف بيدير للدين، وذل بالنهار يبدأ خايف يلتقي بصاحب الدين يكلمه وكذا وكذا، فهذا سبب من أسباب الضيق. ظلم العباد، أحيانا إنسان ظالم فلان وظالم فلان، ولذلك تجد أحيانا الشركاء أو الورثة اللي واكلين بعضهم تلقاهم ديما في ضيق، حتى اللي كلاه الميراث راهو مش المظلوم، حتى اللي كلاه الميراث كلاه على أخوته ولا كلاه هذا مش مرتاح، راهو ديما في قلق، ديما يعني لأنه هو يعني شعر في عند ضمير من داخل يأنب فيه، هذا إذا كان له سبب. وأحيانا هو ليش سبب الضيق هذا، ولكن الشيطان يريد أن يحزن الإنسان، أحيانا الشيطان يبحث الإنسان في أسباب، لا يلقى عليه ديون، ولا يلقى روحه ظالم حد، ولا يلقى عنده تهمة والعياذ بالله، ولا يلقى عنده شيء مرتاح في مردنيا في عالم الأسباب. نقول أما لقد يكون الشيطان أراد أن يدخل الحزن في قلبك، والشيطان راه يدخل الحزن في قلب الإنسان أحيانا حتى بالرؤية اللي هي نقول حين الحلم، ولذلك ذكروا أن الشيطان يريد أن يحزن الإنسان، فيقول تعوذ من الشيطان لما يضركش، هو غريب يدخل الحزن في قلبك احيانا بمعنى من المعاني، المعنى من المعاني يلقيه في نفس الانسان، فعليه الانسان يتعوذ من الشيطان اذا كان ما عندهش سبب من اسباب اللي تقدمت، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان. ومن اسباب السرور كما قال سبحانه وتعالى واما بنعمه ربك فحدث، انسان يحدث نفسه بنعمه الله يقول الحمد لله، أعظم نعمة أن هداك الله للإسلام، هذه أعظم نعمة. لو أنك أنت مثلا كنت صاحب فلوس وصاحب منصب وكيت وكيت، ولكن والعياذ بالله مجوسي يعبد في الأصنام، يعبد في البقر، نصراني معلق الصليب في رقبته، يهودي، هذا ما انتفع بشيره. لكن ما دام ربي هداك للإسلام هذه أعظم نعمة، وكون جعل خلق الله آدمي وتعد من النعم بعدها، كل واحد شنو عنده يشعر بسعادة أن الله سبحانه وتعالى خصه بهذا، وتخرج من دائرة الضيق، لأن فيه اللي ربي أنعم عليه، ولكن بيجيه الضيق والاكتئاب بيجيه بسبب أنه بينظر للأعلى وبينظر للي أفضل منه، لا بتدرش اللي أفضل منك، انظر للمبتلى اللي أقل منك، وتجد كثير من الصالحين والناس اللي هم ابتلوا بالفقر أو العلة. نعم الأخ اسماعيل تفضل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: الحاشة دكتور.
1: الله يبارك فيك.
8: بالله يبلس انت وار، انا معلش المصحف المصاحف اللي موجودات قدام في الجامعه، يعني احنا مرات نصلي في الصف الاول، وقدامنا المصحف على لوحه يعني فيه اللي جاء قال لا والله ما خلص يعني تصلي ونصح قدام يعني شنو ال
1: باهي حاضر حاضر الأخ عبد الله تفضل الأخ عبد الله باهي المتصل اللي معانا يتفضل هاي رب لربما ما يكون
9: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا
9: يا شيخ بارك الله فيك أنا بنسأل سؤال واحد فقط
1: تفضل
9: الله يرحمه والديك أنا عندي بنت خوي مطلقة وتربي في 5 صغار
1: إيه
9: وما عندهاش مرتب ولا حاجة هل يجوز عليها الزكاة أو لا يجوز
1: باهي هي تملك حاجة من غير البيت اللي ساكنة فيه
9: لا لا تملك سيارة اللي توصل بها فصغارها باهي صغارها المدرسة
1: صغارها منبوهم أبوهم
9: فقير من أبوه والأم الاثنين
1: كويس أبوهم غني ولا فقير
9: لا والله أبوهم بعض الأحيان يبعث لهم وبعض الأحيان لا إنسان تاع مرتب يعني
1: يعني أبوهم مشتري صاحب أرض وصاحب فلوس وصاحب
9: لا كده. لا ما هذا أنا ما نعرفش عليه لكن اللي نعرفه أنه يخدم برا مرة يبعث فلوس ومرة لا وشهر يبعث وشهرين ثلاثة لا
1: أنت لا
9: تسأل مقصر
1: باهي هل تسأل نعطيهم الزكاة أم لا
9: اي أيوة والله يفتح عليك
1: باي حاضر
9: بالله عليك كدير معروف ترد علي على الخط لانني في الطريق وطريق بعيده
1: باي حاضر حاضر يا اخ انت توسلت على بنت اخوك وبارك الله فيك على الشعور والله شعور طيب هذا لكن اللي بنقول لك عليه الابناء انا على سالتك توبوهم يملك ولا ما يملكش الابناء هذوما حقهم في النفقه على ابوهم وبالتالي امتى نعطوهم الزكاه اذا انت سالت على ابوهم واتضح أن الأب فقير الأب ما عنداش برا من الحوش ما عنداش حالة تباع عليه نقول إحنا مزرعة إرت كذا كذا فإذا كان لقيته فقير أعطيهم الأبناء طول أعطيهم لأن هذوما فقراء لفقر بهم تعطيهم من الزكاة باهي لو كان لقيناه غني الراجل عنده رزق ولكنها
9: شحي دكتور عنده رزق
1: باهي كويس إذا كان عنده رزق يبقى هذوما صغار أبناء غني فهم أغنياء بما لبوهم لكن بعدها ما نبوش نخلوهم نقول لأمهم حاول يطلبي منه كان ما باش اشكي فيه للقاضي كان ما استجابش حتى بشكية القاضي خلاص ما عندها ما تدير دارت اللي عليها وبالتالي تغنوها من مال الزكاة تغنوها من مال الزكاة لكن لو كان هي لما شكت فيه نقول احنا للقاضي قال القاضي تفضلوا شنو يبوا من فلوس الدراسة من فلوس كذا أعطاهم يبقى هني ما يصحش تعطوهم لأنها إلا صدقات لكن زكاة لا هي في ذاتها هي في طبتها هي كمرأة تنظروا إذا كان عندها مرتب
9: لا ما عندهاش
1: إذا كان ما عندهاش ننظروا بعتالي هي عندها رزق ليها خاص ولا أبوها متوفي عندها لا. رزق ولا ما عندهاش
9: لا أبوها حي يا أختي مرتب تضامن ظروفها ما تسمح
1: وهي ما عندها شيء
9: لا ما عندها
1: خلاص هذه إذا كان هي ما عندها شيء وما عندهاش مرتب ضماني حتى هي تعطيها هي لخصوصها هي من اليوم تعطيها من اليوم
9: ما عندهاش مرتب ضماني لا شيء
1: لا لا هدية
9: عندها سيارة ترفع بها الصغار وتجيب
1: معلش هذه آلة باش ترفع فيها الصغار هي في حد ذاتها هي في ضبطها من اليوم تعطيها زكاة اللي يغنيها عام اللي يكفيها عام أعطيها 500 أعطيتها 1000 تعطيها ما شئت من مال الزكاة اللي تسدها نفقة عام في خاصة نفسها لكن
9: يعني نعطيها 10-15 نعطيها
1: اللي يسدها هي لكن بعتالي الصغار تخششهم في حساب وما تخششهمش بتجيلي بوهم قلت انت عنده مال بتمشي حتى انت تطالبوه البو تقول زود لصغارك ما باش ترفع فيه دعوة للقاضي القاضي يقدر عليه او نبي يغنيهم بوهم وانت تعطي لي بنت خوك اعطيها ما تبطلش لين ربي يغنيها لكن الصغار ما تحسبهمش لين تعجزوا في الراجل إذا عجزته مرات هو هارب برا مسافر القاضي وين بيلقاه وين بيشده أو حتى موجود هني وما قدروش عليه مثلا يعني في الحال هذا تعطوهم تحسبها حتى ما تحسبهم في مال الزكاة تحسب ما يسدها هي ويسد الصغار لكن كان أبوهم بدأ يعطي خليهم هم اللي أبوهم يصرف عليهم وانت البنت خوك ما تخليهاش أعطيها مال الزكاة ما يسدها لأن ربي يغنيها
9: بارك الله فيك وإن شاء الله في ميزان حسناتك يا شيخنا
1: أمين وإياكم إن شاء الله الله يبارك فيك الأخ علي تفضل
10: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا
10: شيخنا الفاضل شن حالك طيب
1: الله يبارك فيك جزاك الله خير
10: شيخ أنا عندي سؤال
1: تفضل
10: أنا عندي زوجتي أبوها متوفي.
1: إيه.
10: ده هي.
1: إيه.
10: حادث من 40 سنة فات وذكي من 40 سنة فات. وتم تعويضه في دولة مجاورة طبعاً ذا الحادث. وعطت الدولة المجاورة للتأمين ولا الفدية ولا أي حاجة. هم أعطوه مبلغ مالي.
1: إيه.
10: تمام.
1: إيه.
10: المنزل هو طبعاً هم زوجتي صغيرة هي وأخوتها.
1: ده
10: هي. المنزل هو طرفت منه الأمهم شت لي منزل في ذلك البلد وبعت لي زوجة ثانية ورد الثانية لعب في الرجل بهوة تمام معي شيخ
1: من اللي بعت لي الابن الآخر كمل الفلوس و...
10: لا زوجة الرجل الثاني الرجل الثاني ذات باسمه الحوت وكل الرجل هذا طبعا كبروا الصغار هو عقب زوج أولاد وزوج بنات وزوجته وام الرجل توفى هذه
1: توفى الرجل
10: هذا بو زوجتي
1: ايه ايه
10: نعم هذا
1: ايه
10: وتوفى الرجل
1: تمام نقصد
10: الرجل عقب زوج اولاد وزوج بنات وزوجته وامه
1: به
10: به طبعا اطول فدية للرجل هذا الدولة الثانية جوزة الرجل الثاني
1: تمام
10: العب في الرزق
1: ايه
10: باهي. أبو زوجتي معقب حوت منزل باهي طبعا المنزل هو واحد من الولادة توفى قعد ولد واحد من الحوت الحوش زي تقول قدر منا اللي هو
1: إيه.
10: تمام قدر مبلغ رمزي مبلغ ما يزيد ممكن ربع القيمة اللي من الدولة في السوق
1: إيه.
10: والأقل باهي قاعد تخلص مدخول متوفي هذه ما عندهاش تقال خوه
1: تو غرجيني شوية تو الحوش هذا الحوش هذا اللي مين الحوش هذا اللي قلت الآن عندهم بيت
10: حوش الورثة
1: اللي هو
10: دار حادث
1: نعم
10: معاي تو
1: هذا تو الحوش هذا يعتبر للراجل دار الحادث وعنده اللي زوجته طلعت برا نعم
10: زوجته وامه ولاد وزوج بنات عقب اللي دار الحادث
1: تمام تمام ايه
10: طبعا عنده ولده توفى حتى هو قعد قعد يولد وامه وزوج بنات قدر الحوت من هذه بس تخلط اللي على اخوهم اللي من ديون مهر زوجته وحقها كلها سال اخوه واعطيه لاخواته باهي لكن الاخوات مش راضيات على البرنامج اللي دار اخوهم على القيمه باهي قعدوا في متحنات سنوات توانيهم طيب هي تو جمعت المبلغ وقام مبلغ حطيت بالمبلغ رمزي 20-22 ألف قيمة في حق حوش بها قالت لك برجع له فلوسها وفي في الحوش بوين بها من في الموضوع هو هي ما وقعت على شيء لتو قاعدة
1: اللي هي زوجتك يعني
10: اللي هي زوجتي ايوه شنو البرنامج ديالها هل من حقها ترجع ولا مش من حقها فقط فهمت وفي حقها في بها في بيت بها الأمهم لازم تبدل لهم حقهم ولا يسامحها ولا كيف تدير
1: باهي حاضر تسمع
10: يعني لو مرسول فقط يا شيخ ما حاجه نصفه احنا بس
1: باهي لا حاضر هذا التصرف السليم هو
10: هو لك احنا ما دامينا ما نبوش ندير اي حاجه بس ربي قبل العبد
1: ايه نعم
10: كان عنده حق دي يتبعها وفي حقها في حشبها صح ولا ترجع من حقها ترجع في الثقات تقول لي حقي في حشبها ما دام هذا حقي وعطيني حقي تمام باهي قلت لا اخذت فلوس وزدت على تقول فيها موافقه على السفر ما فهمتهاش من بعد كلمه على هي باهي هذاك الشكل ثاني ما نعرفش عارفين احنا قاعدين في دوامه
1: باهي حاضر امها هي قاعده حيه ولا توفت امها اللي صارت
10: امها حيه امها زي ما ولدها شويه هيك
1: باهي باهي
10: كلمه من الفلاس غشت منها امها وبعد كلمتها امها
1: باهي
10: في دوامه
1: باهي تسمع تسمع الجواب ان شاء الله ان شاء الله الاخ سالم نجول السؤال الأخ عبد الله اللي قال عنده إجازة مفتوحة لأجل الدراسة مع أخذ المرتب نقول له يا أخ عبد الله الإجازة اللي قررها الجانب القانوني واللوائح القانونية من حقها الإنسان يعني مثل ما تجي الإجازات العامة للناس نقول العطلات اللي هي رسمية وكلها تغيب والمرتبات ماشية تجي يعني مرات اللي يقولوا إجازة سنوية أو مثلا كل واحد عنده رصيد إجازة يأخذ الناس في إجازة في يأخذ شهر في كذا ومن في رصيده ومرتبه يمشي، يعني حاجة نقول إحنا فيها صلاحية، مديرك عنده فيها صلاحية قانونية وتعطى للجميع من غير محاباة، هذه ما فيش بأس. فأنت مدام أنت عندك فرصة دراسة من غير محاباة وجاتك زي الناس ما فيش بأس، غير ما في غاية ما في الأمر أنك أنت تجد بحيث تحقق المطلوب منك، ونسأل الله أن يوفقك إن شاء الله، فلا بأس إن شاء الله. كذلك سأل الأخ عبد الله قال والدته له إخوة من أمه، عنده أمه موجودة وعنده إخوة من أمها الآن موجودين، ولكن هم قال كما عبر هو بتعبيره قال ينكروا فيها، يعني أغر يعني بديت هي كرهاتها في جرتهم باعتبار أنهم هم يحرضوا فيها كما ذكر. فقال بسبب هذا التحريض وبسبب أن هو عند زوجته لما يمشوا غادي قال يديرولها في مشاكل ويديرولها في غيره، فقرر عدم الذهاب وهي أمهم بتعاطف معهم. فكيف بيدير؟ نقول والله هذا راه امتحان وابتلاء يا أخ عبد الله، امتحان. أنت زوجتك لا يلزمها الذهاب، زوجتك مدام هم يؤذوا فيها أخوتك من أمك، زوجتك راهي ما هيش رحم لهم، زوجتك ما يلزمهاش المشي. لكن انت وصغارك، انت باعتبارها امك وصغارك باعتبارها جدتهم، انت صلتك واجبه لهم، لكن زوجتك خليها ترتاح، ما تعرضهاش للاهانه، تمشي انت وصغارك، والزياره المهم ما تكونش في قطيعه، انت ما حد يقول لك اقعد يوم كامل والله يقعد حتى ساعه، لا ساعه من زمان، نص ساعه، خمس دقائق، مره بهاتف، مره وانت واقف، وانت كذا، بحيث الزياره الخفيفه اللي ما تعطيش فرصه للغير أن يكلمك بكلام زايد والله يفتح لك باب مشاكل وغيرها، باعتبارها هي قاعدة في وسط صغارها، مرات متعاطف معاهم، هذه طبيعة الأم الحقيقة، مرات مغلوبة على أمرها، مرات قلبها مايل غادي لكثرتهم، احتمالات كلها واردة. فأنت بتدير اللي عليك، وهم ظلموك تحسبهم يوم القيامة إذا ما تابوش، إذا هم ما تابوش خوتك من أمك وأنت ما سمحتهمش تحسبهم يوم القيامة على أنهم فوتوا عليك حاجة من أمك عاطفية، ولكن أنت ما تكونش ظالم، امشي من غير ما تثقل عليهم وتخليهم يهينوك، زوجتك خليها في بيتك، ولكن أنت امشي لصغارك، مرات حتى أنت واقف ما تقعمزش، تسرع لأمك ترفع لها هدية، ترفع لها حاجة ولو قليلة، يعني تحاول نقول حين تستعطفها، في النهاية أمك، وأنت تتعبد إلى الله عز وجل بأنك أنت تصغر قدام أمك وتتعبد إلى الله عز وجل بأنك أنت راه من الشرف تدل نفسك أمام أمك وبوك، راهم شرف العزة لما تقابل غير المسلم، لما تقابل غير المسلم تكون عزيز، تكون مش غير ند أعلى، لكن أمام أمك كلماتك، ربي قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة للوالدين، يعني حتى عيونك ما تحنصهمش، ولكن تقدر تخفف على روحك كيف ما تستفزهاش، مش لازم تطول باليوم بالساعة خمس دقائق كذا، هذا ما ننصحك به، وزوجتك جنبها. الأخ رجب قال والدته متزوجة رجل وله ابن ولها إرث، فهل للرجل ميراث وقد توفي الأول؟ نقول له يا أخ رجب الآن هو لعله كما ذكر أنه الابن الثاني، اسألناه المرأة هذه لما يعني فقدت زوجها الأول وعندها معها صغار ورزقت بزوج آخر أنجبت، يبدو أن هذا هو السائل منه رجب، فاحنا سألناه أمك طلقت ولا توفي عنها زوجها وهي في عصمتها؟ قال توفيت، إذن هي وارثة، حتى الميراث اللي طلعت هو بعد حين حتى ولو بعد وفاتها، هي لقد الله ما توفيت هي أمك، هي بتحصل من زوجها الأول ميراثها، لأن لما توفي هي في عصمته، أحيانا يطلع لرزق الآن وهي في بيت تاني متزوجة رجل آخر، بيحسبوها يقولوا هذه زوجته لما توفي كانت زوجة لي، وإن كانت هي زوجة تو الآن هي لرجل آخر، فهي بتحصل كانها هي الوحيدة، زوجة الوحيدة بتاخذ التمن مدام هو عنده صغار، وكان هو عنده زوجة تانية ماتت مع ضرة أو التمن بيقسموه، وبعدها التمن أنت بتخش فيه أنت وصغارها، كان أمك حية بتاخذ كل تمنها وهي تتصرف فيه، كان أمك حية يرجب، أنت أمك بتأخذ تمنها مع بعضها وهي تتصرف فيه من زوجها الأول، وكان هي توفها الله ينحوتوا منها وانت تخش معاهم تقسم معاهم انت واخوتك من امك تقسموا منها هذا تقسموه للذكر مثل حظ الانثيين سواء لان علاقتكم بامكم صوصوة. والحق هذا جواب يعني عام لكن نحن ننصح ديما نقول دير فريضة تو زي الأسرة هذه الأسرة هذه يديروا فريضة شرعية وهذا غياب الدقة في النقل تو هذا هم أهل الزوج الأول صغاره يمكن لو كانوا هم يديروا فريضة يقولوا أبوك مات إيه مات عندكم عند زوجة بيقولوا لا أحيانا تو الآن لأن هي متزوجة رجل آخر لا قولوا أمكم موجودة وفي كانت في عصمته اذكروها وكان هي متوفية اذكروا ولدها ما تقولش هي عندها أمنا موجودة وتسموا رواحكم أنتم فقط لا سموا حتى صغارها من جهة من رجل آخر فهذا باش لابد من حصر الورثة جميعا لكن أنت بحسب العرض السريع أنت تورث كان هي أمك متوفية تورث في من تمنها وكان هي حية تأخذ التمن كله هي تأخذ بروحها إلا إذا كان معها ضرة نجيو للأخ يونس الحق تكلم على الإسراف والتبذير الإسراف والتبذير هذا حرام حتى الإنسان في ملكه الخاص الإنسان حتى في رزقه الخاص الإسراف والتبذير حرام ممنوع وهذا مما يدل على أن الملك لله سبحانه وتعالى الملك لله أهو الإنسان يبذل الفلوس بدعوة أن فلوسه خادم عليهم ولكن يقول ما تقدرش تسرف ما تقدرش تقطعهم ما تقدرش تشري بهم خمر ما تقدرش تشري بهم سبسي تدخنه آه مش فلوسه مش خادم عليهم مش ورثهم نقول هذا ربي رزقه بهم لكن هو الملك لله عز وجل باقي ملكهم لله عز وجل ولكن الله عز وجل أنعم عليه وقيده قال لا تدير بهم كيت وكيت من الحلال حرام ممنوع معناها احنا ما نملكوش في الحقيقة ملك كامل راهو اللي بين يدينا إنما هي أمانات هل إذا كان آه نملكوه بالميراث ولا بالشغل ولا غيره فما بالك لما الإنسان يبدأ هو واحد من أبناء الشريك ولا اللي هو في البلد نقول احنا يتنعم بما فيها من خير وهذا عليها لا يسرف في مقدرات المال العام ممنوع عليه لا يسرف في مقدرات المال العام فذكر قضية الكهرباء كل واحد يأخذ منها حاجته مثلا وسائر التبذير وغيره يعني نتق الله سبحانه وتعالى ما استطعنا لأن إذا كان المال لخاصة النفس يبقى تبذير وإسراف وإذا كان هو من الحق العام يخش في الغلول والعياذ بالله والغلول هذا يوم القيامة يبعث صاحبه ويحاسب عليه حساب عسير هذا المال العام اللي نقول المال العام هو مال الله سبحانه وتعالى وما أخذ من الإنسان شيء زائد من غير حق فهذا اللي يسمى بالغلول الأخت فاطمة سألت عن صلاة الضحى هل تداوم عليها أم لا طبعا وردت فيها آثار صلاة الضحى وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابي عليها ألا يتركها وكذا لكن هي من عامة النوافل من عامة النوافل فأنت خذي منها ما استطعتي ولو انشغلتي بمشغل من مشاغل بيتك لا بأس يعني فتأتي منها بما استطعتي منها من صلاة الضحى وكما تقدم نافلة الضحى وصلاة الليل وكذا راه تعود حتى إلى طبيعة الإنسان كيف روحه هل هو من النوع اللي مثلا يشتغل وكذا وبالتالي يعني ما يحرمش نفسه ولكن يعرف أن هي العمل والجد في أمور لقمة العيش هي نفسها عبادة لما قصد بها وجه الله والله هو من النوع اللي مرأة ما عندهاش التزامات في البيت ولا رجل متقاعد ما عندهاش التزامات وبالتالي نقول اغتنم وقتك العبادة اللي تحصلها لأنك أنت عندك فراغ وهكذا ثم ذكرت الأخت فاطمة سؤال آخر قالت الشباب يخرجون كما عبرت هي بتعبيرها المعروف قالت الشباب يخرجون لشهر العسل للسفر هل هذا من الجائز نقول لها سميناه شهر عسل والله ما غير عسل هذا تسمية لا تزيد لا تنقص ما ليش معنى إنما هو الحكم للسفر السفر جائز يضبط بضوابطه السفر إذا كان الرجل ماشي مع زوجته السفر هذا جائز غاية ما في الأمر ينظر فيه السفر إذا كان هو سفر لحج هذا واجب وإذا كان سفر لعمرة هذا سنة وإذا كان سفر لسائر أي دولة من دول العالم فهذا مباح ولكن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي زوجته يعني ما تكون زوجته يعني لابسة لباس مكشوف دائرة جلبيتها فضفاضة وغطاء راسها محرمتها على راسها وماشي باحترامها وماشي مع زوجها على كيفها

والله هو ما عنداش لي قدرة غير التقليد، وبالتالي يبدأ تبذير، لأن راه الإنفاق هذا راه يختلف حتى من إنسان إلى آخر. في اللي يقول نمشي للبلد الفلاني وهو عنده قدرة مالية يعني تغطي حتى جوانب أخرى، قعد على الأصل مباح برا، يجي واحد تاني بيتبعه وهو مش قادر، مش محصل لقمة العيش، بغير ماشي عنده نقول احنا قرشين بيكسرهم غالي، نقول راه انت ما تتبعش غيرك، مرات هذا قد يكون في حق إسراف. لذلك ما ينبغيش لنا احنا نقيدوه الشباب هذا بيمشي، نقول انت اتق الله ما تعملش الحرام وما تتركش الواجبات وانت اعلم بحال نفسك، خلوه على حاله. فلنقول لك يا اخت فاطمه كان عندك ولد بيسافر ولا غير، خليه على حاله، اعطيه لذن ويمشي على حاله، وقول اتق الله في نفسك وفي زوجتك وبس، هذا اللي ان شاء الله المطلوب، لا يشرب خمر ولا يخالط النصارى بزوجته ولا غيره وهكذا. الأخ سعد قال الكلام على قاطع الرحم، طبعا الرحم هذه عبادة من العبادات، عبادة اجتماعية كما جاء في الحديث القدسي، الله عز وجل قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو بثته. فالرحم هذه العلاقة الاجتماعية العظيمة، أعظمها علاقة الوالدين، الأم بثلاث أضعاف عن الأب، ثم الأب، ثم كما قال صلى الله عليه وسلم في مروي عنه أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، الأقرب فالأقرب. والرحم هذه قد يعني تقابل من وصلها بالبر، قد تقابل من وصلها بالبر ويبدو في سعادة الاثنين، ولكن أحيانا هذه الرحم قد تقابل من وصلها حتى بالسوء، زي السائل اللي يسأل بكري أمها انحازت مع أخوته من أمه، بل هذا كان حتى من عهد الأول، الصحابي رضي الله عنه لما شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون وأحسن ويسيئون، يحسن يعطي في الحاجة الطيبة والكلمة الطيبة هم يبادوا فيه في الكلام العكس، ويحلم يعني يسمع في الكلمة اللي مش باهية ويلوح فيها وما ولا ينفعل ولا يغضب، وهم زي ما نقول إحنا يدوروا في أدنى سبب يغضبوا ويظهروا في غضبهم، هذا معناها هذا معنى الجهل، وأحلم ويغضبون وأصلهم ويقطعون يواصل فيهم وهم ما يواصلوش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما تسفهم المل، يعني هم كأنهم يسفوا في الملال تاع النار والعياذ بالله، وهو حال طيب، لأن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت ديما كون أنت الخير اللي تبدأ بالسلام، واصل أرحامك وواصل قرابتك وأجرك على الله سبحانه وتعالى. الحق الأخ أبو يوسف السؤال خلي نقلوه إن شاء الله للتثبت في النصف الثاني إن شاء الله، به نطلع فاصل بعدها باش نجاوب على السؤال أخ أبو يوسف، نوقف هنا إن شاء الله ثم نعود بعد هذا الفاصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار يعني من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى

0: نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
3: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: عدنا بعد هذا الفاصل لنذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع البرنامج: 092-092-16-0 092-092-15-0. نجول للأخ أبو يوسف بارك الله فيه، الذي سأل عن أخت الجدة، هل هي من المحارم؟ نعم، بعد التثبت من هذا قبل الفاصل، خلال الفاصل تبين أن أخت الجدة نعم هي من المحارم. يا أخ أبو يوسف، محر من محارمك لو كان هي على قيد الحياة، يعني حكم المحرم هي على غير المحرم من وصلها ومن جواز الخلوة بها والمصافحة، لأن المحارم تقدر أنت تصفحها بيدك، وبينما الأجنبية ما تقدرش تصفحها المرأة بيدك، لكن تقدر تكلمها بلسانك زي زوجة العم وزوجة الأخ وكذا، هذا ما هوش محارم، لكن أنت تقدر تكلمها تقول لك يا فلان، ترد عليها زي اللي ماشي للسوق تبي تشري حاجة تسأل يجاوبها. لكن المحرم الزيادة عن الأجنبية أنك أنت لو صفحتها بيدك ما فيش باس، لو ركبتها في السيارة مشيت بها المشوار، لو بتتسافر مشيت بها سفرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع زوجة ومحرم، رفعتها لعمرة، رفعتها لحج تطوع، كل هذا من الجائزة أخ أبا يوسف، فهي من المحارم. إذن الأخ إسماعيل قال المصحف، نعم تفضل الأخ أبو مهند.
1: مرحبا، يومك سعيد مبارك إن شاء الله، كل سنة وانت طيب دكتور.
0: أيوة والله، تفضلوا تفضلوا.
1: على كل، أنا بنسأل، أنا عندي والعياذ بالله السكر، ويمشي لصلاة الفجر، لكن الشيخ اللي يصلي بينا يصلي بطوال السور، يعني من ما يقصرش وما ونتعب من خلال من ذلك، نتعب أنا يعني مرات قريب ينقض عليه الوضوء أحيانا. وعليه نبي نصيحة لهؤلاء الناس اللي يأموا في الناس ويراعوا شعور المرضى. أنا يعني عمري 70 سنة، وعدت الوقوف ألبا ما نقدرش نوقف. فالدكتور والله الحقيقة مرات الواحد يقول أنا لو نصلي في البيت أفضل، ولكن الله غالب يعني.
0: حاضر إن شاء الله خير إن شاء الله.
1: شكرا شكرا بارك
0: العفو العفو. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
2: يا شيخ نبي نصيحة نسخية منك مش فتوى.
0: تفضل.
2: الحمد لله أني كنت عن ضلالة.
0: نعم.
2: قلت لك الحمد لله ربي أهداني كنت عن ضلالة.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. وربي عافاني من هلبة حاجات. لكن ما زال عندي زوج مشكلات.
0: إيه.
2: اللي هو عافانا الله وإياك دخان قاعد ندخن.
0: إيه.
2: ومرة الشيطان يلعب بيها، قاعد لساني ما نشدش لساني على التبان وعلى الكلام الفاسد حاجات. فدعيت ربي وندعي لي ربي كل صلاة فجر أن ربي يهديني، ربي يزكني من الكلام هذا. فنبي نصيحة أنك أنت باك
0: حاضر.
2: اعرف مني
0: نيه. حاضر ان شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله.
2: الله يفتح عليك.
0: اي والله وياكم ان شاء الله. الاخت ام احمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
3: والله يعني بدي نسالك على الرزقه الامنه، مسجد العمره والحج، يعني شنو حكمها مثل ما صار ناس يعني والله. لان السعوديه في مجموعه يمشي رزقه امنه
0: باهي
3: مسجد السعوديه. أيوة، ما أنا أقول يشتني الحكم
0: باهي. حاضر،
3: بارك الله فيك رب
0: جعل باهي. الأخ إسماعيل قال الإنسان أحيانا يصلي في المسجد وأمامه المصحف، أمامه يجي مصحف أمامه، فما الحكم؟ نقول له يا أخ إسماعيل ما فيش بأس كون الإنسان المصحف أمامه، يعني هو لم يقصد. لو قصد الإنسان أن يجعل المصحف سترة نقول له هذا ما يليقش بالمصحف أنك أنت تدير سترة في الصلاة. يعني السترة أن الإنسان كما كان عليه الصلاة والسلام أحيانا تركز الحربة أمامه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يجي في جنب يقترب من الحائط، وكما ذكروا يقترب الإنسان حتى من رحل الدابة، نقول له جمل المكتف أو كرسي والله مقعد يدير قدامه باش اللي بيمر يمر أمام السترة ما يمرش أمامه. نقول المصحف لو اتخذت لهذا الأمر هذا لا، هذا شيء مشين، ما يكونش، لكن إذا كان هو غير مقصود لهذا، غير كون إنسان لما يصلي جهة قدامه هكذا اللي حاطينه أمام المسجد في الصف جهة القبلة، فهذا ما يضرش. لا، اللي خاف منه، اللي خاف لما يبدأ جالس يبدأ المصحف وراه، إيه هذاك صحيح. لو أن الإنسان مثلا مرات في البيوت أو في حتى في المساجد وغيره تبدأ المكتبة جاية في الخلف ويبدأ اللي يصلي لاصق فيها، نقول بقدر الإمكان تجنب، بقدر الإمكان تتجنب أنك أنت تخلي المصحف وراك. لكن كونه قدامك يا أخ إسماعيل هذا ما يضرش، لأنك أنت لم تقصد أن يكون لك سترة. الأخ علي قال زوجته توفي أبوها، قال توفي أبوها بحادث قبل 40 سنة، ثم تحصلوا على مبلغ من المال من جهة معينة أو من قاتل، المهم وكأنه نتيجة هذا يعني وكأنه في مقام الدية يعني، لكن الأم تصرفت في هذا المال تصرف خاطئ الحقيقة، لأن راه المال الذي يعطى نتيجة القتل هذا 40,000 هذا ما ميراث، ميراث، وهي مدام عندها أبناء حقها أنها تأخذ التمن فقط، حقها أنها تأخذ التمن وتسلم بقية المال للأبناء، وخاصة إذا كان اللي ميت هذا عنده أم والله عنده أب، عندهم حتم السدس حتى ما عندهاش لأم لأبوه، يعني هي كانت تأخذ تمنها تتصرف كيف تبي والباقي تسلمه لبناتها وأولادها. لكن هي للأسف هي أخطأت، أخذت المال هذا وأعطاتها للأسف لزوجها شربه حوش، والزوج هذا أهو زي ما قال يعني لم يحسن تصرف، يبدو أن عبر وقال كلاه لما أعطاتها للراجل الثاني مال الميراث نتاع صغارها، أعطاتها لزوجها الجديد، والزوج الجديد خذ الفلوس كلاهم وشري بهم حوش دار باسمه، دار باسمه، ضيعت عليهم الحقيقة، أخطأت، هذه ما عندهاش حق. والآن يبدو أنه توفي أحد ذلك الرجل، فإذا كان هم موجودين الآن وهم عارفين أنه شراه بمال الزوجة، ينبغي كان هو حي يدير إقرار يرده، وإذا كان الورثة متاعها عندهم كيف يردوا يردوا. لكن وإن كان هذه مسألة الله أعلم، خاصة هو ذكر أنها المسألة فيها سفر، لكن كذلك من الأمور التي جدت، قال أبوها مثل ما اللي مات في الحادث قال عنده بيت، الآن باعوا البيت وهو يتكلم على حق زوجته اللي الآن حوش أبوها هو باعوه، واللي أمها ضيعت عليها حقها في من 40,000. نقول لهم هم الآن لما باعوا الحوش ينبغي يشوفوا 40,000 ويشوفوا قيمة البيت ويشوفوا بقية الممتلكات ويطلعوا التمن ويحسبوا للأم تمنها اللي تصرفت فيه هذاك اللي خذتها من 40,000، إذا كان هم يجيوا التمن، ولا ربما عليه ديون، مرات هي عندها مؤخر صداق ليرة ولا 10 ليرات ولا فلوس ولا غيرها، يجمعوا حقها من مؤخر الصداق ويجمعوا تمنها ويختزلوه في 40,000 اللي خذتهم، يقول بري أنت 40 خذتيهم هذوما، يعني يضربوا لها الحساب، مرات ما زالت الحقهم هي راهو، مرات ما زالت الحقهم، ومرات يجي سوصو الحساب ومرات أكثر. المهم حق البيت مش بالضروري تاخذ منه، لكن هي يبي ضرب حساب هل تلحق عليه ما تلحقش عليه، مرات الحوش انباع نقول الحين ب 300,000 ولا غيره، فهي ما زالت احيانا تلحق واحيانا ما تلحقش، فهو المفروض يديروا لها مقاصه باش هي اللي خداتها في 40,000 يحسب من خلال كانت تبي من دين مؤخر الصداق زايد التمن، وانتم الولد اهو تصرف حتو تصرف اخر قال أخطأ تصرف، قال مش راضي عليه، ينبغي راه جلس مع العائلة وقال كيف حسن التصرف، اللي ما يعرف يجي حتى يدار الإفتاء، يجي برجليه ويوروه ويقول له دير حصر ورثة، بالك معاكم من تبوك هذا اللي مات، بالك عندكم إخوة من أم لهم أم أخرى، عندكم إخوة من الأب احتمال، بالك عندكم جد، بالك عندكم جدة، أنتم أبوك هذا اللي مات بالك عنده أبوه وأم، وين حقوقهم؟ انت الخو امك ضيعت 40,000 والخو يضيع قابل الفلوس. فلكن هو هذا اللي وقع، فهو اللي يسرع زوجته قال كيف تدير، نقولها اولا اللي اعطاه لها اخوها ما تضيعهم اشتخذهم، لكن تقول لا بناخذهم على الحساب، يعني هو لو اعطاها لعله ذكر 50,000 او كذا والله اعلم كم عرض على اخوها، اني ننصحها اللي يعطي لك اخوك خديه وقولي له راهو هذا خديته بعد ما تقبضي الفلوس، قولي الآن على الحساب راهو، مش توقعي لي على أن أنتم متصافين، لأن مرات أنت ما زالت تلحقي، غير أعرف إنه حكم تلحقيهم بعتالي بالطالب باهي ببقية بتسامحيهم على كيفك. وأحيانا لربما أعطاك الزايد مرات خوك إذا كان هو ما لم يحسن تصرفه همجي بالك يسمع عليك بصوصة زي ذكور زي إنات ما يعرفش راجل يجهل الأحكام. إذا كان أنت أضرب الحساب إذا كان عندك الزايد ردي الزايد، وإذا كان ما زال تبي فلوسك ناقصات بعدها بتسامحيهم سامحي تبي تعطيه معطي، لكن تبي الطالب الطالب. لكن الأم أفضل تصرف أنكم مقايتها درتوا لها مقاصة في الإخداتة، ولكن لما جتكم المشكلة الآن مع أمكم أنتم الآن حتى هذا اللي يسأل زوجته ننصحك أني كان كيك أنت في غنى عن المال، خودي اللي يعطيها لك خوك وأمك ما تخاصميهاش أفضل حقيقة، نظر لمقام الأم، نظر لكونها أم، هي في بينها وبين الله أخطأت فيما بينها وبين الله، لكن أنت كونها أمك يعني تغضي عنها الطرف وتسامحيها والله كذا أفضل من أنك أنت نقوله إحنا تخاصميها وتجرجريها، هذا أفضل ما فيش شك، مع أنك أنت صاحبة حق لو أنكم أنتم بتأخذوا بتعتبروها أن أخذتوا منها، لكن من حيث المبدأ خودي اللي يعطيها لك خوك وبعثالي تحاسبه وسهل، كان لقيت روحك مظلوم ما بتسامحي سامحي تبي الطالبي طالبي. الأخت فريحة.
4: أيوة
0: تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين.
4: معلش يا شيخ نبدأ نستفسر على موضوع قصة ورقة في بيت منزل ورثة تقدر من عند المحكمة 200,000 دينار ونبي التقسيم يكون بين 4 بنات وأم.
0: أم الزو أم الميت والله زوجة الميت هذا.
4: الأب ميت.
0: تو البنات هذا بنات الميت.
4: الصوت مش واضح يا شيخ.
0: تو الأربع بنات هذو بنات الميت. الأربع بنات بنات الميت صاحب الحوش. ألو ما الناس يعبروا بالأم أحيانا مرادهم الأم أم الميت وأحيانا أم البنات باي شاء الله.
4: البنات والأم بس.
0: الأم الأم أم منو؟
4: كيف يعني؟
0: أم الراجل اللي مات ولا أم البنات؟
4: لا الأم البنات.
0: إذن زوجة هذه؟
4: أيوة زوجة. زوجة الزوج المتوفي.
0: أيوة هو هكي ما عنداش أم هو اللي ميت هذا؟
4: ما عنداش. لا
0: أبو لا أم.
4: لا
0: وما عنداش أولاده؟
4: لا في عنده أولاد لكن يعني متنزلين على البيت يكون للبنات والأم وهم
0: ياخذوا حصه
4: المزرعه.
0: قصه
4: الاولاد
0: منتهي موضوعها
4: يعني.
0: باهي حاضر
4: ايوه لكن تو نبغى نعرف وقف يعني حصه كل بنت يعني.
0: باهي تسمع الجواب ان شاء الله. ابو محمد.
5: السلام عليكم دكتورنا.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا تفضلوا.
5: ان شاء الله ان شاء الله العظيم رب العرش العظيم في ذا الفتره ان شاء الله.
0: امين واياكم ان شاء الله.
5: بعد دار الاستشهاد ان شاء الله ربي يكون في ذا الفتره كما طول عمرك. دكتور ما بيش نعطل عليك هلا، انا عندي انا قلت بصراحه كم سنه بنفصل يعني بنزل السؤال هدايا، لكن صراحة الأمور أخذت يعني لازمة شوية بيني وبين أخوتي يعني. القصة أن عندي والدة الله يطول في عمرها بعض الرحمن 94 سنة عمرها، تأخذ في أدوية متاع النوم الكلابس وكذا أدوية أعصاب أدوية كذا، فبدت يعني ما يشفيها ويغفرها بدت الذهب شوية تنسى وكذا ومعاش الذاكرة تعرف أنت حكم السن وحكم الأدوية. فكان عندنا دور إحنا 6 أخوة والسابع عايش البرة وأخذنا بنت متزوجة وساكنة في الجبل. الأمانة كان عندنا 6 إحنا أولاد، كانت الوالدة مديرينها بالدور أسبوع عندي أنا أسبوع عند الأخ الأكبر، طبعا أنا عندي أخوي كبير حتى هو الله يصلحه يعني ويجزي خير إن شاء الله. كنا مديرينها كل أسبوع عند حد 6 أولاد هذول. ف شو بنقول لك يا دكتور؟ بصراحة أنا شخص عصامي وما نبيش نتكلم على نفسي، هل بكل ذي نعمة محسود؟ يعني أنا واحد من مستقبل ومستقبل صغارة وكذا وبرنامجنا هذا الطبيعي هذا. فحتى الوالد الله يرحمه كان يعني واخذ على خاطره مني شويه وكذا يعني من اخوتي. المهم انا بنحكي لك على الوالده، اخر اسبوع سنوات السنتين اللي فاتوا جت عندي، ف يعني مجرد طبعا تبي حد ملازم ليها وقاعد في جنبها دائما وابدا، هي عيله تخاف لابد حد من اولادها أو أولاد ولادها وبنات ولادها قاعدين جنبها دائما وابدا. المهم مجرد ما نط انا نسمع فيها تدعي علي بالموت. طبعا هي تكلم ما ناخذوش فيها احنا، تدعي وتتكلم كثير وتتكلم كذا ما يسمعها وكذا. فمن حميه بتاع بنات يجوا يوقفوا في فم، قالوا لها كيف يا جداده تدعي على بابا بالموت؟ بعد ما مشيت لي اخوي الاسبوع اللي بعدي مشيت لي تبكي قالت لها بنويه ولدي هاجمت علي. فتازمت القصة نشروها أخوتي وسمع أخوي الكبير وكيف خوف بناويتك هاجموا على أمي وكذا. يا ودي والله ما صارت الكلام هدايا، أنتوا طردوا بناويتكم تهاجم على أمكم أنتوا. فتازمت العلاقة بيني وبين أخوتي بيني وبينك. آخر قصة طبعا نسون هي الكلام، هي اللي تزيد بيني وبينك نسون أخوتي الله يسمحهم وكلهم دنيا وآخرة. فأنا الوالدة صارت مشكلة حتى بيني وولدي وبين أولاد خوتي وبين تربو وقصة كذا من قزمة القصة. المهم بالنسبة لأمي عائلة ونويتي قليل يراه تبدو أمك تعمل معروف، هرا أمك اللي تدور تزيد علينا ودارت الدوة وكترت الدوة ونسوين خوتك ياخذوا فيها ووصلوها للجبل ووصلوها للناس ووصلوها لأبوهم كذا يعني هاجمين الدويتة هاجمين على أمهم وكذا على جدها. فأنا بدأت في موقف لا أحسد عليه، أنا بدأت قالوا لي قلت لي عوين عندي تبي أمك برا الهونة لما جي في الأخوازة بات عندها هذا اللي يصير نمشي بات عند أمي نرفع واحد الدويتة وكذا يطيبون غادي وكذا. لكن أمي مع جبتها بالحوش عندي خايف الكلام يصير وتعرف أنت مشتيلة والنار على سبلة والبنزينة دكتور والكذا، ومانيش أنا بعيدة أكون للبعد عن المشاكل لا هي في حياتي الخاصة ومع أسرتي ومع كذا، ومن بحد يوصل فيها لا بخير لا بشر بيني وبينك. يصلنا وصلنا وبلغنا من الكيلو العادية الآن أنا عمري 64 سنة، فالإنسان مازال يبي مشاكل في حياته مع أخوته ومع عيال أخوته ومع تعرف عقلية الجبل اللي نسوي اللي جايبين هم غادي أخوتي عقليتهم يصطادوا في الماء العكر يبوي.
0: واضحة واضحة يا أخي محمد، يا أخي محمد واضحة الإشكالية.
5: لم في أخوتي زمان في أعياد في شهر رمضان ده والدي متوفي. فلا بيني بينك يا دكتور القصة يعني خدت منحنى آخر يعني.
0: باي حاضر واضح واضح.
5: أنا نبدأ بأمي نمشي نبات معاها لينا في الحوان زالتين ونروح ونسلم عليها وتوصل عراسها وسامحيني وكذا وكذا وكذا. لكن بيجيب هني حوشي تعرف أنت.
0: باي واضح واضح إن شاء الله يا. باي واضح إن شاء الله واضح. الأخت بشرى. باي. أخت نجاة تفضلي.
6: السلام.
0: تفضلي أخت نجاة.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: عندي سؤال يا شيخ من فضلك.
0: أيوة تفضل.
6: نبي نسأل عن حكم الشخص اللي يتردد على الصحراء يسمى مشرك أو لا، والذبيحة متاعها تتاكل أو لا.
0: باهي حاضر. أخت سمر تفضلي.
7: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
7: نحييك على البرنامج. أيوة ألو.
0: تفضلي الله يبارك فيك تفضلي.
7: أيوة
0: تفضلي. نعم
8: ايوه
0: ايوه تفضلي، واضح الصوت، واضح، قولي سؤالك.
8: عندي امي عزوزه كبيره تصلي، يوم قاعده على السرير. تصلي مقعمزه على السرير، هي مقعمزه.
0: نعم
8: تسمع فيها شيء؟
0: واضح واضح، نعم حاضر.
8: قلت لك هي مقعمزه تصلي، هل يجوز الصلاه ولا صلاتها باطله؟
0: باهي تسمع الجواب ان شاء الله.
8: باهي
0: باهي. الأخت فاطمة.
9: ألو.
0: ألو تفضلي.
9: ألو دكتور.
0: تفضلي يا أخت فاطمة.
9: ألو.
0: ألو تفضلي تفضلي نسمع فيك.
9: أنا عندي زوجين متوفي. أو زوجي متوفي ودايرين حادة معاه، إحنا داير مع حادث ومتكسر وحامل وكل شيء، ما شديتش عليه بالعدة، ما ربطتش 4 شهور وفي. وبعدها جبت أولاد وكل شيء، أولادي توفى عمره 20 سنة.
0: أنت شو المعنى ما ربطتيش؟ غير سمعي
9: توفى خلاني حامل.
0: باه؟
9: وجبت أولاد، أولادي كبروا كل شيء الحمد لله، طق 20 سنة.
0: إيه؟
9: سنة بعد حملتي لحد التوفى.
0: إيه؟
9: وين توفى ولادي قعدت ما بروحي توا. وعندي بزوز بنيات، وبنياتي متزوجات زوج توا. وعلي جاي علي شريكة. وعنده في الحصة بانيلي خوشي، عندي خوش مبني وكل شيء، ولكن ما لاش قاسمين من كل شيء، ما قسمناش كل شيء، قاعد بورته كل شيء. ما قسمت، ما خليت حصة لحصة بناتي.
0: باهي.
9: والسؤال الثاني، شنو الزوز الصلاة بلا شخشير ولا ما تجوز بالجورب ولا بلا جورب؟
0: باهي حاضر اسمع الجواب ان شاء الله.
9: طيب السلامة، شكرا.
0: العفو العفو، حاضر حاضر. باهي إذا نولي لأسئلة. نعم باهي الأخ عثمان تفضل.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
10: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
10: الشيخ هاني ودبر الوفا، بيوم سألت بزوال سؤالات جاوبت على سؤال، والسؤال الثاني قلت خلي له الحلقة اللي بعد، الحلقة اللي بعد أنا مش
0: ناتعس. باهي ذكرني بي، الله يبارك فيك ترى.
10: السؤال هو يقول لك أنا عندي جاري مروح في الليل ضرب واحد بالسيارة، انتقل رحمة الله عليك.
0: إيه.
10: سعفه والحبس شهر وعطيه دية. لكن السيارة ما صامت شهرين. الحكم قال أنا حصل الفتوى الله أعلم منين، السعودية من مشايخ، لأنه هو مسلم قصد. هو قال لك أنا قصد أتصيم شهرين. لكن لا مخصقات، انت هو قص قدامها ما عليكش ملام يعني.
0: ما هي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
10: ان شاء الله يا شيخ، بارك الله فيك.
0: ما هي نجول

الأخ أبو مهند، الأخ أبو مهند قال رجل يشكو من داء السكري، نسأل الله أن يعافينا ويعافيه، ولكن قال يصلي خلف إمام يطول الإمام، وهو رجل قال عمره في 70 هذا الرجل اللي أبو مهند، وعند السكر قال ويشق عليه القيام. فهذا الحقيقة هو الخطاب للأئمة أنهم يترفقوا مع المأمومين، حتى أنها بعض النصوص وردت فليقتدي الإمام بأضعافهم، فليقتدوا بأضعافهم، المراد بالاقتداء بأضعافهم يعني ينظروا لأضعف الناس يراعوه. ولهذا الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين، معاذ بن جبل معروف من علماء الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنه لحرصه في إمامته لإفادة من معه كان يطول. فلما شكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مروي عنه: أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق معاذ عما طول فيه على الرجل، حتى أن هذا الرجل شكى. لذلك الإنسان الإمام يترفق بالمأمومين، ولذلك قالوا الطول إلا إذا طلب منه بلسان الحال أو المقال. لسان المقال معروف، قال له يا فلان مجموعة محصورة، يصلي بمجموعة محصورة بثلاثة أربع أنفار، قال بالله يطول أقرب منا كذا، أو بلسان حالهم، عرفهم كلهم صحاح وفي عافية، وعرف منهم الحال أنهم أرادوا منه يعني هذا. لكن لو كان هم يعرف عليهم شيء أو يعرف عليهم أن فيهم الضعيف، فهني يتوقع فيهم الضعف، وبالتالي يعني في اللي عنده، وقال هذا الرجل يشكي من السكر، قريب ينتقد من الوضوء وعليه الوضوء، فيه اللي ممكن قريب يغمى عليه يطيح، واللي عنده علة، وفي اللي مدرس السيارة في الطريق وفيها أطفال وأسرة، في اللي شبه مسكر بها الطريق، هذا كله يبدأ قلق اللي هو في الصلاة، يبي الصلاة تكون يعني خفيفة شوية ويبادر. فهذا الحقيقة خطاب للأئمة بصفة عامة. أما الأخ أحمد قال ذكر من حال نفسه، قال بأنه كان على ضلاله ولكن عافاه الله والحمد لله، ولا قال معاش عنده إلا مشكلتين. المشكلة الأولى اللي هي مشكلة الدخان، والثانية هي أنه يسب ويتكلم أحيانا بكلام فيه فحش. نقول له يا أخ أحمد الحمد لله اللي هدانا، هداكم الله إن شاء الله، مدام ربي هداك هذا نعمة عظيمة، لأن قال في ضلاله وعافاه الله عز وجل، هذا من توفيق الله. ولكن الإنسان لابد له من مجاهدة يا أخ أحمد، يعني أنت الآن يعني نقول إحني ما تظنش أن الله عز وجل مرضاش عنك أو كذا وكذا، لكن نقول هذا حال المسلم، هذا حال المسلم بيستمر بيجاهد نفسه. أولا الدخان لأن السبسي كما هو معروف، كما يقولوا هم يقولوا فيه مادة النكوتين أو كذا، هي يعني لما يتربى عليها العقل أو كذا يبقى هو يعني تجد وكأنها جاذبة، مش معناها عذر ليك أنك أنت تدخن أنت ولا غيرك، لا مش عذر، كونها أصبحت نقول إحنا حشيشة وارتبطت بعقلك وغيره، لا، لكن كون هذه أنت بتستعد أنها تحتاج إلى مجاهدة، كيف أنت تسلي نفسك، كيف تأخذ بدايل عن الدخان وترك الدخان، لأن فيه مضرة عظيمة، فيه مضرة للمال وفيه مضرة للجسد. يعني الإنسان والعياذ بالله لو أن يوما ما مرض ومات، وكثير من الناس مرضوا اللي عنده يعني أمراض في الجهاز التنفسي، واللي عنده أمراض في القلب وبسبب الدخان ومات به، أهو المدخن يسأل يوم القيامة، كان قال والعياذ بالله قتلت روحك، شو بيدير تو اللي قتل روحه؟ النبي صلى الله عليه وسلم توعده، ذكر وعيد، قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في النار، أي في النار خالدا مخلدا فيها. ثم قال ومن تحس سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. وكذلك ذكر من ترد من جبل، يعني اللي قتل نفسه بآلة هو راه يعذب بنفسه فيها مخالدا مخلدا فيها كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول في أسباب هي بطيئة لكنها تقتل، مثل الدخان، الآن يكاد يكون إجماع من الأطباء، إجماع أن الدخان ضار، كون أمتى يقتل صاحبه بعد 10 سنين بعد 15، المهم أحيانا لما يموت يلقوا علة في الرية ولا علة في القلب ولا شو بحين يلقوا، يخشى، نقول تخاف أنك يوم القيامة يقول لك أنت راك جيت ليوم الدين يوم القيامة وأنت من الذين قتلوا أنفسهم وتسببوا في هذا، لكن توب إلى الله عز وجل
باش ربي يعافيك من هذا. يعني هذا هاجس تغلب به نفسك، هذا هاجس تغلب به نفسك وترك الدخان وسلي نفسك بأي أمر آخر. هذه قضية الدخان. لكن مش كانك أنت نقوله قعدت على الدخان تقول ما دامني هيك هيا نرجع للمعصية، لا، راهو المعاصي هي كل واحدة عليها حسابها، كل واحدة على حسابها، يعني في العذاب، يعني في العذاب كل واحدة على حسابها. فنقولك أنت أترك أو جاهد نفسك وربي يعاونك عليه. أما السب، الإنسان يراقب قلبه، كل ما الإنسان يغضب يتذكر يعني قول الله عز وجل والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، ديما تذكر الكلام هذا، ربي يمدح الكاظمين الغيظ، يعني لما إنسان يغضب يكظم الغيظ ما يظهراش. وكظم الغيظ عدم إظهاره هو عدم الإصداع، نقول في عدم الإصداع وعدم رفع الصوت وكذا، أحيانا تغاضب وما تبيش تتكلم، هذا مأجور عليه، مأجور عليه. وبالتالي لو أنك أنت تجاهد نفسك حينقص السب، لأن السب يجي من الصراخ ورفع الأصوات. وكذلك الفحش ما يليقش به المسلم، يجيك شهر رمضان يعني إن شاء الله ربي يعطيك تحج أو تعتمر، تجد من الأحكام ترك الرفث، والرفث هو الفحش سواء للصائم ولا للمحرم. فلكن أنت حتى قبل لا يجيك تول شهر رمضان الجاي أو حتى ما مشيتش في هالأيام هذه الحج والعمرة، جاهد نفسك أنك تتعف لسانك، تعف لسانك، واذكر أن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما فيش كلمة تتلفظ بها إلا وفيه ملك يشجل. فأنت لما تسب فيه ملك يشجل، لما تنطق بكلام فيه فحش وتؤذي الناس فيه ملك يشجل. إذا أنت تنقص مش تزيد، وكل ما تقع في مثل هذا استغفر، جري لسانك بالسب، جري لسانك بالفحش، استغفر، يعني مش تبطل العبادة، لا استغفر باش تمحي الشيء اللي درته أنت بالسب والفحش تمحيه. بعدها أنت لما تستغفر اذكر، اتذكر أنك أنت أما خير تستغفر وتزداد باستغفارك رقي مع الله عز وجل، ولا غير استغفارك تقعد تمحي به في الذنوب، كيف هذا فرق؟ يعني مثلا واحد يخدم ويحصل في الفلوس، أما خير تخدم وتقعد غير ترد في الديون، ديما عليك ديون عليك ديون ترد فيها، ولا تخدم وتدخر المال وترقى به درجات عالية. فحتى أنت استغفرت والآن استغفر باش تمحي ذنوبك، كل ما تسب كل ما تشتم استغفر. بعتالي أنت خاطب نفسك قول ماني الاستغفار بنستغفر ديما، لكن أما خير استغفاري تكتب لي به حسنات، ولا غير نستغفر لمحو الذنوب، تلقى نفسك أنت تستغفر للرقي وللدرجات العالية أولى ليك بأنك أنت تبقى عندك حقوق، لأن أنت لما سبيته واشتمته هذا بيشدك يوم القيامة بيأخذ منك حسناتك، فعلاش أنت تفرط في حسناتك؟ خاطب نفسك بهذا الخطاب باش تغلب نفسك، ونسأل الله أن يوفقك يا أخ أحمد إلى صراطه المستقيم. وما دام الإنسان رأى في طريق المجاهدة والتوبة هو على خير، هو على خير، لأن مش بضروري الإنسان بيقروح ملائكة بين الليل والنهار، بيقروح مثل الملائكة، لا، بيجاهد نفس الإنسان إلى يستقيم لله سبحانه وتعالى. الأخت أم أحمد قالت الرفقة الآمنة العمرة والحج. نقولك يا أخت أم أحمد الرفقة الآمنة في الحج في حجة الفريضة فقط، أما حجة النافلة أو العمرة ما فيهاش رفقة، فيها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسافر إلا مع زوج أو محرم. عندك زوج بري معاه، ما عندكش دوري محرم، المحرم راه حتى صغير في السن، تو أنت مش عندك رفقة آمنة بتمشي مع العمرة، دوري حتى صبي، عندك ولد خو، عندك ولد أخت، حتى ولد خو ولا ولد أخت اسمه محرم ليك، ما دام هو حتى دون البلوغ، حتى دون البلوغ عمره 10 سنين 8 سنين يعرف يميز، لما يسمع الحديث يميز، خلاص كان جماعة التشاركية بيرفعوه معاكم، حتى تسهمتي أنت وأهله، عطيتي عليه جزء من التذكرة وهم أهله جزء من التذكرة، ومشي حصل في جرتك عمره، ربح هو أجر العمرة، وربح أجر أن رفع عمته ولا رفع خالته، وبعتالي خلط على جيرانك ولا أقاربك اللي ما همش محارم آك مستأنسة معهم. فهذا ينبغي أنه توظف الرفقة الآمنة في العمرة، على الأقل معك صبي باشترت يرتفع عنك أنت الإثم في سفرك مع المحرم، لأن المحرم في السفر لا يشترط فيه البلوغ، لكن من غيرها ما تمشيش للعمرة وانت في معصية. إذا كان ما معكش محرم بكل اتقي الله سبحانه وتعالى، وربي يرزق إن شاء الله بحجة الفريضة، امشي حتى مع جيرانك في حجة الفريضة.
نجول الأخت فريحة قالت ورث لهم بيت، لهم بيت يعني قدروه بمئتين ألف، وهم أربعة بنات وزوجة للمتوفى. سألناها لأن هذا اللي كان غرق عد الميراث على البنات ما يأخذوش كل التركة، يبوا عاصب، لكن قالت عندهم إخوة أخذوا مال آخر، خلاص ما فيش مشكلة ما دام أنتم متراضيين، البنات قالوا لكم خذوا الحوش وراضيين البنات، والأولاد هم قالوا عندهم أرض مزرعة ولا شنو خذوها، القسمة ترى المراضات جائزة جائزة، خلاص خذوا أنتم الحوش واعطوا للزوجة هذه كان هي عند بتاخذ تمنها فيه، الميتين قسموه مع ثمانية يديروا في الآلة الحاسبة، كان هي الزوجة الوحيدة وكان في زوجة تانية يقسمون فاصل تمن، وكان هي الوحيدة يديروا تقسيم ثمانية، الميتين تقسيم ثمانية في الآلة الحاسبة أعطوه لها، والباقي يقسموه البنات لأنهم هم كلهم بنات هذوما بالتساوي، اللي فضل يقسموه بالتساوي، اللي فضل يديروا تقسيم أربعة يقسموه بينهم القيمة الميتين ألف وخلاص ما فيهاش مشكلة، ما دام الأولاد طالعين قسمة مرضات عندهم مزرعة بياخدوها بروحهم ما فيهاش بأس. هذه باهين لأن توهني تمن لعل تكون 25 ألف، لأن تو هذه نصها 200 وربع 5، يعني هكذا أظني تقريبا زيدوا أنتم ديروها بالآلة الحاسبة، لكن تقريبا تطلع 25 ألف، 25 ألف تعطوها للزوجة إذا كانت وافقت الحساب صحيح، والباقي يقسموه بالتساوي اللي يفضل لهم البنات. أما أبو محمد فقال والدته ذكر مشكلة اجتماعية، الأخ أبو محمد قال عنده أم كبيرة في السن 94 عام، وتاخذ في الأدوية والذاكرة ضعيفة نسيان، وعنده 6 إخوة وهم يعني يتناوبون في نقلها الأم هذه من بيت إلى آخر بالدور بينهم بالدور، وهي قالت لما ذكر قال لما جت هي للأم لبيته قال تبي من يلازمها، وهذا حال الكبير وهذا حال المريض يبي من يلازمها صحيح، فلما قال خرج من عندها صارت تدعو على ابنها وتتلفظ بألفاظ، لكن جو أحفادها اللي هما بناته وقفوا لها ويعني وكلموها كيف تدعي. طبعا للأمانة فيها أخطاء هني، فيه أخطاء، أولا راهو الحقيقة اللي يكبر يبدأ يدور به من حوش لحوش لابد تكون بصورة لائقة راهو، أما نتول نسمع فيهم في اللي قال لك يخلوه مثلا أسبوع نهاية الأسبوع يلموا له حتى صورة الحوايج ويحطوا له في السقيفة ويقول له تواقل لين يجيك ولدك الآخر، يعني يحسسوه يعني كأنه في فندق بيطرده الفندق، هذا إدلال، هذا إدلال، لكن لو كان هو يقعد في مكانه وهم اللي جوه الأم والأب عنده مطراحة وهم اللي جوه كل أسبوع يجي واحد كل شهر ويتحمل هو اللي يجيه، هذا لا شك أنه أشرف يا سيدي حتى بترفعوه، لكن لابد تشعروه بأنه هو حال معظم وحال محترم، يعني مش يبقى فيه إهانة لما يجي يلقى الوجوه كالحة ولما تكمل المدة يبدي يصروهم في حوايجه ويحطوه له في السقيفة ويلا كلمه فلان يجيك ويبدي له حولة في كلام، هذا عيب وهذا عقوق راهو، ما ينفعش أنه هو حتى جابوا له الطعام والشراب ويبقوا هم يؤذوا فيه نفسيا، لابد من يشعر الإنسان بمعزته وألا يذل عقاب عمره، يذل يعني من صغاره يبدي يدور به، لابد حتى بيمشي من حوش لحوش لكن لابد ما يشعرش بالإذلال. هذا الجانب الآخر، البو ولا الأم يتكلم مع ولده يعني يرفع صوته زي ما قال يدعي عليه كذا، ابنه فالابن يتحمل الكلام هذا، يتحمل من بوه ويتحمل من أمه، شن فيه على حسه، شن فيه شن صار، البنات غلطين، كيف البنات يجوا لجدتهم ويقولها كيف أبو أنتم بتخشوا بينها وبين ولدها، أنتم البنات بتخشوا بين جدتكم ولدها، هذا ولدها قبل لا يكون بوكم، فأنتم البنات المفروض يقعدوا قاعدين مطرحهم، ولدها تعارك عليه تشتم فيه حرة هي حتى مقعمزة قدامها بتضربه، أنتم ما عندكمش علاقة البناتها حتى مقعمزة قدامها بتضربه، هذا تضرب في ولدها مش لبين هي تتكلم بلسانها، شين بيلحقها من كلام لسانها، مرأة مريضة يعني شتماتها ولا دعت عليه خلوها لحالها، فأنتم البنات انت احسنت التصرف الان تمشي لتمشي لها وتود فيها وتبات عندها باهي طيب، لكن انتم البنات امشوا حتى انتم لجدتكم واطلبوا منها العفو والسماح وارفعوا لها هديه وودوها واطلبوا منها السماح، وبعتالي تدير فيكم ما تبي،
من أولادها اللي بتشتمه اللي بتدعي عليه دير روسكم لوطة ويقول لها حاضر هيك هذه البرة وهذا البر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مش تفنص عينك تبدأ تحاسب فيها أمك ولا أبوك، شتمة تثبت دير راسك لوطة وما تاكلهاش في الفلوس واحترم نفسك، هذا هو المطلوب. أما الناس ما عندهمش حق، حتى الأعمام الحقيقة أخطأوا، ما كبروش الدوة، لما جو قال لهم ربنا ويدخوكم داروا داروا، أنت العم الكبير ولا وصي ولا جهت لابنا ويدخوك وعيهم جيهم وعيهم، مش تعركهم ولا تقطعهم، مش تقطعهم، جيهم تقول لهم راو أنتم جدتكم وإن كان قالت راو ما عندكمش علاقة، وعيهم بحب وبسرور ومشي على حالك، وبقية النساء ما عندكمش علاقة أنتم باش تخشوا هني، والعائلات هذه غيبة حرام عليكم، لما تهدرزوا بها الأسرة هذه زي ما قالوا في الجبل ولا غير الجبل، هو قال نساء الجبل كلها زي بعضها، أو لا نساء الجبل لا غير نساء الجبل كلها زي بعضها، كلها بشرية واحدة وكلها يعني نقول إحنا آدميين، يعني مشغول الناس ببعضها بالغيبة وبالتقطيع والترييش وكذا، واللي يعطيه ربي يشد لسانه بس. والعمام صلحوا صغار أخوكم بنوي أخوكم، بدل بتقاطعوهم جوهم وتوعوهم وتخلوا علاقتكم طيبة مع أخوكم مع أسرته. الزوجة كونها تقول لك جيبها اليوم جيبهاش ما بوش نخش فيها، هذا ربي يهنيكم وخلاص، لكن أنت زوجة ما عندكش علاقة بها، أمها حرة تدير فيه ما تبي هي وفي أحفادها. الأخت نجات قالت من يتردد على السحرة هل هو مشرك وهل توكل ذبيحته أم لا؟ طبعا السحر هذه جريمة عظيمة، والساحر كافر، هذا فيش كلام. ولذلك الساحر شن مصلحته أنه هو ولو قبض حتى المال، لما يجيك إنسان يعني عنده حقد على قريب ولا لجارة ولا كذا ويقول لك دير لي وتاخذ 1000 جنيه ولا 500 وتكفر في جرة 500 ولا 1000، أنت فسدت دنيتك وآخرتك في الدنيا، يبدأ محروم من كان صلى صلاة باطلة، كان حج يفسد، لأن الكفر يبطل الأعمال، حتى اللي حجها يعني يبطل الأعمال كلها تنتهي تفسد الأعمال. وليدعو الناس يدعو يقول اغفر لي ولسائر المسلمين، أنت ما حصل من شيء، الكافر ما حصل شيء، وفي الآخرة جهنم. فالساحر لو كان يعقل يتوب لله عز وجل، ومعاش عنده مصلحة في إرضاء الآخرين، أنه هو بحيث يتشفوا من أقاربهم ومن جيرانهم، شنو مصلحتك بأي هم تشفوا وانت شنو حصلت للكفر والعياذ بالله. لكن اللي يمشي له معصية عظيمة، أما هو هل كفر ولا مكفرش اللي مشى له، الحق أنا بنقول الله أعلم. لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكاهن، والكاهن هو لعله أقل درجة من الساحر، لما ذكر الكاهن قال من في النصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال من لما نهى عن أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف عن الساحر أن ينشير يذهب إليه الإنسان، ونهى عن سؤاله، عن السؤال من سأل الكاهن لن تقبل منه صلاة كذا يوم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسيتني الرقم، ومن سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ذهب إليه إلى الكاهن وسأله وصدقه اعتقد في صدق ورد النص فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا إذا ذهب إلى كاهن بيسأله يقول له خبرني من اللي شن بيصير غضوة وشن بيصير العام الجديد وكيت وكيت، فهل اللي ذهب إلى السحر مثله؟ الله أعلم، يعني كلهم ما فيهمش خير، قد يكون مثله إذا خرجنا عليه قد يكون مثله، لكن هذا أمر من أمور الغيب، فنقوله ما فيش خير لكن الله أعلم. ويكفيه من الشر أن الحقيقة سيجازى يعني جزاء الاسم العظيم لما ضر به الناس ولما أوقع فيه الناس من آلام، فيحتاط الإنسان حقيقة. وصاحبك اللي أنت تبي تتشفى منه ولا كذا أتركه، كان بينكم بين خصومة مش يشكي فيه للقاضي، وكان لا ما قدرت تشكي يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فيه من حقك تدعي عليه ظلمك لكن ما تسحراش، وامشي على حالك تعاد عليه وخليه على حاله. الأخت فاطمة قال زوجها متوفي ولم تعتد، وأنجبت بعد يعني بعده يعني عيل ابن ولكنه توفي.
الحق هي قالت لما تعتد أنت يا أخت فاطمة مش بالضرورة. والعدة شنو العدة؟ العدة أن المرأة بتمكث في بيت زوجها لا تخرج ولا تتزوج، وإحنا حتى حاولنا بنسلوها يبدو أن يعني ما لحقناش على المكالمة تاعها، لكن نقولها أنت لأن شنو العدة متوفى عن زوجها؟ العدة أنها هي لبراءة الرحم، أنها لا تتزوج 4 شهور و10 أيام، وإذا كان عندها مولود، إذا كان عندها جنين ما تتزوجش لأن تضع المولود. وأنت كانك أنت يا أخت فاطمة ما تزوجتيش لأن أنجبتي ولدك، أنت اعتدتي راهو العدة حاصلة. إذا أنت ما تزوجتي لأنك كان عندك حمل من منه، إذا أنت لم تتزوجي من زوج آخر لين وضعتي الجنين اللي عندك، أنت راك درتي العدة. كونك أنت حصل لك مبيت خارج البيت معصية، هذه مش كونك ما تنفيش العدة، ما تهدمش العدة، ولكنها معصية. استغفري الله، كانك أنت في زمن الوفاة طلعتي قعدتي تباتي برا كذا أقاربك مثلا ولا كذا، فهذه تستوجب الاستغفار وربي غفور رحيم. لكن أنت اعتدتي مدام ما تزوجتيش، لم تتزوجي قبل الإنجاب، مدامك ما تزوجتيش راجل، ما تزوجتيش راجل قبل الإنجاب، أنت درتي العدة، ولكن كانك أنت قصرتي في شأن بنجربها زي المبيت، والله درتي الطيب، والله ما نحيتيش الذهب من ودانك ولا من غيره، هذه استغفري تجد الله غفور رحيم. هي عبرت بتعبير طيب لما ذكرت الزوجة الأخرى، قالت معها شريكة، شريكة في الحياة، والله بارك الله فيها، أني عجبني حقيقة تعبيرها لأن يقولها ضرة، لكن هي عبرت بشريكة أنهم شركاء في الحياة بارك الله فيه. ثم ذكرت قالت هل تجوز الصلاة بغير جورب؟ طبعا هي ذكرت لها لعلها ميرات، ميرات الأفضل الحقيقة في الوفيات، أنت توفي الزوج الأول ويبدو أنها تزوجت رجل آخر وعندها زوجة أخرى، الميرات ما تخلوش يعطل، لأن فيها موال تريح، إذا كانها مواشي تموت، إذا كانها أرض مرات تجي واحد يبني عليها ولا يبيعها يضيعها على الورثة، فخذي حق بناتك، أنت اقسمي حق بناتك من الزوج الأول، أعطيهم يعطيهم حقهم، إذا كان عندهم معهم إخوة حتى من مرأة تانية أو يقسموا معهم لذكر حظ الأنثيين، وإذا كان معهم إخوة وعندك أنت بنات التلتين يأخذوا التلتين وأنت خذي نصيبك والباقي للعصب يردوه لأهل الميت، لأهل الزوج أول ذكر من أهل الزوج، أبوه ولا عمامه ولا أخوته ولا صغار أخوه الأقرب، ديروا فريضة ويردوه لهم، لكن خذي حقك ما تخليش هيك غامض لين غضب بعد غضب يقولك والله الأرض بعناها والله بنينا عليها حوش والله راحت، لا خذي واتقيه باسم البنات وخليهم لما يكبروا هم يتصرفوا. قالت هل تجوز الصلاة؟ نعم تصح الصلاة من غير جورب، من غير شخشير تصح الصلاة، غاية ما في الأمر هي لها علاقة بستر العورة، عورة المرأة فيها عورة مغلظة وعورة مخففة، العورة المغلظة التي تبطل بها الصلاة، العورة المغلظة التي تبطل بها الصلاة يعني نقول احني البطن وما حداها إلى الركبتين، هذه كلها عورة مغلظة، لكن ما عداها الجسم تعتبر عورة مخففة إلا الوجه والكفين، الوجه والكفين. ولذلك المرأة اللي تبي تمام الستر لما تبدأ واقفة تصلي ما يبان منها شيء إلا دائرة وجهك، دائرة الوجه واليدين إلى الكوعين، هذا لا مش واجب عليها تلبس قوانطي، مش واجب عليها تدير نقاب على وجهها في حال الصلاة، تخلي وجهها مكشوف في حال الصلاة وهي في بيتها والكوع مكشوف، ما عداها تلبس لباس فضفاض طويل إلى أن يسر حتى ظهور القدمين، لما تبدأ واقفة ما يشبحوش حتى ظهور القدمين، لكن مش واجب تدير شخشير، لما هي لابسة حاجة طويلة لين مغطية رجليها من فوق هي وفت ودارت اللي عليها باش تحصل أجر كامل أجر الستر. ولذلك نص الفقهاء قالوا لو انكشفت بطون الأقدام عند السجود لا يضرها، يعني اللي مقعمز إحدى أمه ولا إحدى أخته وشبحها واقفة ما يبان منها شيء حتى ظهور القدمين مغطية، لكن لما سجدت شبحها رجليها من اللوطة ما يضرش، هذا هذا ما يضرش أنها تبدو بطون القدمين، لكن الستر الكامل تحصل أجر كامل. بعضهم عندها تفريط، في اللي تخلي في جزء من راسها عريان، في اللي كمامها مشمرات شوية لنص كم خاصة جاي الصيف، في اللي يعني جلبابها للكعب ولا فوق من الكعب شوي، نقولها الصلاة صحيحة لكن ناقصة أجر، وانت استغفري الله بتقصيرك وينقصك من الأجر،
وهي تطالب بإعادتها ما لم يخرج وقت الصلاة. إذا خرج وقت الصلاة لا تطالب بالإعادة، الصلاة صحيحة، لكن نقول لها في الجايات إذا أنت وفيتي ودرتي لباس تام حصلتي أجر كامل، والقديم تستغفري ربي تجدي الله غفورا رحيما. هذا إذا السؤال للجورب. الأخ عثمان قال قبل عرفة، إيه هذا باهي بارك الله فيه، سألنا سؤال قبل يوم عرفة وما لحقناش على سؤاله، جزاه الله خير. قال عنده جار أصاب رجل، مات الرجل هذا، قال مات الرجل وأعطاهم الدية وما صامش الشهرين. قال لما سأل قالوا له ما تصيمش لأنك أنت لم تقتل عمدا وإنما قتلت خطأ، مدام قتلت خطأ ما عليكش كفارة صيام شهرين. نقول له يا أخ عثمان إذا كان هذا اللي جاوبوه راهم غالطين كان هو هذه، لكن راه مرات هي مش نفس الصورة، هذه مش نفس المسألة، لكن إذا كان هي نفس المسألة، الراجل ناش حد ضربه ومات وكون أعطيه الدية معناه هو قاتل خطأ، نقول له هذا تجب عليه كفارة، واجب عليه صيام شهرين واجب. قالوا لا أنت ما مقتلتش عمد، نقول لا راه اللي جاوبك هذا مما يدل على جهله. علاش؟ لأن هي الكفارة لم تشرع لقتل العمد، الكفارة هي لم تشرع لقتل العمد وإنما هي شرعت لقتل الخطأ، وهذا راه هو لم يسأل المتعلم، هو هذا لابد اللي مقايله من عوام الناس، هذا الكلام راه الجواب اللي قاله لا ينسب لمتعلم، لا ينسب لأي عالم في ليبيا ولا غير ليبيا، ما تنسباش لمتعلم، اتقوا الله وما تشوهوش العلماء لا في ليبيا ولا في غير ليبيا، ما تشوهوش العلماء، ولكن هذا خبر به واحد زي في الشارع من عامة الناس، لأن الكفارة صيام شهرين هي شرعت لقتل الخطأ ولم تشرع للعمد، أما العمد شرع فيه القصاص يخير أهل الميت، يقول مش رأيكم تسامحوه ولا نقصوا لراسه يموت، هذا العمد في القصاص، وكان هو هرب منهم، فيه الوعيد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. شوف الوعيد، خمس أشياء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ملعون وعد له عذابا عظيما، يعني هذا قاتل العمد، كان جاء لأصحاب الميت وسلم نفسه للقاضي والقاضي حكم بالقصاص إذا كان هو عمد وقتلوه، قد يلقى الله ناجي لأن الحدود تجبر الذنب جابرة، وكان هو قتله هرب بدعوى أن ما يندر عليه حد وما يقدر عليه حد وما ما ما حد يقدر يوصل فيه وكذا وكذا، نقول له باهي هذا اليوم لكن غضوة الوعيد، ما يقدر يوم القيامة ما يقدر يهرب من حد لأن ربي قال لا ظلم اليوم، أما الدنيا فيه اللي عنده قدرة للهروب وفيه اللي ما يدري عليه حد وفيه اللي ما شبح حد وفيه اللي كل أصناف الناس، لكن يوم القيامة لا، ربي قال لا ظلم اليوم، يوم القيامة فيش ظلم، القاتل هذا وعيده، لكن القتل الخطأ شرعت فيه الدية والكفارة، شرعت فيه الدية والكفارة، الكفارة صيم شهرين لأنك أنت مش متعمد باش يقتلوك قصاصا، يصيم شهرين ويجبر دم الميت بالدية، هذا قتل الخطأ، أما المتعمد حتى بيصيم الكفارة المتعمد نقولوا له راهو ما تعبش عليها، راهو بيصيم الكفارة المتعمد، إنما هي استحبابا في حقه، هي استحبابا فقط، لكن تو الخاطئ يعبأ عليها يصيم ويبدأ ناجي إن شاء الله، أعطيه الدية وصام صام الكفارة قتل الخطأ، هذا بإذن الله ناجي فيما بينه وبين الناس بالدية وفيما بينه وبين الله بصيام الكفارة، نسأل الله العافية للجميع. لكن قتل العمد يبي عفو من أصحاب الميت، يبي عفو، ولكن حتى صام كفارة ما تنفعاش، لكن يبي عفو منهم وبعتالي بيصيم شهرين يستحب لي هذا، ما نقولش فرض لأن ما يعباش عليها، لكن هي داخلة في قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
فهي تدخل في قوله تعالى وعمل عملا صالحا، يعني واحد من الأعمال الصالحة اللي دار شر كبير يكثر من العمل الصالح، قتل عمد نقول كثر من الصالحات، كثر من الصالحات، من تكثير الصالحات يسيم شهرين ويحسن ويتسبب في إحياء أنفس ويحسن، لعل الله عز وجل يعفو عنك هذا اللي يزنى واللي يقتل، سواهم الله عز وجل بمن يدعو مع الله إلى آخر، ذكروا جميعا

0: قيامة يخلد في مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذا إذن الكفارة يلزمه، تلزمه يا أخ عثمان امشي لصاحبك يجيهني لدار الإفتاء ويقول يقول الجواب متاعه المسألة متاعه يقولها باش كان هو طلع مرات انت عرض مرات انت عرضتها عرض خاطئ وما يلزمه شيء لربما، ومرات زي ما انت عرضتها يلزمه. فإذن يجيهني للدار خير باش يعرف روحه تلزمه ما تلزمهاش، ولكن في نفس الوقت الأجوبة الخاطئة ما تنسبوهاش للعلماء، وإنما هذا هو فهمه هكي. مرات قالوا أصيمه ويحساب قالوا ما أصيمش. ما هي بقيت بعض الأسئلة اللي هي الحقيقة في جاي عبر البرنامج، لكن تبقى إن شاء الله إلى فرصة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأن يعفو عنا وإياكم، وأن يغفر للجميع، وأن يعني يشفي الجميع من المرضى، وأن يؤلف بيننا ويصلح أحوالنا، وصلى الله.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا، هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا، حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي تشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما

0: يعني احنا عندنا الامام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الاخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابله مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الامام ما فيش باس، لكن احنا عندنا او اللي عندهم ان التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الامام لا يرفع عن الماموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان، حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
1: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
2: هذا من الجائز، ما في شيء بأس، يا غاية ما في الأمر كما أنتم أشرت بارك الله فيكم، يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له الرجيك إلى شهر أو شهرين، تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بأس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي، بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
1: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
2: نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جابه له شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: السؤال الأخير عن زي الجمعية، يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
4: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة، لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
5: ما حكمه لبس الاكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره، أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب، هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، لابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تقى يعني عاملاتها هكذا تبان ركبتها، يبان الجيب، يبان شيء من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة إعادة.

0: بذكرك والماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونأخذ أول اتصال، الأخ يونس من مصراتة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك وطال عمرك إن شاء الله، وجزاك الله خير وعلمنا الطيبين، ونسأل الله العزة والثبات لإخوتنا بغزة وجعل كيد الظالمين في نحورهم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين.
2: والله بقدر ما هو سؤال بيعلمنا الحقيقة احترامنا ليه، نشوف مشايخنا بارك الله فيهم يعني، وأنت ديما تكرر فيها وتنصح بناسنا الله يصلح عليهم يعني، والله بنتكلم على لساني، نشوف في تدخلات من أسف أن من الناس نعتبرهم يعني لبس بهم أسئلة حقيقة، حتى نشوف بعض العلماء الطيبين يعني يقعدوا في مواقف يعلم الله بحاله يعني. فأتمنى من الأخوة اللي بعض الناس يدخلوا يكون أسئلة ممتازة، وإحنا استفدنا من حاجات، والأمور السياسية ولحظة واضحة صبح وليل، أنتم تنادي المساء واضح من وضوح الشمس، فهي كلمة لأخوتنا أكثر من أنك تبارك الله فيكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يبشرنا بشار الخير وفتنا كف الظالمين، وبارك الله فيك استاذ عبد الرحمن.
1: اللهم امين، بارك الله فيك.
2: الله يفتح لك الدنيا ديماني واخرك.
1: وإياكم ان شاء الله. الاخ صلاح من جدابيه.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: سؤال عجيب يا شيخ، في والد عنده ارض، قبض ارض تمام، وعلى نساء قبض الارض هذه تمام. ابنه الكبير قال لا نبي ايش؟ نبوها الارض، يا باكي ناخذوها وكذا. طوال دقل فكني ماني بيش مشاكل طبعا مع الناس، قال لا ناخذها انا، قال لا داعي عادي اجري عليها في المحاكم وكذا، وكانك حزت خوفها انت لك انت هذا، والشيء حي هي والدة حي كان تمام. وبعدها بعد العين هاز سجلها لبس باتها وكذا، وطاباتهم الارض طاباتهم لهمهم استوى الحكمات من المحكمة، الاب الوالد هذا معاش مشاكل الارض والعد شافة، وخلاص انه تعرف عليها بين هالة خوته وخواته وامه وكذا ان الارض ولادنا فلان تمام. توفى الشيء، وبعد فترة الابن هذا جاب يبيع الأرض، طبعا بعد يبيع الأرض ما زالت بس الوالد هي بس الورثة، فهمت؟ فالورثة قالوا لا دبينا بس باتنا نبوا منه، نبوا قرأتنا من ميراث باتنا، هذه ميراث، فهمت؟
1: والوالد بعد ما حكمت المحكمة يعني كل الناس يعرفوا أنها أعطاها لفلان، وما عادش يتصرف فيها هو ولا شيء، وهذاك الولد يتصرف ولا في حياة أبوه.
3: المشكلة الناس هلا
1: يعني مشهورة انها له، هو يتصرف فيها هو زي يعني يغرس فيها، باني فيها، مدير مأجر حاجة ولا
3: لا حاجة، بس يعني حاجة وتحط عليها حيط سور وكان خلاص
1: دار عليها سور. ايوه
3: تقريبا هيك يعني. ايوه يا شيخ، شكرا بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك. معنا الاخ عبد الله من بنغازي.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا خالد.
4: شيخ الله مهمانا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بارك الله فيك يا شيخ.
1: الله يسلمك إن شاء الله. واضح إن شاء الله يا خالد. هذا سؤال من أخت تقول أنا مطلقة وعندي بنتين، والدهم توفي وعندهم عم وعمة، هل تورث العمة في البنات؟ ما كانت تقصدي تورث من خوها، ماشي الحال، لكن شن علاقتها بالبنات؟ يعني الآن توفي زوجك، مش زوجك، هو طلقك قبل، فأنت معاش عندك ميراث، توفي هو وخلى بنتين، البنتين عندهم الثلثين، وبما أن ما فيش فرع وارث ذكر، فالباقي بياخذوه يعني عمهم وعمتهم، العصبة بيقسموه يعني العم تلتين والعمة تلت من الباقي، يعني التلت اللي مازال، مش تلتين خذوه بنويتك، تلت تلت، والتلت اللي مازال بيقسموه العم والعمة تلتين وتلت، هذا في أخوهم اللي توفي. أما البنتين هذا بنويتك، شن علاقة العمة بهم؟ العمة مش وارثة منهم، كان ميرتهم هم تقصدي، إذا كان فهمت السؤال. معنا اتصال الأخت مروة من طرابلس.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أنا مشتغل في مدرسة خاصة، بحي ما عنديش شهادة. أصحاب المدرسة بحكم كفاءتي ممتازة وعطائي ممتاز قالوا لي نعينوك وحنا نوفروا لك شهادة، هل هيك يجوز ولا لا؟
1: بيعينوك في الدولة؟
0: إيه.
1: واضح إن شاء الله.
0: والشهادة منهم على أساس؟
1: هم مدرسة كيف ولا بيجيبوا لك من الجامعة؟ من جامعة.
0: ما فهمتش، هم قالوا لي إن بحكم عطائك ممتاز وكل شيء مفروض حتى تقول لي حتى في الخطف يوفروا لي كل شيء في العام.
1: واضح إن شاء الله.
0: تمام، شكرا، بارك الله
1: فيك إن شاء الله. من معانا؟ من معانا؟ الأخ عبد الله من بني وليد.
5: شيخ.
1: أخ عبد الله تفضل.
5: حاك شيخ، شنو أخبارك؟
1: الله يرحم والديك، بارك الله فيك، تفضل.
5: قلت لك ما حكم اللي عليها سنوات من القضاء ويقضي مثلا كل مع كل وقت يقضي في يوم،
1: وهو شاب ولا كبير؟ شاباني.
5: لا باه، هي 40 سنة.
1: شبيب باه.
5: مثلا زي تو دخل وقت العصر وهو مثلا صلى الظهر والعصر من القضاء، يصلي العصر اللي توه ويكمل المغرب العشاء والصبح عادي، مثلا يعني تدخل اوقات مع اوقات القضاء.
1: ما فيش باس. ايه
5: مش يجوز الترتيب يعني من الظهر للصبح؟ ما
1: ترتيب
5: يجوز.
1: بين الفوايت لما تجي حاضرة وصلاها معليش،
5: وحتى نافلة مثلا.
1: ايه يعني مثلا بيصلي راتبة ولا حاجة؟
5: ايه مثلا توصل ركعتين بتاعت العصر وهو مازال ما كملش اليوم بتاعه في القضاء.
1: ايه
5: وبيستمر بيكمل.
1: تسمع ان شاء الله الإجابة.
5: شكرا.
1: هذا ايضا سؤال يقول هل يجوز اعطاء زكاة مالي لاخي الذي يوجد به اعاقة ومتزوج ودخله محدود جدا، يتقاضى مرتب تضامن في حدود 7؟ السائل الكريم، العبرة بالحاجة، إذا كان محتاجا يعني 700 دينار مش سدينة وما عندهاش دخل آخر، فيه اللي مش موظف من الدولة لكن يملك أراضي، يملك عقارات، عنده ورثة، هذا ليس فقيرا، مش المعيار هو مرتب الدولة. لكن إذا كان هو لا ما عندهاش إيراد من أي جهة أخرى وعنده 700 هذا متاع التضامن فقط، فلا شك أنه في ظل غلاء الأسعار هذه وهو معه عيلة واحد، هذا لا شك أنه محتاج ويعطى من الزكاة. معنا اتصال الأخ معاذ من طرابلس.
6: عليك شيخ، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ معاذ.
6: نبدو بربي إن شاء الله ينصر عنا في غزة.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
6: اللهم انصرهم يا رب العالمين. انصرهم على منعدهم يا رب العالمين.
1: آمين.
6: بدأت نسألك يا شيخ. وانا تو باني في حوش ورده باهي دور ثالث. ولما بنيت طبعا خوتي ما يجيش واقفين، فقالوا لي ابني
1: هو الورده هذه من بوك رحمه الله.
6: ايه
1: ولما بنيت هو متوفي. ايوه. واخوتك واخواتك ما فيش واحد اعترض على البناء، خذيت منهم اذن؟
6: لا ما اعترضش، خذيت منهم اذن واصلا ما يجيش يمكن، عرفت؟ فانا بنيت خذيتها كلها يعني. فأنا تقريبا نعرف الحكم وسأل عليه قبل، لكن شيني يعني نعرف نبي نعرف اذا كان مثلا افرض نكره وبعدين هم قالوا لا احنا مثلا ما قلنالاش ابني فكيف ال
1: قديش ليك انت سنه تو ساكن؟
6: من 2013
1: باني.
6: من 2013 باني
1: ليك 13 سنه يعني ساكن. واضح.
6: بارك الله فيك شيخنا.
1: وفيكم ان شاء الله. هذا سائل يقول ما حكم شراء العملة الدولار للأغراض الشخصية؟ تكلمنا على هذا مرارا وقلنا أن المعاملة مشبوهة لوجود شركات الصرافة التي تارة ينص يعني ما جاء عن المركزي ينص على أنها تشتري العملة وتارة يقول بأنها وسيطة فلا بد من بيان حالها، فإذا كانت مشترية فلا بد أن تقبض الدولار ويقبض المركزي الدينار، وبعدين في العقد مع المواطن لا بد أن يحصل البيع المواطن قبض الدينار منه وتقبيضه لإقباضه للدولار في نفس الوقت العقد والقبض للعوضين في مجلس واحد إذا كان هي مشترية. أما إذا كانت وسيطة مجرد هي وسيطة المركزي هو اللي يبيع في الدولار والمواطن هو اللي يشري، إذن ما سبب الأجرة التي تأخذها شركات الصرافة؟ بأي وجه حق تأخذ في عمولة إذا كان المصرف المركزي هو اللي يجيب في الدولار والمصرف التجاري هو اللي يعني يخصم من حساب المواطن الدينار ويحوله في الحساب الوسيط ويخصم الدولار يحطه في الحساب الوسيط بعدين يحط الدولار في حساب المواطن أو يعطيه له كاش وكذلك يحول المال للمركزي؟ إذا كان المصرف التجاري هو اللي يقوم بهذه العمليات كلها والمصرف المركزي هو اللي يجيب في الدولار، فشركات الصرافة شن اللي تدير فيه بالضبط وعلاش تأخذ في العمولة؟ لابد من إيضاح هذا الأمر، وإلا فإن الأمر غامض وما يصحش أن واحد يقدم عليه والحالة هذه. معنا اتصال.
7: السلام عليكم.
1: سارة من صبرات تفضلي. وعليكم السلام.
7: حفظكم الله شيخنا الأفاضل قبل كل شيء وبارك في عمركم إن شاء الله.
1: أمين. وإياك تفضلي.
7: والله يا شيخ طبعا أنا محتارة في شيء ومتعب يعني مخليني ديما نفكر فيه يعني.
1: أسألي شنو هو سؤالك مباشرة؟
7: نبي نعرف يعني. طبعا أنا قبل سنين معدودة متاع 5 سنين اتفاتوا كنت مخطوبة لشخص ولكن الشخص هذا طبعا جاي لي بوي لكن في نفس الوقت لبستيش ما فيش يعني شيء أمي كل شيء وخلاص يعني الأمور ولا التلاتين واضحة زي ما يقول بس ما فيش أي شيء تاني أي خطوة تانية يعني. على العموم إن شاء الله ربي سمحني ويغفر لي كنت متواصل معاه في التليفون وكل شيء نبي نعرف طبعه وطبعه وكذا وكل شيء. والله يا شيخ قعدنا فترة فهمت ففي حاجات أنا ما تقبلتهاش وفي حاجات يعني ما حسيتش روحي إن أنا ندي إن هذا الزوج يعني اللي أنا أتمنى فهمتني بديت نضحك في روحي يعني أنا ما نعرفش كيف بديت نضحك في روحي ما عرفتش كيف نوصلها تحشمت ما عرفتش كيف صح هذا كلام كنت تكون كيف نفكر أن أنا نسحب روحي وخلاص بدون أي ما نقول أي شيء وهو قاعد يتواصل معي ما فهم شيء والحقيقة يعني يتعلق بي وكل شيء لكن أنا ما عرفت كيف نقولها لك حشمت فخلاص بديت
1: اختصر شوي يابا
7: بدي حس خلاص تصنوا وتم أنني معنا خلاص معش نبتي وتمام بس هو قاعد يتحسب هنا حسبي الله وكذا
1: جايب هدايا هو
7: نعم
1: جايب لك هدايا
7: جايب فلوس مش هدايا
1: رديتهم لهذا من الفلوس ولا لا؟
7: هي هذه هم الفلوس ما عرفتش في ناس قالوا لي هذه هدية من الخطب والخطب ما يردولاش أنا ما عشت فهمت هذه هي وحاجة تانية قصة الفلوس في نفس الوقت قصة أنني انسحبت هيك من غير ما نقول وبعدين قاعد يتحسب فيها فأنا قعدت لحد اللحظة هذه هنا قصة تحسيبة هذه قاعدة في دماغي ربي عاقبني يعني أن أنا مثلاً هل ربي عاقبني على الشيء هذا أنني انسحبت غير ما نقول يعني الأسباب اللي خلتني تحشمت خمسين
1: واضح تسمعي إن شاء الله الإجابة أخت سارة
7: إن شاء الله شكرا بارك الله فيك
1: عفوا فيك إن شاء الله إذن هذا سائل أو سائلة يقول أو تقول أنا حلفت على القرآن أن بنتي ما تشدش التليفون ونبي ندفع كفارة 10 دنانير لابن أختي مصاب بمرض وضعهم المادي سيء والعلم هو عنده عملية قلب مفتوح هل ندفع عليه الكفارة؟ بالنسبة للحلف على القرآن هو حلف بصفة من صفات الله تعالى وهي صفة الكلام فالقرآن وكلام الله اللي يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فهذا يمين منعقد واليمين هذا إذا بر فيه ويعني لم يحنث لم يلزمه شيء وإذا حنث في هذا اليمين تلزمه الكفارة والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم يا إما يطعم المساكين هذا يجيبهم ويدير لهم وجبتين غداء ولا عشاء ولا غداء وغداء وعشاء وعشاء أو يعطي القيمة وهي كما قدرتها دار الإفتاء في آخر مرة 5 دينارات لكل مسكين 5 × 10 = 50 يعني الكفارة تعطاها لعشرة أفراد محتاجين سواء كانوا من عائلة واحدة أو مش من عائلة واحدة وسواء كانوا صغارا أو كبارا لكن الصغار تعطيهم ما يشبع الكبار وكان كسوة الكبار مش يعطيهم كسوة صغار وماكلة صغار يعني يعطيهم ما يشبع الكبار والكسوة ما يكسو الكبار يعملهم يعني 5 دينار كلهم يعني فإذا كان القاعلة مكونة من 10 يقدر يعطيهم 50 دينار مع بعضهم لرب الأسرة أو إذا كان يقسم 5 غادي و5 في عائلة تانية ولا 3 و3 و4 وهكذا المهم يعني لابد أن يشمل 10 مساكين ما تعطاش لمسكين واحد وبعدين هذا اللي قلتي هذا مصاب بمرض وولد أختك هذا إذا كان عند أبوه يجب على أبيه أن ينفق عليه كان هو صغير يعني وكون عامل عملية قلب ولا كذا ملي ولا مريض مليش علاقة بالفقر هي العبرة بالفقر إذا كان فقيرا هو أو كان من ينفق عليه فقيرا ما عنداش هذاك يعطى واللي يعطى حصة واحد بس ما يجيش تقولي بنعطيه كله للشخص هذا ما يصحش هذا الأخ يونس من مصراهتة أو ناخذ اتصال الأخ عبد الرحمن من طرابلس تفضل
8: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
8: خير يا شيخ فعلك
1: أهلين يا أخ عبد الرحمن تفضل
8: إن شاء الله في ميزان حسناتك يا شيخ
1: اللهم أمين وإياكم بارك الله فيك
8: الشيخ في عند الشفع والوتر عند العشاء في ناس هي تصلي فيها 3 ركعات ركعتين شفع وركعة الوتر يجوز هذه ولا لازم نصلي شفع بروحها والوتر بروحها
1: يعني في اللي يوصل فيهم 3 ركعات مع بعض واضح إن شاء الله
8: في عندي سؤال آخر يا شيخ
1: تفضل
8: في ناس تدوي 3 عيدات وفي ناس تدوي عيدين عيد الأضحى وعيد الفطر عاش فهمنا إحنا عيد الميلود والأضحى والفطر ولا 2 ولا الغو 1 ولا ما عاش فهمت
1: العيد عيدان عيد المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى بس
8: وعيد الميلود
1: هذا مش عيد ليس عيدا هذا
8: بارك الله فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك
1: إن شاء الله بارك الله فيك إذن الأخ يونس من مصراتة قال نصيحة يبي قال الإخوة اللي يسألوا قال حاولوا أن تكون الأسئلة مفيدة للجميع وتكون واقعية وهذا لا شك أنه أمر مهم جدا وأنا نبهت على ذلك مرارا وقلنا هو البرنامج ساعة ناقصة يعني 50 دقيقة أو 55 دقيقة فماذا بينا يعني يعم النفع في الأسئلة اللي أو الحاجة تكون واقعية مش افتراضية في اللي يسأل في أسئلة من وحي الخيال وفي اللي يسأل في أسئلة مسابقات احنا هنا في برنامج الفتوى هذا نبو الناس اللي عنده إشكالية وقعت له في العبادات أو في المعاملات وهي بالفعل واقعة ويبي لها حل هذا مدى بينا حتى باش يعم النفع القضايا السياسية المعروفة حتى هي قصدي يعني قريب كل حلقة نعود فيها أعتقد أنها من الوضوح بمكان قضية إخواننا في غزة ومقدسات الأمة وقضية المجرمين والظلمة هذا شبه يعني في كل البرامج والحلقات نتكلم عليها. فالوقت هذا العزيز اللي هو شوية مدابين يكون في شيء يعم نفعه الناس، والباقي الأشياء هذه كلها معلومة ونكرر فيها أكثر من مرة. الفساد المالي اللي صاير، والفساد الإداري، والتسيب، والواسطة، والمحسوبية، والصفقات المشبوهة، يعني التقصير في العمل، هذه كلها قضايا دي ما نتكلم فيها الحقيقة يكاد كل حلقة أن نعود في الكلام هذا. فبارك الله في الأخ يونس. بالنسبة للأخ صلاح من جدابية، قال فيه شخص عنده أرض، والأرض هذه عليها نزاع، وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا. واحد قال له أبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء، وكان جبتها خودها الأرض. قالوا بالفعل حكمت المحكمة واستلم الأرض، والوالد خلاه، والأهل يعرفوا أن عطيها له، وهو دار فيها صور يعني حازها. بعدين بعد ما توفي الوالد، الأبناء الآن قالوا له نبو حصتنا. علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا قاعدة باسم الأب. فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان، هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راه شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه، وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك، والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش. في بعض الأباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات. فما يجوزش للأب لأخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق. هو يعرف أن أبوه عطيه، لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد. رأى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع، هو تو لو ترافع وأثبت الإبن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز، رأوا ما ليهم شيء أصلا. لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد، رأوا هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها. لكن لا بأس أن يطيب الإبن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس، يقولهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي، لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس. هذا من الصلة، ومن يعني من صلة الرحم، ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد. مرات علاش أعطاه أبوي وما أعطاناش إحنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله. والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى، أراه ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا، لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه الهبة وحزتها وفي شهود على هذا، لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله. الأخ عبد الله من بنغازي قال نبي شن معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ هذه طبعا جت بعد قول الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه جت في قصة قارون وكيف يعني انشغل بالدنيا وركن إلى الباطل بسبب هذه الدنيا، وقال أوتيته على علم عندي ولم ينسب الفضل لله ولم يشكر الله، ما وفرش المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، بل وقف مع الظالم فرعون حفاظا على جاهه وماله. فالله عز وجل يعني ذكر بالآخرة وأن الدنيا دون الآخرة لا تساوي شيئا، فقال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لكن قد يفهم منها إن معناها طلق الدنيا ثلاثا ومعدش تقبل الدنيا بكل وكذا. فالقرآن عنده منهج توازن في النظر للآخرة والدنيا، فقال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا راهو مش معناها تنصرف إلى الآخرة بالكلية بحيث تسيب عيلتك وأهلك بدون كسب أو يعني دون عمل. لذلك سيدنا عمر لما رأى شخصا في المسجد فعلاه بالدرة وقال له أخرج. لما لقاه يطلب في الرزق قال فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني الإنسان قد يعني يزين له الشيطان تعلقه بالآخرة فيترك السعي لرزق الدنيا لعياله اللي هو واجب عليه يعني رزقهم والسعي لإطعامهم وكسوتهم لإطعامهم وكسوتهم. مرات الشيطان يقول لا لن تنعزل وكذا، لا ما عندناش الرهبانية هذه في ديننا، وإنما ديننا يصحب الإنسان في كل شؤونه، في العبادة يصحبك الدين، في العمل يصحبك الدين. كيف يصحبك العمل في الدين؟ لأنك تخلص لله في هذا العمل وتنوي به امتثال أمر الله في النفقة الواجبة على أبوك وأمك صغارك اللي هم، وكذلك تخلص في العمل لأنك تراقب الله سبحانه وتعالى، تؤدي العمل على أكمل وجه. فالمؤمن في عبادة حتى وهو يسعى في رزق عياله ويراقب الله، ما يأخذش الحرام، يأخذ الحلال فقط. لذلك هذا الدين اللي هو شامل لكل جوانب الحياة، إذا كان بيسعى في الرزق يسعى بالحلال، إذا كان بيحكم يحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا كان هو يعني في مدرس يعني يعطي الطلبة حقهم ويتقيد بساعات العمل اللي يتعاقد عليها ويخلص في العمل، إذا كان طبيبا، إذا كان تاجرا يصدق ويبين ويخرج ما وجب عليه من الزكاة، وهذا كل الإنسان يعني يصحبه دينه في كل مراحله. لذلك الإنسان مع جعل الآخرة هي الهم وهي الغاية لا ينبغي له أن ينسى نصيبه من الدنيا الذي يعبر به إلى الآخرة. الإنسان يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. مرات الفقر يخليه يقدم على المحرمات، مرات الجوع والحاجة تخليه يقدم على المحرمات، أقل شيء حتى مش المحرمات تخليه يعني يمد يده ويعني يكسو نفسه بذل السؤال. والمؤمن لا ينبغي له أن يذل نفسه، المؤمن يعني ينبغي أن يكون عزيزا مرفوع الرأس، ما يمدش يده يمشي يسعى للكسب والكد. هذا المعنى، أن يتوازن الإنسان في حاجات الآخرة وحاجات الدنيا ويجعل الآخرة هي الهم وهي المقصد وهي الغاية، لكن يعني يستعين على الوصول إلى الآخرة بشيء من متاع الدنيا باش يوصل للآخرة. الأخت مروة من طرابلس قالت أنا نشتغل في مدرسة خاصة ولكن ما عنديش شهادة، قالت بحكم كفاءتي المدرسة اللي نقري فيها قالوا لي بنوفروا لك شهادة وبنعينوك ونوفروا لك كل المتطلبات. يا أخت مروة هذا لا يجوز، هذا حرام شرعا، هذا تزوير. إذا كان عندك كفاءة، الكفاءة هذه تدرسي بها في المدارس الخاصة اللي عارفينك عندك كفاءة ومش محتاجين لشهادة، عادي تقدري تديري يعني تفتحي دروس خصوصية في البيت، تقدري تقري في مدارس خاصة بدون تزوير شهادة، تقولي لهم أنا ما عندي شهادة لكن متقنة ديروا لي اختبار وكذا. يعني أما تبي تعيين نقول لك بري اشتركي في يعني في المدرسة من إعدادي من ثانوي من كذا، وبعدين تخشي الجامعة المفتوحة وتكملي موادك ويبدأ عندك شهادة صحيحة مش مزورة، وبعدين تجري على التعيين بهذه الشهادة. أما هم بيقولوا لك والله لأن عندك كفاءة بنمشي نحطوك في التعليم العام في الدولة، والدولة تشترط الشهادة فإحنا بنزوروا لك شهادة لأن عندك كفاءة، ما يصحش، هذا حرام وتزوير ما ترضيش به ولا يرضى الله عز وجل بذلك. المدرسة الخاصة تقوليهم أنا بدون شهادة ويدوروا لك امتحان، يلقوا عندك كفاءة يقول لك عادي درسي عندنا. أما نظام التعيين في الدولة لابد أن تكون عندك شهادة، والشهادة لا ينبغي أن تزور، تكون شهادة حقيقية. الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء وقال هو عمره في 40، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله ما يقضيش كل يوم معاه يوم، بس هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي خمسة مع كل يوم خمسة، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه. فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي خمسة أوقات كل يوم، خمسة أيام مع كل يوم، حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل خمسة سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه. نرجو الله أن يعني يعفو عنه
9: اللهم اعفو عنا وعنه، لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه راهو يا أخ عبد الله، لازم يجتهد يحاول يصلي خمسة. هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني خمسة. شوفوا احنا نشدوا في تلفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي خمسة أيام ما تاخدش منها يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة لربع ما تاخدش منه، وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا. فيصلي يعني مع كل يوم خمس أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، أقل حاجة يومين مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة، مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس. أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن النوافل المطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء، أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمت عامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا. الأخ معاذ من طرابلس بارك الله فيك على دعائك لإخواننا في غزة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن يفضح الأهل الباطل وأهل النفاق والمجرمين والظالمين، نسأل الله أن يفضحهم وأن يبطل كيدهم وأن يخلص الأمة من شرورهم. قال الأخ معاذ قال أنا باني في حوش ورثة وبنيت بإذن الورثة، وقال لي ساكن 13 سنة، قال أنا خايف توا بعد الوقت هذا ممكن يدعي الورثة أن يقولوا لا والله ما استأذنش منا. لا يا أخ معاد ما ينفعهمش حتى لو قالوا الكلام هذا. علاش ما ينفعهمش؟ لأن سكوتهم 13 سنة قرينة، ما فيش واحد منهم يرفع فيه قضية ولا كلم أقارب وقالهم تعالوا راو بني في فوق الحوش متاعنا وإحنا مش راضيين، ما فيش أي شيء من هذا القبيل، لا فيه يعني شكوى ولا فيه طلب وساطة اجتماعية ولا شيء، سكوتهم هالمدة هذه كلها هذا قرينة على أنهم راضون وأنهم يعلمون بهذا البناء. أنت وكان هم مش راضين من لما بنيت راو كلموك، يا سيدي أنت عندك وجاهة وقوة لكن قل شيء، مشيت رفعت قضية وما حصلت شيء، مشيت لوجهاء اجتماعيين وما حصلت شيء، لكن في حاجة فيه شيء يدل على عدم الرضا، لكن هم ساكتين 13 سنة وتو بيرود واحد بيقول احنا راهم مش راضين، هذا ما يصدقهم في حد الكلام هذا ولا يقبل. إذا كان يبوا يبيعوا فمن حقهم البيع، كان بيقولوا احنا والله كل واحد بيمشي في حاله وراو بنبيعوا يبيعوا، لكن كيف أنت قلت مثلا دورين كان حوش العيلة وانت بنيت الثالث، يجيبوا يعني أكثر من سمسار يقوم يقولهم والله هذه الأرض في المكان هذا وفيها الدورين هذوم حقهم 500,000 مثلا، بعد بناء الدور الثالث عليهم الآن يساووا 700 مثلا بالدور الثالث، إذن أنت تستحق 200 هذوم وبعدين 500 يقعدوا ميراث للجميع وتخش أنت معهم في هذا الميراث. إذن اللي بنيته بإذن بروحك هذا ليك حق بروحك ما يشاركك في حد، أما البناء اللي كان للورثة جميعا هو والأرض هذاك تشتركوا فيه مع بعضكم إذا كان تبوا تبيعوا، لأن هذا إذا كان يعني لا يقسم، يعني غالبا إحنا الحياش تلقى الورثة هلبة وما يسدش بيقسموا مثلا كل واحد 40 متر ولا 30 ما يجي شيء، والبيت كذلك لا يقسم، يقدرش يقولوا كل واحد ياخذ دار، فهنا شن يديروا هنا إذا كان لا يقسم فيجبرون على البيع يبيعوا كلهم. إذا كان أنت تقدر تشري الدورين بالأرض اللي هو المبلغ 500,000 تدفع لي خوتك 500 وتأخذ منها حصتك أنت 500 هذه والباقي تدفع لي خوتك والورثة الموجودين يعني خوتك وخواتك. وكان الوالدة موجودة، تعطيهم كل واحد حقه في الميراث وانت تدفع المطلوب منك. إذا كان هم يبوا يشروا وانت بتطلع يعطوك الميتين متاعك وانت تقعد معاهم شريك في الخمسمية هذه، يعني 500,000 وهكذا، يعني يقدر اللي بنيته أنت بروحه ويقدر المبني قبل بالأرض قداش، فهذاك ميراث، واللي بنيته أنت بروحك هذا لك وحدك تستأثر به وما يشاركوكش فيه خوتك في الميراث. الأخت سارة من صبراتة قالت أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت نتواصل معاه على الهاتف فترة وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي ولما هو حس بالأمر هذا اتصل وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راه التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راه أجنبي، راه يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راهو هذا ما فيش من الخاطب، هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت في اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكونوا المحارم تاعك موجودين. احتاج لشيء أو أنت احتجتي لشيء تقولي لأمك اطلبيه لي، وتقول لأمك مثلا بحداك آه ومعاك فلانة وهي تسمع، هذا كله علاش؟ يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة، مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم، علاج، بيع، شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لي تحسب وما تحسب، لا هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا مرضيتيش، وهو كذلك له أن يترك، ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه، هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة، وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، ما دام كان سبب الفسخ منك أنت وأنت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي له اللي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم، صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس. معنا اتصال أبو أحمد من درنا.
10: أين
9: تفضل.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام عليكم. ورحمة الله.
10: بنسألك يا فضيلة الشيخ.
9: نعم يا أخ أبو أحمد.
10: شخص كان وكيل على مرتب أمة تمام سنوات عديدة تمام، وخلال السنوات كان ياخذ من المرتب ويتعامل معه كأنه مرتب شخصي له،
9: ياخذ في تمام. مرتب أمه يصرف فيه،
10: يصرف فيه يعني يصرف منه
9: على روحه
10: تمام. على روحه طبعا، ويقول انه هو طبعا مره قال هو انه باذن مثلا معين تمام
9: ايه،
10: وتوفت الام وبعد 3 سنوات من الوفاه قال لي بدي خذيت 15,000 من الام من الوالده تمام. هل يعتبر دين عليه لازم يسدد مال الخاص، او هو ياخذ مثلا من ميراث الام يخش في ميراث الام؟
9: ال15,000 هذم اعطوهم جهه العمل بعد الوفاه، ولا يقصد انه
10: هو حسب؟ لا هو قبل خذيت خلال سنوات ذنيه لبي خذيت 15,000.
9: امه ساكنه معاه كانت
10: طبعا في حوش، امه في حوش
9: كل واحد في حوش بروحه
10: ايوه ايوه
9: وخديت تصرف في المال هذا باذن امه، قالت له خوده وما فيش مشكله ولا لا؟
10: هو مره واحده، هو مره واحده قال زمان، قال مره واحده قالت لي فتبدي خوض، لكن مره واحده، لكن هو سنوات عديده يعني، مش مثلا مش مثلا
9: إيه، هو حسب بلقاهم 15,000 وكل مصارفهم على روحه مش على امه.
10: لا لا إيه؟ لا لا
9: لا لا تمام ان شاء الله يا ابو احمد تسمع الاجابه ان شاء الله.
10: بارك الله فيك، بارك الله
9: ان شاء الله. الأخت سمية من سبها.
11: أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضلي.
11: كيف حالك يا شيخ؟
9: الله يبارك فيك.
11: بدي نسألك، أنا كنت نخدم باهي في عمل، بعدين سيبت نجم سيب يعني سيبت تقريبا شهرين ما مشيت. نبي نسألك، الراتب أول لما ينزل حرام ولا حلال؟ وبعد لو كان
9: اللي ما خدمتيش فيه، اللي ما خدمتيش فيه
11: شهرين.
9: اها.
11: كنا بحكم اختلاط وما فيش يعني خدمه، وتعرف تمشي وكلها قرمه وهيك.
9: انت تبي معاش تمشي ولا تبي تستقيلي بتتركي العمل اصلا؟
11: نبي نترك العمل.
9: اها.
11: عم نسال عن الراتب يعني، بحكم شنو هو حكم حلال ولا حرام، وهو ينزل يعني.
9: واضح.
11: قصدك برنامج
9: سندي فيه. واضح ان شاء الله، تسمعي الإجابة.
11: بارك الله
9: فيك ان شاء الله. الأخ يوسف من طرابلس.
12: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: لا يا شيخ، عندي سؤال ان شاء الله.
9: تفضل يا أخ يوسف.
12: أنا في صلاة العشاء جيت مسبوق ركعة. الشيخ بعد ما انتهت الصلاة دار سجود بعدي. فأنا صليت الركعة اللي نقصتني، بدل حضرت مع السجود اللي بعد. ما نعرفش
9: وسجدت بعد ما كملت الركعة؟
12: لا والله نزلت في الأمان، نزلت. جبت النقص وسلمت وخلاص.
9: واضح إن شاء الله.
12: شكرا يا شيخ.
9: عفوا. إذن الأخ عبد الرحمن من طرابلس قال الشفع والوتر فيه من يصلي فيهم الركعات الثلاثة مع بعض، يوصل فيهم وفيه من يفصل فيهم. يا أخ عبد الرحمن، صلي ركعتي الشفع وسلم، ثم صلي ركعة الوتر، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وهذا ما عليه جمهور العلماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال وهو في مقام التعليم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فيعني هذا بيان واضح في مقام التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم حتى لا 100 ركعة ولا 1000 ركعة، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يصلي الوتر بواحدة. فهم بعض أهل العلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس أو سبع أو يعني تسع أو إحدى عشرة، فيه اللي فهم منها يعني أنه يصلي هذه الركعات بتسليم واحد، وهذا يعني ليس بصحيح. علاش مش بصحيح؟ هذا مجمل، يعني مجرد أنه قال صلى 11 لكن ما بينش كيف ال 11، قال صلى خمسة ما بينش كيف الخمسة، هذا مبين في الروايات الأخرى اللي هي مثنى مثنى مثنى، وهذه سنة الصلاة في النافلة أن تصلي ركعتين وتسلم، هذه السنة السائغة والسائرة والمستمرة في الصلاة أن تصلي ركعتين وتسلم. لذلك ينبغي أن الإنسان لا يعني يجمع بين الشفع والوتر بتسليمة واحدة، وإنما يشفع ركعتين ويسلم بعدين يوتر بركعة واحدة. السؤال الثاني الأخ عبد الرحمن قال إحنا عندنا عيدين ولا ثلاثة، ولا مش عيد الفطر وعيد الأضحى، وهل المولد عيد؟ لا لا، عندنا عيدان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لي يثرب، جاء المدينة، قال يعني كان عندهم أعياد في الجاهلية، قال لهم أبدلكم الله بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، هذم أعياد المسلمين. أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيعني لا يعد عيدا، مش عيد بمعنى العيد اللي هو يعني إظهار الفرح فيه سنة وفيه بعض الشعائر والصلوات وغيرها، وإنما هو يوم يفرح فيه المسلم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الله، والذي لولاه ما عرفنا ربنا جل وعلا ولا عرفنا ديننا. هذا الإنسان يفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، يفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختلف أصلا في يعني فيه على أقوال في ربيع الأول، لكن أي يوم فيه المشهور أن 12 فيه يقول يوم 7 وفيه يقول يوم 9، والمسلم يفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس عيدا زي عيد الفطر وعيد الأضحى. الأخ أبو أحمد من درنا قال في شخص وكيل على مرتب أمة لكن قعد يصرف فيها على روحه فترة وتوفيت الأم بعدين، فهو قال أنا قدرت أني خديت 15,000 قعد سنوات عديدة يصرف فيهم على نفسه، وقال مرة قالت لي الأم كانك احتجت خوت، هذا إذن على استحياء، لو كان الأم تعطي له فيه وتعطي له في شك دوله برا أصرف عادي، لكن مدام هيك الأحوط له والأبرأ لذمته إنه يجي للورثة ويقول امراه وانا كنت وكيل على مرتب أمي وراني صرفت ما حصيلته 15,000، وال15,000 هضم حق أمي، وبالتالي هذا ميراث للجميع أنا وياكم، فنقسمه كل واحد قداش عنده حصة، اللي بيسامحني ويقول لي مسامح فيه خلاص يحوله، واللي يقول لا نبي حقي يعطيه حقه فيه، وهو أيضا يشاركهم في هذا الحق لأنه هو يرث من أمه، فيقسموا هما قداش مثلا ولد وقداش بنت، الولد يحسبوه بسهمين والبنت يحسبوها بسهم، ويقسموا 15,000 على عدد الأسهم هذه، الناتج اللي يطلع هذا نصيب البنت ويضربه في 2 هذا نصيب الولد، وهو عنده حصة زي ما قلنا من الأولاد، فاللي بيسامحه يحول نصيبه واللي ما يبيش يسامحه يعطيه يقول له هذا حقك راهو أنا اللي صرفته من راتب أمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. راهو كويس اللي يعني يصحى ضميره ويستاقض هو في الدنيا، هذا أراد الله عز وجل به خيرا، لأن في الدنيا فيه مسامحة وفيه تطيب خواطر وفيه رد الحقوق ونعطيه دينار، باي يوم القيامة ما فيش العملة دينار ودرهم، ما لاش العملة يوم القيامة، العملة حسنات وسيئات بس، ما عادش فيه دينار ودرهم، العملة حسنات وسيئات، فأنت لما تجي وهم يلحقوك خوتك في حقوق راو ينحطوا من سيئاتهم عليك ويأخذوا من حسناتك وينحطوا من سيئاتهم عليك، والإنسان لا ينبغي له أن يغبن هذا الغبن، ما يقعدش يتزلبح في الآخرة يقعد يعطي في حسناته ويفرق فيها، فالآن يتشجع في الدنيا ويقولوا ما ني عندكم حق علي 1 2 3 رأوا سألت قالوا لي حرام تصرف وبالتالي أنتم عندكم الحق فيه، واللي بيسامحني يسامح بدون سيف حياة ما تضغطش عليهم، واللي يبي حقه راه من حقه ونعطيه له، عندك مباشرة أعطيتهم كلهم ما عندكش تقولهم سجلوا علي.

عقدتي من الدولة على دوام معين يجب عليك أنك تلبي هذا العقد وتنفذيه. إذا كان مش قادر عليه بإمكانك أن تستقيلي أو تنتقلي تمشي لجهة تانية فيها عمل تقدري تخدمي. أما الراتب من غير عمل هذا راه ما يجوزش، ما فيش حجة والله أنا ما فيش عمل وما اختلاط ومش لا لا لا، لازم إذا كانت عقدتي على في جهة ما تمشي للعمل، تمشي بحجابك وتبعدي عن الرجال ما أمكن. تديروا تو الآن الحمد لله في التعليم حجرة المدرسات بروحهم ويمشوا يقروا في مدارس بنات فقط، ففي المستوصفات في حجرة لي الممرضات فقط والطبيبات، يعني إنسان يقدر يبعد بنفسه عن هذه، ما قدرش خلاص يسيب لكن ما ياخدش المرتب. أما يقعد ياخد الراتب ويقول ما فيش عمل ولا اختلاط هذا ما يصحش، هذا مال حرام. الآن اللي نزلوا الشهرين هذم كيف تديري فيهم؟ الشهرين هذم تتصدقي بهم في وجه من وجوه الخير، تشوفي شخص فقير محتاج معدم عليه ديون يبي يشري حاجة، تشوفي عفان الله مريض ورم ولا كلى ما عنداش باش يشري الأدوية والجرعات تعطيهم له، لكن مش تخلي الراتب ينزل خلاص. كان معاش تبي تستقيلي، كان تبي انتقالة تنتقلي لمكان تقدري تخدمي فيه وتتخلصي من الراتب اللي ما خدمتيش فيه. الأخ يوسف من طرابلس قال لأنا جيت مسبوق في العشاء بركعة، فايتات ركعة، الإمام سجد بعد السلام، فكيف ندير أنا السجود القبلي هذا إذا كان حصلت حتى ركعة مع الإمام، كان لحقت على الركعة الأخيرة مع الإمام، فالسجود القبلي تسجده معه وإن لم يعني تدرك هذا السهو، مثلا سهو حصل في الركعة الأولى ولا في الثانية، لكن أنا لحقت على الركعة الرابعة انحسبت لي ركعة، فنقولك أنا المسبوق يعني يصلي يسجد السجود القبلي مع الإمام. أما إذا كان هو ما أدركش حتى ركعة، يعني جاء والإمام قال سمع الله من حمده من ركعة الأخيرة، هذا ما يسجدش القبلي لأنه ما عادش في حكم المنفرد، هو ما عادش مع الإمام. أما السجود البعدي فيسجده بعد قضاء ما عليه، كان سجدة طول أو صلاة تبطل. كان في بعض الناس الحق زيك على الركعة الثانية فاتت ركعة، الإمام سلم سجد معاه وبعدين ناضي يقضي، نقول له هذا صلاة باطلة ويجب عليه أن يعيدها. ما لكيف الصح تنوض البعدي ما تسجدش معاه، لما يسلم الإمام تنوض تقضي ما عليك، فتقرأ فاتحة وسورة جهرا زي ما فتاتك وبعدين تسلم بعدين تسجد بعد السلام. ابن عاشر يقول ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضاء بعد السلام. أنت ما سجدتش بعد السلام، أسجد تو الآن كانك متوضي، انويها يعني سجدتي السهو ويعني أسجد سجدتين ودير تشاهد التشاهد الأوسط فقط وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يولي علينا خيارنا وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: كنوز تحيل.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح، بالعكس.

0: وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راه تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، راه أملاكنا غير صحيحة، وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث. لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مخسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا، وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
1: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته. وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأت أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق. ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال. وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم، فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
3: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أما أن قد جعلوا دنيانا أجمل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: آمين.
6: فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل التاسع من الباب الثاني، وتبين لنا في الدرسين السابقين أن الفصل التاسع والثامن والسابع مرتبطة ببعضها، ذلك أن المؤلف رحمه الله تكلم في 3 جوانب تتصل بما يكون التمدح بكثرته، وذلك في الفصل السابق حيث ذكر الزواج والجاه وما يكون التمدح بخلته، وذلك في الفصل السابع، وذلك في الغذاء والنوم. أما في هذا الفصل التاسع فهو سيتكلم فيما يكون التمدد فيه بحسب الحال، واتخذ لذلك مثلا هو المال، فالمال قد يكون التمدد في كثرته إذا ما أحسن الإنسان كسبه وأحسن إنفاقه، وما يكون الدم بكثرته إذا ما كان كسبه حراما وإنفاقه في غير الوجوه المشروعة له. يقول المؤلف رحمه الله:
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال،
6: فكثرة المال لا شك أنها معينة على قضاء الحاجات ونفع المسلمين، ولكننا نرى كثيرا من الناس لا يكون كسبهم حلالا ولا يكون إنفاق هذا المال حتى وإن كان كسبه حلالا فيما ينفع المسلمين، إنما ينفق لأجل التبذير والتفاخر والترفع على الناس. نعم.
7: فصاحبه على الجملة معظم عند العامة باعتقادها توصله به إلى حاجاته.
6: نظرة الناس إلى المال من حيث الكثرة متفاوتة بين عامة الناس وبين خاصتها، فالعامة كما يقول عنهم بعض أهل العلم: إني رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ويقول: إني رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب. فالعبرة عند عامة الناس في نظرهم إلى صاحب المال أن هذا المال يكسبه أموراً كثيرة ويحقق له الملاذ التي يطلبها، لكن هذه النظرة هل هي صحيحة؟
0: نعم.
7: وتمكن أغراضه بسببه وإلا فليس فضيلة في نفسه.
6: تحقق أغراض صاحب المال بهذا الكسب وهذا الثراء واقع لا محالة، ولكن أيعد هذا الكسب في حد ذاته فضيلة؟ المؤلف يورد عبارته هنا: وإلا
7: فليس فضيلة في نفسه.
6: وإلا فليس فضيلة في نفسه. وإلا هذه ليست أداة استثناء كما يبدو ظاهرها، إنما هي مركبة من إن الشرطية ولا النافية، كقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن أداة الشرط ولا النافية دخلت عليها فقد تكتب كل منهما منفصلة عن الأخرى وقد تدمجان معا، إلا بحيث تبدوان وكأن الحرفين هما إلا الاستثنائية وليس تمة استثناء. فنحن والحمد لله في هذا العصر ندرك ذلك بسلائقنا، وإن هذه قد تدخل عليها لم النافية فيقال إن لم تبادر إلى المسجد فاتتك صلاة الجماعة، إن لم وقد تكتبان إن ولم وقد تكتبان مركبتين ألف ولام وميم. والسؤال هنا: إذا اجتمعت أداة الشرط إن مع النافية فلا غرو أن يلزم فعل الشرط بعدهما،
8: لأن لا ليست عاملة، إنما هي نافية فقط. إلا تنصروه فقد نصره الله، فتنصروه فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والجواب فقد نصره الله، دخلت الفاء على جواب الشرط لابتداء جملة جواب الشرط بقد، لكن إذا دخلت إن على لم كقولنا إن لم تبادر إلى المسجد فاتتك صلاة الجماعة، إن لم تبادر، فعندنا إن جازمة شرطية جازمة، ولم حرف نفي وجزم وقلب يدخل على الفعل المضارع فيلزمه، والفعل مجزوم إن لم تبادر. فهل الفعل مجزوم هنا بلم أم بأداة الشرط إن؟ عند النحويين الفعل مجزوم بإن الشرطية ولم داخل للتوكيد، لتوكيد معنى النفي.
7: فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا؟
8: متى اكتسب الإنسان المال وأنفقه في مصالحه وحاجاته وكان كسبه حلالا وإنفاقه في الوجوه المشروعة وليس على نفسه فقط بل أيضا على من اعتراه وأمله كما قال المؤلف، ومعنى اعتراه غشيه وقصد رفده، جاء يطلب منه العون والمساعدة. إذا فعل صاحب المال وأنفق ماله على هذا النحو كان المال سببا في مدحه والثناء عليه. نعم.
7: وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال.
8: فإن كان إنفاقه لغير وجه الله وإنما هو للتعالي كان ذما عليه، وإن كان إنفاقه لقصد وجه الله سبحانه وتعالى كان سببا في الثناء عليه ومدحه لكونه كان سببا في نفع نفسه ونفع المسلمين بهذا المال. فالعبرة ليست بكثرة المال ولا بإظهار الزينة به، وإنما بإنفاقه في الوجوه المشروعة النافعة لصاحبه ولغيره من المسلمين.
7: ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجه وجوهه حريصا على جمعه عاد كتره كالعدم، وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة.
8: والمال إذا كان إنفاقه ليس الإنفاق النافع للمسلمين وحرص صاحبه على تكديسه وحراسته وعدم نفع نفسه والمسلمين به عاد كتره كالعدم، والفعل عاد هنا بمعنى صار، ونحو هذا في القرآن الكريم في بيان حال القمر في أول الشهر ثم آخره، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فعاد بمعنى صار. والفعل عاد تستعمله العرب في لغتها بهذا الاستعمال، مع أنه في الأصل رجع، معنى عاد في الأصل رجع، ولم يكن ثمة حال في بعض التراكيب حتى يرجع إليها هذا الذي دخل عليه الفعل عاد، ولكن هكذا تستعمله العرب، فيقولون ما عاد الماء آجنا، ومعنى ما عاد الماء آجنا أي أنه لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، فالآجن كالآسن الذي ورد في القرآن الكريم وصفا للماء، فالفعل عاد يستخدم في العربية بمعنى صار، وكأنه يفيد رجوع حال إلى حال سابقة، والأمر ليس كذلك، إنما هو استعمال اختص به العرب في لغتهم على هذا النحو.

0: للأفضل.
1: فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه، وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته.
2: هذه هي الحقيقة التي أراد أن يثبتها القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهي أن المال في حد ذاته لا يعد فضيلة كسبا وإنفاقا إلا إذا كان كسبا حلالا وإنفاقا في وجوه الخير بإرادة وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يمكن أن يذكر في هذا الموضوع ما كتبه الإمام القرطبي رحمه الله صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن، فقد كتب كتابا لطيفا أسماه قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. حشد فيه عددا هائلا من الحديث ومن الشعر مما يجعل الإنسان عارفا لمعنى جمع المال والسبل الشرعية التي ينبغي أن يتبعها في جمعه. فكثير من الناس يجمعون المال من ها هنا وها هنا كيفما اتفق وتأتى لهم بالنهب وبالغصب وبالحيلة وبالكذب وبكل الوسائل التي تحقق لهم جمع المال، بل حتى إراقة ماء الوجه بالمسألة تعد من أخطر وجوه الكسب غير الشرعي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من حديثه مما ساقه الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه هذا. وقد حقق هذا الكتاب أستاذنا سماحة المفتي حفظه الله تعالى، وقد دم العرب البخل ذما كبيرا، واستقبحوا الاتصاف به حتى إنهم صنفوا البخيل أصنافا بحسب شدة حرصه على المال وعدم إنفاقه. وقد بين ذلك العلامة الثعالبي رحمه الله في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية، فبين درجات البخل بأوصاف يتصف بها البخيل في كل حالة من حالاته. فأول حالاته أن يكون بخيلاً ثم يتصعد في البخل فتسميه العرب مسكا، ثم يتصعد في البخل مع التبرم وضيق النفس والطمع والشره فيسمونه لحزا، ثم يسمونه شحيحا، وبعد ذلك يسمونه فاحشا، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يشهد لذلك: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والدرجة الأخيرة في البخل يسمون صاحبها حلزا. فانظر إلى شرعنا الشريف كيف يدعونا إلى أن نجمع المال حلالا طيبا وننفقه في وجوهه دون ما تبذير وإسراف ومغالاة ومباهات، فنضيعه فيما لا يفيدنا ولا يفيد غيرنا من المسلمين. وهذه الظاهرة جديرة ألا تكون عند المسلمين، ليست غريبة أن تكون في بعض المجتمعات غير الإسلامية، حتى إن أحدهم ليغير سيارته كل عام متابعة لآخر الموضات في السيارات، ويغير ثيابه، ويغير بعض أثاثه، وهذا كله ليس من أخلاق المسلمين، بل هو حرام لما فيه من حرمان للمسلمين بالتبذير فيما لا يفيدهم.
1: فجامعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا ممتدح عند أحد من العقلاء.
2: جامع المال إذا كان لا يضع المال موضعه الصحيح ولا يتمره في نفع نفسه ونفع المسلمين لم يكن مليئا، والمليء هو الثقة. فوجود المال عنده كعدمه، فينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع في مثل هذه الأحوال التي يأباها الإسلام للمسلمين.
1: بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه، إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده من المال شيء. والمنفق مليء غني بتحصيله فوائد المال، وإن لم يبق في يده من المال شيء.
2: المسلم إذا أحسن جمع ماله وأنفقه في وجوهه النافعة له وللمسلمين عد ثقة وعد غنيا حقيقة، وهو ممن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه. فالله يحب العبد الغني التقي الخفي، لكن إذا لم يحسن التصرف في ماله وبذره كما نرى للأسف كثيرا من الناس في زماننا هذا يجارون غير المسلمين ويظنون أن هذا من أعظم المفاخر، وهو في واقع الأمر من أعظم أسباب التدمر بين المسلمين، لأن الفقير المعدم إذا لم ينل من خير من استخلفه الله في المال فإنه سيكون في سخط عليه، خصوصا إذا ما رآه يكنز هذا المال ولا ينفقه، أو إذا رآه يبذره ويضيعه فيما لا نفع فيه لأحد من المسلمين. فهذا ليس من خلق المسلمين في شيء، وليس من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سوف يسوق له المؤلف من الشواهد والأدلة ما يكون قدوة لنا في اعتبار المال والانتفاع به.
1: تنظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد.
2: المؤلف هنا يسوق عدة نقاط يبين فيها صورا من الكسب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حققها الله جل وعلا بقدرته لنبيه وللمؤمنين ليغنيهم في هذه الحياة الدنيا ويسد حاجاتهم. فكان من هذه الأمور التي درت على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى أصحابه هذا الكسب النافع أنه أوتي عليه الصلاة والسلام مفاتيح خزائن الأرض وأحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله، لأن الغنائم في حروب الأمم السابقة طبقا لما شرعه الله لهم تجمع ثم تنتابها نار محرقة تبددها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله، وهي الأنفال التي سمى الله سبحانه وتعالى باسمها سورة من طوال المفصل إذا عددناها مع سورة التوبة كما يقول بعض أهل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فهذه الغنائم بين الله حكمها وما يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وما ينفع الله به المسلمين الآخرين. ففي نفس السورة يقول الله جل من قائل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فهذا حكمها عند الله ورسوله، هذا الخمس لنبي وآل البيت. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يأخذ الزكاة آل البيت لأن لهم نصيبا في الغنيمة وهو الخمس، فإن كانوا لا يعطون من هذا الخمس شيئا فإن الصدقة تحل عليهم. نعم.
1: وأحلت له الغنائم ولم تحل نبي قبله، وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق.
2: أيضا مما نفع الله سبحانه وتعالى به نبيه والمؤمنين معه بالأموال التي نالتهم ما كان نتيجة فتح البلاد الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام فتحت في عهده بعض أطراف بلاد العرب وكان يصل منها إلى بيت المال ما يصل مما كان سبباً في نفع المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها.
2: الأخماس تقدم بيانها، والجزية تضرب على غير المسلمين في الدولة الإسلامية مكافأة على الحماية والرعاية، فغير المسلم غير مطالب بالدفاع عن الدولة وعن البلاد، فهو يدفع جزية سنوية إن كان قادرا على ذلك تغنيه عن المشاركة في حماية البلاد من طوارق الشر التي يفلح كثير من الناس في إنزالها ببعض الثغور. ولكن مع العجز يصبح هذا الدافع للجزية من رعايا الإسلام الذين تكفل لهم الدولة الرعاية والعناية. ونحن لا ننسى قصة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه حينما وجد أحداً من غير المسلمين يتكفف الناس فسأله لما يفعل ذلك، قال لأنه يطلب المال لتسديد الجزية المفروضة عليه، فأخذ بيده إلى بيت المال وفرض له نصيبا فيه بدلا من أن يكلف بجمع المال لدفع الجزية. ومن وسائل إثراء المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات، وهي الزكاة التي تؤخذ من المسلمين لترد على فقرائهم في حدود المنطقة التي يعيش فيها المسلم، تؤخذ الزكاة من الغني لتعطى لأخيه الفقير المحتاج في نفس المنطقة، فإن استغنت المنطقة كلها نقلت الزكاة إلى أبعدوا من جيران المزكي وهكذا حتى يغنى الناس جميعا. ولو أحسننا التصرف في زكاة أموال المسلمين وأنشئت لها الدواوين وتم إنفاقها بقوانين منظمة، ما احتاج المسلمون إلى غيرهم، لكننا نجد بلدانا إسلامية يتحقق فيها حتى تبدد الأموال في غير وجوهها، وبلادا إسلامية وأقاليم أخرى يكاد الفقر يبيد أهلها. تجدهم يضطرون إلى مغادرة أقاليمهم والالتحاق عمالا مأجورين في بلاد غنية أخرى يصلون إليها بعنة ومشقة، بل قد تضيع أرواحهم في تلك الرحلة التي بعضها يخترق الصحراء وبعضها يخترق البحار، وهذا كله من ظلم المسلمين لبعضهم.
0: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: الأفضل.
1: وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم، فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك كله من أسباب الثراء الاقتصادي الذي حصل له وللمسلمين بعد نشأة دولة الإسلام في المدينة المنورة، كان عامل آخر وطد ثراء المسلمين، وهو حسن العلاقة مع بعض أمراء الأقاليم والدول المجاورة، فكانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تتميز به بلدانهم من ثروات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه على المسلمين لا يمسك شيئا منها. وهو درس كبير للمسلمين ومسؤوليهم على كل المستويات. تجد المسؤول المسلم سواء كان رئيس دولة أو كان مدير مصلحة، تأتي إليه الهدايا من بعض المؤسسات ومن بعض الزيارات، فيحتفظ بذلك لنفسه. والصحيح هو أن يحفظ ذلك في الديوان الذي يشتغل فيه، أو البيت الذي يسكنه إن كان تابعاً للدولة، فهي هدايا لم تعطى لشخصه، وإنما أعطيت له باعتباره ممثل تلك الدولة. فينبغي أن تعود إلى بيت مال المسلمين أو تبقى إن كان مما يحتفظ به تحفاً وهدايا في الأماكن التابعة للدولة، وهو ما نراه في بعض المجتمعات غير الإسلامية مع الأسف، لأن القوانين تضبط سلوكهم فيكون رئيساً ويتجول في البلدان ويزور الدول، فتهدى إليه الهدايا لا لينتفع بها شخصياً، وإنما هي إكرام لدولته ولأمته التي يدير شؤونها، فتحفظ في القصر الذي يسكنه من أملاك الدولة. وما رأينا مسؤولاً خرج من قصر أو خرج من إدارة وقد سجل كل ما أهدي له وقدمه لمن جاء من بعده وعده مما يقوم بتسليمه إلى غيره. انظر إلى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيه الهدايا فلا يحتفظ بها لنفسه، وإنما ينفع بها المسلمين. نعم.
1: وأغنى به غيره، وقوى به المسلمين، وقال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرح ولا يسر أن يكون له مثل جبل أحد ذهب. هذا الذهب الذي هو مكوم بمنزلة جبل أحد، لا يسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظه في بيته وأن يثري به أهله، إلا أن يمسك منه ديناراً يرصده يحتفظ به ويجعله لدين قد يستدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى يعلمنا معنى عظيما في عدم الحرص على المال والتكالب عليه ووجوب إنفاقه في نفع المسلمين. اقرأ الحديث.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني.
2: النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح لأن يكون عنده مثل جبل أحد ذهبا، وذهبا منصوب على التمييز لأحد. يبيت عنده من هذه الكومة العظيمة دينار واحد، فهو ما يفرح به هو إنفاقه على المسلمين وسد حاجاتهم، إلا أن يكون دينار يحتفظ به لسد دين قد يستدينه صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم الأمثلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وطبعه وسلوكه، مما لا يقدر عليه كثير من الناس. نرى كثيرا من الناس أصدقاء في الأصل أو جيرانا أو إخوة وأبناء عمومة أو أصهارا أو قل ما شئت من القرابات، ولكن بين لحظة وأخرى تتفجر الخصومات وتنقلب الصداقات إلى عداوات، وليس الأمر مجرد مطالبة بحق ضائع أو مسروق أو منهوب، لا، بل إلى حد القتل والقتال، دونما سلوك الطريق الصحيح في الاحتكام إلى القضاء. من أجل دريهمات معدودة أو أشبار من الأرض أو من أجل مال زائل يقع بين الناس ما يقع، فأين هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

0: صلوات الله وسلامه عليه تأتيه الصدقات دنانير يوزعها على المسلمين أو دراهم يفرقها بينهم لسد حاجاتهم، ثم بعد ذلك يبقى منها عدد محدود جدا، فلا يقر له قرار ولا ينام حتى توزع تلك البقية الباقية بأمر من كان عندها المال من زوجاته رضي الله عنهن جميعا، وبعد أن تدفع إلى أصحابها من المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم: الآن استرحت، وهو خير من مشى على الأرض وخير من أنصف الناس وقضى بينهم وعلمهم ورباهم وهداهم، لكنه مع ذلك لا يطلب لذلك أجرا ولا يطلب لذلك شيئا يخصه صلى الله عليه وسلم. فأين المسلمون اليوم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينهبون خزائن الدولة ومصارفها، وينهبون السيارات والعقارات، ولا يكتفون بامتلاكها في داخل البلاد، بل يبيعونها ويقبضون أثمانها ليشتروا بها عقارات أخرى خارج البلاد حتى لا تكون تحت أعين الناس ولا يشعر أحد بهم. ولا يكتفون بالمليون والاثنين والثلاثة والمليار والمليارين. سبحان الله، هل يعيشون عمر نوح عليه السلام؟ هل يخلدون في هذه الحياة الدنيا؟ أين هم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهم يؤمنون به؟ أهم يتبعونه ويهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام؟ ما أظنهم كذلك. أموال وأموال تنهب وتهرب وتنفق خارج البلاد والناس في أشد الحاجة إليها، مساكن ومصانع ومزارع يشتغل فيها أهل البلاد من الشباب والشيب والكبار والصغار، ولكن نحن في واد، وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة في واد آخر. نعم.
1: ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعول 9 من النساء، كان يعول 9 من النساء صلى الله عليه وسلم، وكنا بحاجة إلى طعام وزاد. نعم، تمر الأيام والليالي وليس عندهم إلا الأسودان، التمر والماء، ولكن لا بد من الإنفاق عليهن، بل على أبنائهن، لأن بعضهن تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهن ذات ولد، وهن ذوات ولد، فكان ينفق على أولاده.

0: بلادهن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على المسلمين وعلى آل بيته ولا يبقي لنفسه شيئا.
1: واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه، وزهد فيما سواه، فكان يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ.
0: الشملة هي الثوب يتخذ كالوشاح، أو الثوب المصنوع من الصوف أو الشعر يلتف به الإنسان، والبرد الثوب الذي به خطوط يلتف فيه الإنسان. نعم.
1: ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب.
0: الأقبية جمع قباء، وهو ما يشبه المعطف اليوم، يلبسه الإنسان فوق ثيابه أو فوق قميصه ويتمنطق عليه، يلبس عليه نطاقا، والقباء بفتح القاف يخالف ما عليه أكثر أسماء الألبسة، فأكثر أسماء الألبسة تكون على وزن فعال بكسر الحرف الأول، مثل رداء وغطاء وكساء وهلم جرة. نعم.
1: ويرفع لمن لم يحضر، إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء. والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه، وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه، مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين.
0: يعني الشهرة في حال التراء وحال العدم، يعني أن الإنسان ما ينبغي أن يلبس لباس الشهرة التي تدل على غناه، بأن يكون لباسه في منتهى الجمال والثراء، أو يكون في غاية الخسة والدلالة على الفقر وعلى الحاجة. فالمسلم حاله متوسطة بين شدة الأناقة وعدم لبس اللباس المناسب. لا يكون المؤمن مغاليا بالزيادة الفائقة ولا بالتقليل الذي يدل على العدم، إنما يلبس اللباس النظيف. ولهذا كان يقول بعض مربي هذه البلاد: ليس من المطلوب من طالب العلم أن يشتري الثوب الجديد ويأتي للدرس بالثوب الجديد، وإنما يأتي بالثوب النظيف. نعم.
1: وقد ذم الشرع ذلك، وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكتير آلاته وخدمه ومركوباته. ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها، حائز لفضيلة المالية ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة، زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح بإضرابه عنها وزهده في فانيها وبدلها في مظانها. انتهى الفصل.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.